في هذه الأيام الأخيرة تكون ممهدة لهلاك الأشرار أبديا بظهور ربنا يسوع على السحاب. ويكون في ذلك اليوم إني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. بيكمل في نفس المشهد ويقول يجتمع عليها كل أمم الأرض، ولما يقول أمم الأرض إشارة إلى الأشرار لأنهم مرتبطين بالأرض. يكون في ذلك اليوم عبارة تشير إلى زمن العهد الجديد، لو بنتكلم عن ان دي كنيسة العهد الجديد في طوال تاريخها عبر العصور، او قد تشير الى يوم الدينونة العظيم اللي سيصير فيه تأديب الاشرار ابديا. وترد هذه العبارة 6 مرات في هذا الاصحاح، ويكون في ذلك اليوم تأكيد على هذا الحدث. ويكون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حجرا مشوالا. كلمة مشوالا يعني حملا ثقيلا أو عبئا، وحجر مشوال هو حجر ثقيل بتمتحن به قوة الرجل إن يقدر يرفعه عن الأرض أم لا، يعني عامل زي رفع الأثقال كده كنوع من التست للرجل ده. إني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه يعني يحملونه أو يحاولون رفعه، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا أي يجرحوا بهذا الحجر ويصابوا بجروح بالغة. وهنا الصورة اللي بتقدمها هذه النبوة إن الأعداء بيرفعوا الكنيسة كحجر من أجل إلقائها بعيدا، يعني بيشبه هنا الأعداء بناس بيظهروا قوتهم بيحاولوا يرفعوا الكنيسة مثل حجر ليلقوه بعيدا، ولكن بسقوط هذا الحجر عليهم يهلكون جميعا. هما فاكرين إنه يقدروا يتخلصوا من الكنيسة، لكن وكل الذين يشيلون ينشقون شقا. عشان كده ربنا يسوع قال من يسقط عليه هذا الحجر يسحقه، لأن الكنيسة فيها حجر الزاوية ربنا يسوع المسيح، فلا يمكن أن تهلك. إني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلون ينشقون شقا، يعني هينقلب عليهم اضطهادهم، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل جيش الشعوب بالعمى. هنا ربنا بيتدخل في الأحداث، بيؤدب الأشرار القادمين على كنيسته، يضربهم ب3 حاجات في هذه الآية: بالحيرة تعني الهزيان أو الدهشة، وراكبه بالجنون بعدم الاتزان، وبالعمى فقدان البصيرة. وهنا الأعداء كمفهوم عام هم الأعداء الروحيين اللي هم الأشرار الشياطين اللي بيحاربوا أولاد ربنا. فيؤخذ المعنى بصورة عامة عن الأعداء الروحيين، ويؤخذ بصورة خاصة عن هياج الأشرار على الكنيسة في سورة القادة والملوك إلى آخره. في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. طبعا بيستخدم هنا الخيل والفرس في التعبير، لأن دي كانت الأداة الرئيسية اللي بيستخدمها الأعداء في حروبهم. وهنا بيقدم صورة ذعر وخوف يصاب بها الأعداء فيفقدون سلطانهم على الخيل، يعني ما يبقاش قادر يسيطر على الفرس اللي تحتيه. في صورة خوف وذعر الأعداء في المقابل يجي يقول وأفتح عيني على بيت يهوذا، يعني يرعاهم ويحفظهم. وهنا إذا كان ربنا يؤدب الأشرار وجيش الأعداء اللي جاي على كنيسته، إلا أنه أفتح عيني على بيت يهوذا أن يظل الله في رعايته لشعب كنيسته في كل مكان. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. أمراء يهوذا أي قادة يهوذا. ممكن يؤخذ المعنى هنا على أبائنا الرسل أمراء يهوذا
اللي ربنا أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والعجائب. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. وممكن تنطبق أمراء يهوذا على المؤمنين على اعتبارهم أن الأمير هو ابن الملك وإحنا أولاد الملك السماوي. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم، يعني شعب كنيسة العهد الجديد، إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود. يعني ولاد ربنا أفراد كنيسة العهد الجديد ينظرون إلى أورشليم الكنيسة على اعتبارها قوتهم، فيشعرون أن قوتهم في الكنيسة الحاملة للمسيح. إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم، يعني ينظرون في أورشليم، ينظرون في الكنيسة مصدر قوتهم، ثمرة وجود المسيح في داخل الكنيسة. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في معنى آخر قدمه بعض الدارسين إن أورشليم هنا إشارة للكنيسة وإلى الكرازة، فإن أمراء يهوذا هم الخدام الذين حينما يرون الكرازة يرون عمل ربنا في النفوس تصير لهم قوة أكثر برب الجنود إلههم، إن هم يتحمسوا أكثر وتشتعل غيرتهم بمحبة الخدمة أكثر. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. في ذلك اليوم، نفس التعبير اللي استخدمناه في آية 3 وفي آية 4 بيستخدم هنا في آية 6، أجعل أمراء يهوذا اللي هم مؤمني كنيسة العهد الجديد كمصباح نار بين الحطب. مصباح نار هنا تشبيه لشعب الكنيسة المشتعل بنار الروح القدس، المشتعل بنار الحب الإلهي وليست نارا مادية. أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب، ويقول وكمشعل نار بين الحزم. هنا الحطب والحزم يصور الأشرار بيهم في ضعفهم أمام أولاد ربنا، يعني إذا كانوا الأشرار جايين على أولاد ربنا، إلا أن أولاد ربنا هما نار في مقابل الحطب وفي مقابل الحزم بتاعة النباتات اليابسة، فهنا بيوضح قوتهم. أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، يعني أولاد ربنا تصير فيهم نار الروح القدس لتأكل الأشرار في شرورهم عليهم، فيأكلون كل الشعوب حولهم. طبعا يأكلون ليس بمعنى حرفي وليست الحرب مادية، فيأكلون كل الشعوب، الشعوب هنا يقصد بهم الشياطين. لو قصد بيهم الأشرار فيأكلون كل الشعوب، أن من خلال افتقادهم لهؤلاء الأشرار يؤمنون بالمسيح فيصيرون من نصيب المسيح وفي ميراث الكنيسة، حينئذ يأكلون كل الشعوب. يعني إذا كانت العبارة دي تنطبق على البشر فيأكلون كل الشعوب بالكرازة، إذا كانت يقصد بها الشياطين فإشارة إلى انتصار أولاد ربنا على الشياطين، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. عن اليمين وعن اليسار هنا تحمل إشارة لامتداد الكنيسة والكرازة في كل مكان، هتتملي في كل مكان الخدمة والتعليم بالمسيح. وأيضا تحمل اليمين وعن اليسار إشارة للضربات اليمينية واليسارية التي يحارب بها إبليس أولاد ربنا، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. الضربات اليمينية مثل ضربة المجد الباطل ومحبة المديح، أن الإنسان يفتخر بما يصنع من بر أو من أعمال. أما الضربات اليسارية فهي الشهوات والخطايا والنجاسات التي تحارب الإنسان. فهنا يأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، إن ابن ربنا يصير كمصباح نار يأكل الحطب، يأكل الحزم اللي هو رمز للشر، يأكل حوله عن اليمين وعن اليسار، يعني تصيل له النصرة في حربه ضد إبليس في الضربات اليمينية واليسارية. فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم.
دي نبوة عن ثبات الكنيسة أمام الآلام، وفي المكان اللي ربنا قرره ستثبت أورشليم أي كنيسة العهد الجديد زي ما ربنا وعد وقال: وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. ويخلص الرب خيام يهوذا، هنا بيستخدم الخيام إشارة إلى الضعف، لأن الشعب في زمن زكريا كان يسكن في خيام بلا أسوار للمدينة، فكانت الخيام دي مهددة وفي مجال الأعداء. فيقول ويخلص الرب خيام يهوذا أولا. طب ليه رب

راسهم اولا، زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم ان الشيطان بيخشى الضعفاء لانهم بيطلبوا معونة ربنا، لكن يقدر يحارب الاقوياء لانهم بيتكلوا على قوتهم. ويخلص الرب خيام يهوذا اولا، الانسان لما بيقدم ضعفه يخلص اولا لكي لا يتعاظم افتقار بيت داود الحكماء في اعين نفسهم او الاقوياء في اعين نفسهم، لا يفتخروا، لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان اورشليم على يهوذا. الناس اللي في اوضاع اقوى او اسمى يفتخر على الضعفاء، لا، الضعيف هنا يخلص اولا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاسر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. في ذلك اليوم يستر الرب، يعني يحفظ، يحامي سكان أورشليم، أولاد كنيسته، شعبه، مؤمني العهد الجديد. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاسر منهم، يعني الساقط أو الضعيف، العاسر من يعثر يعني من يسقط، فيكون العاسر منهم أي الضعيف منهم والساقط منهم في ذلك اليوم مثل داود، يعني في قوة داود وانتصاراته. يعني الإنسان اللي بيسقط ويضعف ويشعر أنه حاجة ضعيفة جدا، يقول في ذلك اليوم يكون مثل داود، يعني في قوة داود وانتصاراته لما انتصر على الأسد والدب ولما انتصر على جليات الجبار. وبيت داود مثل الله، بمعنى هنا ان ربنا يشتغل في بيت داود اللي هو الكنيسة وفي حياة اولاده حتى يصيروا مثل الله، اي ينقي فيهم ويهذب فيهم ويعمل فيهم لكي يصيروا مثل الله، حتى يستعلن المسيح فيهم، حتى يتصور المسيح فيهم زي ما بولس الرسول قال في رسائله. فبيت داود مثل الله، يعني ربنا يقعد يشتغل فينا لغاية ما نبقى مثل الله في نقاوة ربنا. طبعا مش هنوصل لهذا الكمال، لكن على الأقل نسعى في الطريق. وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. وملاك الرب اتعرضنا لها في السفر أكثر من مرة، وفي أكثر مواضعها كانت تشير وكناية عن الابن الكلمة، فيظهر هنا في السفر على اعتباره ملاك الرب، وملاك هنا بمعنى رسول، زي ما ربنا يسوع قال كما أرسلني الآب، فهو رسول رب الجنود زي ما اتقال في ملاخي، مثل ملاك الرب أمامهم. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، أي في قوة داود. وبيت داود مثل الله، أي يتصور المسيح ويتصور الله في حياة أولاده، مثل ملاك الرب أمامهم، كناية عن تجسد ربنا وأنه سيصير أمامنا. واتقالت بصورة حرفية، كان يسوع يتقدم أمام تلاميذه وقال أنا أعطيتكم مثالا مثل ملاك الرب أمامهم، تعلموا مني، بنفس المعنى. ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. في يوم هجوم الأشرار على الكنيسة، إني ألتمس يعني أطلب هلاك بمعنى دمار كل الأمم. هنا إشارة إلى الشياطين اللي بيحاربوا الكنيسة، إشارة إلى الشعوب الوثنية اللي بتقف أمام الكنيسة. إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم، أي المهاجمين لأورشليم، وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، وينحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. وأفيض على بيت داود، أفيض يعني أسكب بكثرة وبوفرة وبلا تعيير. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم، كناية عن كنيسة العهد الجديد، روح النعمة والتضرعات، أي الروح القدس. سمي روح النعمة لأنه مصدر كل النعم والخيرات الروحية في حياتنا، وهو ينقل إلينا نعم واستحقاقات صليب المسيح من خلال أسرار الكنيسة. لذلك دعي روح النعمة، فكل عطية صالحة نازلة من عند أبي الأنوار من خلال الروح القدس في ربنا.

ربنا يسوع المسيح. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. التضرع هو التوسل وطلب المعونة بصراخ من القلب، وهنا كناية أن روح الله يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وروح ربنا يعلم الإنسان إزاي يصلي ويتكلم في قلبه عشان يتضرع من أجل أمور خاصة. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. وهنا ده جه في الترتيب بعد هلاك الشيطان بضربة الصليب اللي لقيناها في آية 9، ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الأتين على أورشليم. إن اعتبرنا آية 9 هي هلاك الشياطين جميعا بضربة الصليب، فيجي في آية 10 ثمرة لفداء المسيح على الصليب، يجي روح النعمة والتضرعات على الكنيسة، وده اللي شفناه في أعمال إصحاح 2. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. فهنا دي نبوة عن انسكاب الروح القدس على الكنيسة، وده اللي اتحقق في يوم 50 في أورشليم. فينظرون إلي الذي طعنوه. هنا بيكشف النبي عن نبوة عن آلام المسيح، بيتكلم عن طعنة الحربة. فينظرون إلي الذي طعنوه. وقديس يوحنا الحبيب في إنجيله إصحاح 19 وهو بيتكلم عن مشاهد حول الصليب لأنه كان شاهد عيان، فيقول في الإصحاح 19 آية 37، يقول وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلي الذي طعنوه. وأيضا يقول كتاب آخر، كتاب آخر ده المقصود بسفر زكريا اللي احنا بندرسه النهاردة، فهو قال وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلي الذي طعنوه. هنا بيحقق حقيقة طعن المسيح، ودي نلاقيها في آية 34، لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. فهنا القديس يوحنا وهو واقف عند الصليب شاف طعنة الحربة، فاستدعى النبوة من زكريا. نخلي بالنا ان ربنا يسوع بعد ظهوره، بعد قيامته وظهوره لتلاميذه في يوحنا 20:20 يقول ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه. جنبه هنا اشاره الى طعنة الحربة. وقديس توما لما طلب ان يتاكد من قيامة المسيح قال اضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه، فالجنب هنا كان اشاره لطعنة الحربة. وقديس يوحنا ذكر هذا الأمر مرة أخرى في سفر الرؤيا الإصحاح الأولاني آية 7 لما قال عن مجيء ربنا اللي على السحاب، قال هوذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوه. في إنجيل القديس يوحنا وسفر الرؤيا ركزوا على طعنة الحربة اللي تألم بيها ربنا يسوع بعد موته على الصليب، ودي متاخدة من نبوة زكريا هنا آية 10 فينظرون إلي الذي طعنوه. هنا نبوة عن طعنة الحربة. وينوحون عليه كنائح على وحيد له. هنا بيوضح ان سينظر الاشرار الى طعنة الحربة الذين كانوا سببا فيها، فينظرون الي الذي طعنوه وينوحون يبكون ويولولون عليه كنائح. نائح بمعنى حزين على وحيد له. دي اصعب انواع الحزن، ان الواحد يبكي على ابن وحيد قد فقده، يعني بيقدم هنا نموذج من اصعب انواع الحزن. فينظرون إلي الذي طعنوا وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. يعني يبقوا في مرارة حزن جديدة زي ما واحد بيعاني مرارة ألمه على بكره، البكر اللي هو الابن الأول أو فاتح الرحم. هنا بيوضح صورة حزن الجيل اللي صلب المسيح، انه يعني صلبوه ورفضوا الايمان به
وبعد صعوده وحلول التأديب عليهم على يد الرومان، فحزنوا بشدة على ما فعلوا، فيهم اللي آمن وفيهم الذي لم يؤمن. وأيضا رمز لحزن كل من يرفض الإيمان عبر الأجيال في يوم الدينونة العظيم، سيكون حزنه بهذه الصورة المريرة، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. حزن شديد يشمل الأشرار في يوم الدينونة العظيم بسبب رفضهم المسيح وفقدانهم كل فرصة توبة وعودة. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. بيوضح هنا انه حزن أليم، صورة حزينة تصف ما أصابهم على صلبهم المسيح. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. كنوح هدى درمون في بقعة مجدون. هدى ده إله العاصفة عند الأراميين، ورامون ده إله المطر عند الأشوريين. كانت هذه الشعوب يعتقدون أن هذه الآلهة تموت كل سنة مع نهاية موسم الزراعة، لتقوم مرة أخرى في وقت الشتاء العام القادم مع بداية موسم الأمطار. وكانوا يقيمون له حداد في بقعة مجدون، وكان حداد عظيم جدا على زوال المطر من حياتهم. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. كنوح هدى درمون في بقعة مجدون. مجدون ده سهل مجده اللي بيقع في شمال أرض فلسطين، وبالتحديد في منطقة سهل يزرعيل. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها. هنا إشارة إلى حزن عام على كل الشعب، بيأكد على نقطة الحزن العام، لأن الشعب كله قد صار ضد المسيح، وكلهم طلبوا قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر. فهنا بينبئ عن حزن عام يلف الشعب أو يشمل الشعب كله بسبب صلبهم للمسيح وبسبب رفضهم التوبة. وتنوح الأرض عشائر عشائر، مفردها عشيرة وهي القبيلة أو الأسرة الكبيرة، على حدتها، يعني على بمفردها على حدة. عشيرة بيت داود على حدتها، ونساءهم على حدتهن. عشيرة بيت ناسان على حدتها، ونساءهم على حدتهن. عشيرة بيت لاوي على حدتها، ونساءهم على حدتهن. عشيرة شمعي على حدتها، ونساءهم على حدتهن. كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها، ونساءهم على حدتهن. أولا المعنى العام والمقصود هو حزن عام يشمل الشعب كله، اتعرض لفئات مختلفة عشان يكشف انه هيشمل الجميع. عشيرة بيت داود اشارة للملوك. عشيرة بيت ناسان، ناسان ده ابن داود الثالث، وكناية ان الحزن يشمل الجميع من العظيم حتى الحقير، من ابن الملك حتى ابن العبد. بيت لاوي الكهنة اللاويين اللي حكموا على المسيح بالموت، فدول سيعانون أيضا الحزن. عشيرة شمعي، شمعي ابن جرشون ابن لاوي، قيل إن دول اللي خرج منهم الكتبة، ودول أيضا اللي اضطهدوا المسيح. طب ليه بيقول نساؤهم على حدتهن؟ يعني بمعنى إن الزوج سينوح بمفرده والزوجة ستنوح بمفردها، عشان كده بيقول كل واحدة على حدتهن. ليه؟ إذ لا يحتمل أحدهما تعزية الآخر. ساعات لما يعني في زوجين بيفقدوا أحد أبنائهم، فممكن طرف يدعم الآخر ويسنده ويعزيه ويشدده ويشجعه، لكن هنا من شدة وهول ما يشعرون به من ألم، كل واحد سيحزن منفردا ولا يستطيع الآخر أن يعزيه. ساعات لما بنلاقي ان الزوج يعزي او الزوجه فبيخفف شويه، لكن هنا يقول نساؤهم على حدتهن، يعني كل فرد يحزن بمفرده، على الرغم ان هو حزن عام الا انه
هول شديد يقع على كل إنسان بشخصه. فهنا في هذا الإصحاح بيقدم لنا أورشليم رمز الكنيسة الذي تعاني من الآلام ومن الشعوب المحيطة بيها اللي بتضطهدها. على مستوى كنيسة العهد الجديد، الاضطهادات اللي ألمت بالكنيسة عبر عصورها من هرطقات، من مضايقات الملوك، من الحكام، من الولاة إلى آخره. وقد تعطي هذه الصورة نموذج للدينونة العظيمة حينما تقف الشعوب أمام كرسي الله ليدينها، وتشوف صورة الحزن الشديد اللي سيشمل كل غير المؤمنين والأشرار اللي اضطهدوا كنيسة ربنا. وفي وسط الإصحاح لقينا إن في نبوة هامة عن طعنة الحربة اللي ذكرها القديس يوحنا وحققها في إصحاح 19: ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة انتم نور العالم للقمص تدرس يعقوب، القيت عشية السبت 25 اكتوبر سنة 2003.

يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. خم بخريستوس يسوس بنشور.

السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيا الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم على أمسكت أنت الآن ينسج من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وفي الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وربطوا وحلوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعافي هؤلاء المنحنين برؤوس المجد المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم غير عن جدع قلب الكل بالفعل صغر النفس أنت العارف بضعاف البشر كصالح محب للبشر اللهم إن أملنا بغفران خطايانا باركنا وطهرنا حاللنا وحال كل شعبك.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في إنجيل معلمنا مرقس الرسول اللي سمعناه النهاردة الأصحاح الرابع، يكلمنا معلمنا مرقس الرسول عن السيد المسيح أنه في المساء طلب منهم أن يعبر إلى العبر، فيقول: فتركوا الجمع وأخذوه معهم في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى، فحدث ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب السفينة حتى كادت تمتلئ السفينة، وكان هو نائما في المؤخر في وسط على وسادة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما تبالي أننا نهلك؟

اتعودنا في الكتاب المقدس انه يكشف لنا عن شخصية السيد المسيح، ويكشف لنا عن عمل الله الخلاصي، ويقدم لنا صورة حية عن محبة الله الفائقة للإنسان. ولكن ما نقدرش نعزل عمل الله عن حياة الكنيسة. يعني زي ما الكتاب المقدس مشغول جدا بأن يكشف عن شخص الله محب البشر، أيضا يقدم لنا صورة حية عن إيه هي الكنيسة بكوني أنا عضو في هذه الكنيسة. أول ملاحظة في الحديث اللي حصل النهاردة أنه في المساء الدنيا ضلمة، وفي نهاية اليوم قال لهم تيجوا بينا نعدي نعبر إلى البر. والمساء دايما يشير إلى آخر الأزمنة أو ملء الأزمنة، اللي يقول عنه أنه في ملء الزمان جاء كلمة الله مولودا من امرأة. وكأنه المنظر بتاع السيد المسيح وهو في السفينة يشير إلى مجيء كلمة الله المتجسد لكي يقدم الخلاص للعالم، أو لكي يقيم كنيسته المرتبطة به. أولا جه في وسط الظلام، ثانيا طلب منهم أن يعبروا إلى العبر، ثالثا أنه كان في داخل السفينة، ورابعا ترك الرياح والأمواج تهيج على السفينة. أول حاجة أنه جه في المساء. أحيانا الواحد يبص كده للدنيا يلاقيها ظلمة، يقول لك ياه ما فيش حاجة عدلة في الدنيا، كل حاجة قدامي سودة. معلمنا بولس الرسول يكلمنا ان احنا عايشين في جيل ملتوي، في جيل ملتوي. الظلمة غيمت على العالم. بتذكر دايما العبارة اللي يقولها احد الاباء القديسين، يقول كل ما الدنيا تظلم كل ما الكواكب تزداد بهاء. يعني لو نزلنا كده دلوقتي وقفنا بصينا على السماء نقول ياه ايه جمال السماء دي، لو جينا الظهر نبص ما نشوفش اي كوكب من الكواكب. وكل ما الدنيا تظلم كل ما نور الكواكب يزداد بهاء قدامنا. وقيل عن السيد المسيح انه اشرق بنوره على الجالسين في الظلمة. ما نتوقعش لغاية آخر نسمة من نسمات عمرنا إن الظلمة تتشال من العالم. لو تشال الظلمة من العالم لا نتلألأ ككواكب منيرة في وسط السماء. كل ما الدنيا تتلخبط حواليك في أي جو من الأجواء، تأكد إن غنى نعمة ربنا الفائقة تحول هذه الظلمة لحساب مجدك الداخلي وبهائك العظيم. ما جاش السيد المسيح عشان يبدد الظلمة من العالم، لكن جه السيد المسيح لكي يشرق بنوره في أولاده، فكل واحد يضيء في وسط الظلمة. وإلا ما كانش يقول أنتم نور العالم، لو العالم منور طب فايدتنا ايه؟ لكن انتم نور العالم، يعني العالم فيه ظلام وانتم تبقوا نور هذا الظلام تشرقوا فيه. احيانا بنتخيل ان العالم في يوم من الايام يبقى سما، او نتخيل ان الظروف اللي حوالينا تبقى كويسه، او نتخيل
ان احنا نعيش بلا تجارب. كل ما تشتد الضيقات والتجارب من كل الجوانب، كل ما يتلألأ بهاء مجد المسيح في داخلنا. ايوب شهد عنه الله نفسه انه ليس انسان مثله على الارض. ايه شهادة اكتر من كده؟ ده مرة في عتابه مع ايوب قال له تعالى نتفهم مع بعض يا ايوب، تفتكر انا بجيب لك التجارب دي لايه غير ان انا بحب ابرز او اظهر برك؟ يعني انا سمحت بكل الضيقة دي لا لشيء الا لاني عايز امجدك واظهر برك في وسط العالم. إذن أحبائي، كل ما تشتد الضيقة، كل ما الدنيا تظلم، نقول المسيح جه في وسط الظلمة لكي يشرق بنوره على العالم. ومسيحنا اللي جه في آخر الأيام هو يأتي أيضا في حياتي لكي يشرق في داخلي على حياة الآخرين. جه في وسط في المساء زي ما بيقول، وكان المساء ليعبر إلى العبر. قدامه هدف واضح إنه مهما على البحيرة يعدوا عشان يدخلوا العبر. ما ظنش في إنسان يوضب نفسه يعيش في سفينة ويقول أنا أقعد جوه السفينة في المحيط مش مهم أوصل فين، طالع من أنهي قارة وأوصل لأنهي قارة. لكن أي واحد بياخد مركب حتى ولو قعدت شهور لكن عينيه متركزة حيوصل إلى أنهي مينا. احنا أحبائي غرباء ونزلاء على الأرض، لكن عينينا متركزة على العبر بتاعنا. في أغلب الأشفية وبالأخص لما يكون واحد مفلوج يقول له احمل سريرك واذهب الى ايه؟ الى بيتك. ونسمع عن احد المفلوجين لما حمل السرير يقول وذهب الى بيته. ولاد ربنا لن يستريح قلبهم الى ان يعبروا من هذا العالم، من وسط طيارات العالم وامواج البحر، ونقول له عايزين نستقر يا رب في احضانك. وصدقوني الأيام طالت ولا أثرت، هتنتهي بسرعة ونلاقي نفسنا في حضن الله. والأيام مقصرة وشريرة زي ما بيقول الرسول، لكن جمال الأيام إنها أنطرة أو جسر للعبور من وسط هذا العالم لكي نوجد في أحضان الله. قلنا ان قام بالرحله دي في المساء وخلى عينيهم متركزه على العبر، وبعدين يقول عباره جميله واخذوه معهم في السفينه. يا رب انت محتاج لسفينه؟ قال لا، نرى كده في العهد القديم يقول الماشي على المياه. ونسمع في العهد الجديد ان يجي لهم وهو على الميه ويقول لهم انا هو لا تخاف. وحتى لما بطرس تشكك قال له ان كنت انت هو مرني فاتي اليك، قال له تعال. مش محتاج يركب السفينه، لكن احنا محتاجين

لكن ما تقدرش تدخل جواها، بالأخص لما يبقى المسيح في داخلها. يقول له أما يهمك أننا نهلك؟ معقول تهلكوا وأنا جواكم؟ طول ما احنا أحبائي جوا كنيسة المسيح في حرب، في أمواج، في هياج، لكن في وعد إلهي: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. اليومين دول كنت قاعد أقرأ في سفر أيوب وهو بيتكلم عن حياة الإنسان إنما تجربة، وبعدين تعليقات أغلب الآباء زي القديس أغسطينوس والقديس يوحنا ذهبي الفم، يقول: قولوا لي مين إنسان في الدنيا من أيام سقوط آدم لغاية النهاردة لم يخطئ ما عدا كلمة الله المتجسد؟ ممكن أضبط لساني، لكن مين يقدر يضبط عينيا؟ ممكن أدي عطاء، لكن مين يدي الحب في الداخل؟ ممكن أحمل عاطفة في داخلي، لكن مين يقدس هذه العاطفة؟ طول ما احنا في الجسد لا نأتمن أنفسنا. من كان قائما فليحذر لئلا يسقط. لا تقولي كبير في السن، ولا تقولي خبراتي حلوة، ولا تقولي قضيت شبابي طاهر ونقي، ولا تقولي أنا إنسان بخدم في الكنيسة. طول ما احنا في الجسد، على رأي القديس أغسطينوس وهو رجل مختبر، يقول طول ما انت في الجسد ما فيش تأكيد كامل، إنما التأكيد الوحيد في وعود الله اللي تديك نقاوة القلب والفكر والحياة الداخلية. فالسفينة بالنسبة لنا هي الكنيسة، أنا جوا الكنيسة، وعدو الخير هيخبط، ممكن يخبط في عينيا، ممكن يخبط في فكري، ممكن يخبط في خدمتي، ممكن يخبط في أعماق قلبي، وطرقه كتير. قديس مقاريوس لما سمع بوق فاستغرب، طلع قال: ايه ده؟ مين اللي بيضرب بوق في وسط البرية واحنا في حرب؟ فظهر ليه الشيطان وقال له: هي حرب يا راهب. قال له: حرب؟ حرب مع مين؟ قال له: مع الكل، ده احنا رهبان سيبنا العالم وجينا. ما فيش، لا تقول لي راهب، ولا تقول لي شيخ، ولا تقول لي إنسان كهف، طول ما أنت في الجسد لن أقف عن الحرب. قالوا: طب وإيه كل الأدوية دي، الأزايز اللي حطيتها حوالين جسمك؟ قال: لكل إنسان، كل راهب، كل علماني، كل راجل كبير، كل ست، كل طفل، كل شيخ، أعرف إيه الحتة اللي إيه اللي أنا أضربه فيها. يضرب الكاهن بكبرياء، يضرب الشاب بشهوات، يضرب الغني بمحبة المال، يضرب إنسان بالكرامة، كل واحد يعرف إزاي يلقط. ولكن مع ده كله نحن نحمل سلاح الله الذي لا يهزم. يعني ما دمنا في داخل السفينة يهيج البحر ويبذل الشيطان كل طاقاته ويعمل بكل ما في وسعه، ولكن اللي معنا أقوى من الذي علينا، زي ما قال أليش عن النبي لجهزي. جهزي قال له: هنروح فين؟ ده احنا اتنين عزل في وسط الجبل، جيش ضخم، جيش ضخم بتاع أرام جاي من سوريا من دمشق عشان يقبض علينا. قال له: انت خايف من الجيش؟ قال له: قال افتح يا ربي عن عيني الغلام يشوف الجيش الثاني. فبص لي مركبات وخيل نارية نازلة من السماء تحوط بالجبل. ايه ده؟ ما تخافوش، يهيج العالم زي ما يهيج،
ويهيج إبليس زي ما يهيج.

ولكن الذي في داخلنا أعظم وأقوى من الذي يحاربنا. يقول القديس هيبوليتوس عن الكنيسة، يقول الكنيسة دائما في وسط بحر هايج، ولكن قائد السفينة هو السيد المسيح، وهي تحمل روح النصرة والغلبة حتى على الموت نفسه. أين غلبتك يا هاوية؟ أين شوكتك يا موت؟ يا أحبائي، احنا مدعوين نتمتع بالحضرة الإلهية في داخل الكنيسة، سواء كنت ببيتي، سواء كنت نعسان، سواء كنت داخل الكنيسة، سواء كنت في إكليل، سواء كنت في جنازة، في كل الأوضاع لا يفارقني صورة إلهي قائد المركب بتاعتي. هو ربان السفينة اللي بيحرك السفينة وعارف كل المخاطر، وخريطة البحر مكشوفة قدامه، يعرف إزاي يعبر بي من العالم إلى الحياة النهائية أو الأبدية. آباؤنا أحبائي كان يشغلهم كثير ويعشقوا التأمل في الله، وأيضا كانوا يحبوا كثير يفكروا في الموقع بتاعهم، إيه موقعهم، مكانهم فين بالنسبة لربنا. فنلاقي واحد زي العلامة ترتليان في القرن الثاني كلمنا عن الكنيسة، وأيضا القديس أغسطينوس يقول الكنيسة هي فلك نوح، في حالة صيد، في فيضان مستمر، وفي ألوف ألوف من الناس بتغرق، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى الزرع، حتى البيوت، لدرجة المياه وصلت إلى فوق قمم الجبال. ولكن في واحد قاعد هو ومراته وعياله ونساء بنيه قاعدين فرحانين جوه الفلك، نوح وزوجته وأولاده ونساء بنيه. الدنيا تهيج والطوفان يشتغل، ولكن الكنيسة هي الفلك، فلك نوح اللي فيه الله بنفسه هو اللي يلتزم يحافظ على نوح وأسرته. ويقول وأغلق الرب على إيه؟ على نوح، يعني ما ائتمنش لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروبا ولا كروبا، لكن هو بنفسه حب يطمن إن الفلك مقفول وآخر باب يقفله بنفسه علشان يحصل اللي يحصل، نقطة مية من الطوفان ما تدخلش جوه الفلك. ما نخافش أحبائي من العالم، ما نخافش من الخطية، ما نخافش من الفيضان المستمر، ما نخافش من الموت. مش ممكن نهلك وهو في داخل الفلك معانا وهو الحافظ لهذا الفلك. الكنيسة أحبائي يقول عنها في القرن الثاني القديس إيرينيوس، يقدمها بصورة جميلة مفرحة، يقول إن الكنيسة الجنينة بتاعت العالم. وفي سفر نشيد الأناشيد يكلمنا عن الكنيسة الجنينة المفرحة اللي تفرح قلب ربنا نفسه. تقول إيه النفس البشرية؟ تقول استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. الشمال دايما يجيب هوا سائع، والريح اللي جاية من الجنوب من ناحية خط الاستوى تجيب الريح السخن. يقول الدنيا تسقع، الدنيا تحرر، ما تفرقش. هبي
حبي على جنتي فتقطر أطيابها ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. أحيانا الإنسان في وسط العالم يسقع ويقول تبرد محبة الكثيرين، يبتدي يسقع كده من الجو الصعب اللي عايش فيه، يقول مين بيحبني؟ مين بيهتم بيا؟ مين مشغول بيا؟ يا إن الطفل الصغير ويا إن الشاب ويا إن الفتاة الصغيرة ويا إن السيدة، والكل يصرخ فين الحب؟ تهب ريح الشمال وقول تعالي يا ريح الجنوب، ريح التجارب والضيقات والآلام. فريح الشمال ريح البرود، برود العالم من ناحيتنا. العالم يقول لك مش طايق الكنيسة، مش طايق أولاد الله، دول يقول زي ما بيقول عنهم معلمنا بولس الرسول إن يسرنا منظرا للناس والملائكة، مش منظر حلو، منظر زبالة. ويقول داود النبي أقامني من المزبلة. فبنقف أحيانا نبص للعالم، العالم واقف ضدنا، والناحية التانية نلاقي ريح من الجنوب، أفكار شهوات تجارب من كل ناحية. لا ريح الشمال تقتل الزرع اللي جوايا، ولا ريح الجنوب تفسد الثمر اللي في داخلي. ما فينا لما تبقى موجة صقيع الفواكه والخضروات تبوظ، ولو موجة حر شديدة برضو تضيع. لا البرد شديد ولا الحر شديد يفقدني بهجة عمل الروح القدس فيا. يقول هبي على جنتي فتقطر أطيابها، كلها مليانة طيب. ليأتي حبيبي مش إلى جنتي، إلى جنته، مش شغلتي، ده شغل عمل روح القدوس الناري فيا. فالجنة الموجودة دي عمل الله في داخلي ليأكل ثمره النفيس. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي. المر اللي دقتيه ده مري أنا، والصليب اللي شلتيه ده صليبي أنا، والتعب اللي تعبتيه ده تعبي أنا، وكل عرق بتعرقيه بعتبره نازل من جسمي أنا. فيقول قطفت مري مع طيبي، كل ثمر حلو، كل كلمة جميلة، كل روح وداعة، كل تصرف حسن، كل هذه الأعمال هي أعمالي فيك. أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. فرحان يا رب، الآه طيب عايز إيه من الجنة بتاعتك، من الكنيسة الحلوة بتاعتك، من النفس اللي انت قدستها وسط المر؟ قال أدعو كل الأحباء في السماء وعلى الأرض، كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء، تعالوا افرحوا معايا لكي تختبروا الحياة أو تختبروا جمال الجنة بتاع ربنا بنفسه لكي يحفظها من كل فيضان. هي الجنة الممتعة اللي تهب عليها رياح الشمال لكي تقتلها وتقتل كل ثمارها وتفسده، وتهب أيضا روح رياح الجنوب الحارة لكي تبددها، ومع هذا تتحول إلى جنة مفرحة لله، بل وجنة للعالم، وجنة أيضا للعالم. القديس إغريغوريوس النيسي أو أسقف نيسس يكلمنا عن تشبيه رابع موجود في الكتاب المقدس عن الكنيسة، فيسميها العروس السماوية. العروس السماوية

0: ممكن إنسانة قبل إكليلها بساعات يشغلها إنسان آخر غير العريس بتاعها. وإحنا يقول لنا يوحنا الحبيب إنها الساعة الأخيرة، يوم الزفة وصل، ساعة الزفة وصلت والأيام قربت تخلص، وعريسنا على الأبواب واقف وينتظر كل نفس لكي تكون العروس المقدسة البتول اللي لا يشغلها أحد ولا يشغلها شيء غير عريسها السماوي. من هنا أحبائي لما نبص للكنيسة بهذه الصورة الجميلة نتذكر العبارة اللي قالها القديس كبريانوس: لا خلاص خارج الكنيسة، لا خلاص خارج الكنيسة. ويقول عبارة جميلة جدا: من يستطيع أن يقتني الله أبا له إن لم يقتني الكنيسة أما له؟ إن ما كنتش هقبل كنيستي أم ليا ما أقدرش أقبل ربنا أب لي، لأن الكنيسة هي عروس المسيح ولأنها جسد المسيح الرأس. فإذا عزلت نفسي عن كنيستي بعزل نفسي عن مسيحي. كنيسة مفرحة ومطمئنة وتدي رجاء للإنسان مهما كانت خطاياه، مهما كانت غلطاتنا، مهما كانت ضعفاتنا، مهما كانت ظروفنا، لأنه كنيسة لم يخدعنا المسيح فيها، لكن أكد لنا أنها كنيسة في وسط أمواج مضطربة وكنيسة هايج الطوفان عليها وكنيسة الرياح تهب عليها من كل جانب، ولكن ما دام الله في وسطها فلن تتزعزع، الله في وسطها فلن تتزعزع.
1: ايه موقفي انا من الكنيسة؟ الكنيسة زي ما بيقول ذهبي الفم هي الحياة في المسيح يسوع. امبارح واحد قال لي عبارة لطيفة يعني تأثرت بها جدا، بيكلمني عن إنسانة تقية مريضة بمرض خطير، قال لي أتذكر يعني فلانة دي وأنا عيل صغير، ولما كنت أدخل الأوضة عندها أشوفها وهي واقفة تصلي تلبس الإشارب وتقف بخشوع وتعمل مطانيتها كأنها جوه الهيكل، يعني واقفة كده مطانيات خشوع ركوع قدام ربنا، حاطة إشارب على راسها مفيش حد بيشوفها، لكن واقفة قدام ربنا كما زي ما بنقول حتى في الصلاة بتاعتنا بنقول كما إيه كأننا في السماء. السماء بالنسبة لينا في كل مكان، في أوضتي الخاصة وأنا في مخدعي نايم وأنا قاعد أقرأ إنجيلي وأنا في شغلي بتعامل مع الناس في مخافة الرب، وأنا في الكنيسة أيضا. مش عايز أكرر الكلام اللي قلته يوم الجمعة في القداس، لكن مجرد ألمح لي: يا ترى لو دخل المسيح في إكليل من أكللنا يرضى يقعد فيه؟ مش عارف، يعني لو دخل كده السيد المسيح وقال أروح أشوف العريس والعروس عشان أباركهم زي ما دخل في عرس قانا الجليل ويشوف اللبس بتاع الناس القاعدة، يرضى يدخل ويستقر كده ويفرح ويمد ايديه ويبارك العروسين؟ ما ظنش. ولو طلع بعد الاكليل وعدى وراح شاف الحفلات اللي بتتعمل، يا ترى يستريح قلبه ويقول ده البيت الجديد، الكنيسة الجديدة اللي انا اسستها، كنيسة جديدة اسكن فيها الى الابد؟ ما ظنش. قليلون جدا اللي يعرفوا ازاي يقتنوا بركة ربنا في أكلهم، في حفلاتهم، في كل الظروف سواء الحلوة أو الوحشة بتاعتهم. نفسنا أحبائي نسأل نفسنا السؤال ده في كل حياتنا، لو كان المسيح مكاني أعمل إيه؟ يعمل إيه؟ بلاش أتكلم على الأكاليل، هحكي لكم عن حاجة بتحصل في الخارج. كان في إنسانة تشتغل في السيتي، أظن في لوس أنجلوس أو حاجة زي كده، وبعدين جات قالت لنا زميلتها جوزها توفى وهيروح يحضروا الجنازة. بس قبل ما تمشي وهي عارفة جوزها توفى، قالت ما حدش يجيب ورد في الكنيسة. ما ليه؟ قالت العنوان ده عنوان مؤسسة بتخدم ناس غلابة، اللي عايز يودي المؤسسة دي مبلغ ثمن الورد، وهم هيجيبوا لي لستة بأسماء الناس أقدم كلمة شكر لأنهم قدموا عمل حلو لربنا. إيه رأيكم فيها؟ آلاف من الجناهات بتدفع في شوية ورد، بعد ما بيخلصوا الفراشين ما بيعرفوش يودوهم فين، وبقي في سباق خطير سواء في الجنازات أو في الأكاليل. ومش حالة واحدة، يعني عايز أقول يظهر دي حاجة منتشرة بين عدد كبير من الغربيين، يقول لك الفلوس اللي بتدفع في المجاملات اللي ملهاش قيمة، زي ما بنكتب في الجرايد وتلاقي الإعلام بألف جنيه وألفين وخمس تلاف دلوقتي، وأحيانا ياخد له ربع صفحة. طب ما في مئات وألوف من الناس غلابة، ما بنقولكش دي الكنيسة، الكنيسة هي الناس الغلابة. روح دور على البيوت كده ودي. امبارح كنت قاعد مع إنسان يعني فقال لي قصة عجيبة قوي. في واحد كده مش عايز أقول كل وصفه عشان محدش يعرفه، كاهن مسك شخص كده قال له بص، قال له لما تحب تدي عشورك ما تديهاش لأي كاهن. قال له ماله اديها فين؟ قال له تحطها في صندوق الكنيسة. قال له عارف الولد فلان ده العبيط؟ قال له اه. قال له روح ادي له العشور بتاعتك. قال له كل العشور؟ قال له اه. قال لي طبعا انا ما فهمتش الكلام ده، ومرت الايام وبعدين مشيت مع الولد العبيط ده، ليته بيعمل ايه؟ بيقول لي يقف كده اقول له النهارده انا عايز كذا، ياخد مبلغ كبير ويركب معاه العربيه. يقول لي مره راح دير من الاديوره اخذ 160 فرخه وركب عربيه دخل في الزقايق وبالطريقه العبط وزع على الفقراء وياخدها بالعبط. وبعدين يقول له يعرف مثلا في مدارس، يروح مشتري وهو مش متعلم ما يعرفش يقرا ولا يكتب، يشتري قلمه واساتيك مساطر، ويروح كده في الحتت زي الحضرة الإبلية دي الإبلية، ويمر في الزقايق والنزهة لوحده، وكل بيت يقول لهم دي هدية الايه بداية السنة. قلت يا ربي ده امبارح لما سمعت قلت ده هيسبقنا كلنا في السماء. انسان شكله من بره عبيط لكن قلبه واكله على اخواته التعبانين. ويقول لك مره كده وهو ما تشوف لبسه المتبهدل وعبط وغيره، وياخد كل بيت يديهم ظرف فيه فلوس، وعارف ده عايز ايه ودي عايزه ايه والبيت ده ناقصه ايه. احنا بيبقى الواحد فينا بيعمل يمكن حفله عيد ميلاد تكلفه 5-6 آلاف ولا 3 آلاف ولا 1000 جنيه، وجاره ولا ابن عمه يمكن عيان مش لاقي روشته الدكتور ما يفكرش يروح يديها له، او مش لاقي دواء ما نفكرش نودي له الدواء. فين الكنيسه؟ الكنيسه اللي في قلبك، كنيسه الحيه اللي قلبك واكلك على خلاص نفسك وعلى خلاص الآخرين وعلى محبة الآخرين. نفسي كلنا كشعب كل واحد تبع عينيه على ولاد عمه ولاد خالته جيرانه قرايبه ومعارفه، تبتدي يشوف مين الناس الغلابة التعبانين، الناس اللي ما بيقدروش يمدوا ايديهم ويطلبوا. برضو حكالي واحد الاسبوع ده قال لي في ليا قرايب تعبانين جدا، وعارف ان انا عارف انهم تعبانين ومش عارف اعمل حاجة، واستحالة يرد يقبله. فيقول لي الساعة 4 الفجر رحت دخلت رميت الظرف من تحت الباب كده، كم شهر عمل نفس الحكاية، ارمي ظرف فيه فلوس تحت الباب بتاع البيت. صور جميلة مفرحة. كنيسة حياة، الحياة في المسيح. نفسنا نعيش مقدسين، كل كلمة كل تصرف في كل وضع تحت كل الظروف، لا تفارقنا صورة السماء ولا يفارقنا حب الله الفائق. نفسي أحبائي كلنا وأنا أولكم نبتدي من النهاردة بداية جديدة ونقول يا رب ماذا تريد أن أعمل. يبقى أنا القلب المحب، يعني واقفين في الكنيسة نفسنا نبطل الكلام في الكنيسة، في خشوع في مطنيات. صدقوني لو كنا شعب خاشع قدام ربنا حتما ربنا يستجيب لصلواتنا. يعني قد ايه تعبت الاسبوع اللي فات، دخلت لقيت ناس حتى لما تطفي وتولع جوه الكنيسه، قلت يا ربي جمال الكنيسه شويه نور يولعوا يطفوا ولا المسيح نور العالم؟ من امتى الكنيسه تبقى زي الملهى تتملي انوار وورود وكلام زي كده؟ ده في ملبورن كان في احتفال حضروا 100 كنيسة وعدد الموجودين كان 600 واحد، كلهم مندوبين عن كنائس العالم كله، من جنوب أفريقيا لأمريكا لأستراليا لكندا لأوروبا كل آسيا من كل بقاع العالم. وحضرنا في الكاتدرائية الضخمة في ملبورن قد المروسية يمكن مرة ونصف ولا حاجة. وبعدين بصيت لإيد من الموكب بقى المندوبين داخلين، المصورتية صوروا لغاية فين؟ لغاية ما دخلنا باب الكنيسة، ممنوع واحد يدخل يصور جوه الكنيسة. وده على مستوى ايه؟ اللي هينزل الورد كونسل اوف تشيرشز، يعني مجلس كنائس عالمي. قاموا شوية اكروبات بسيطة، فنيافة الأنبا أنطونيوس موريوس راح قابل رئيس الأسقفة وقال له إيه رأيك في الأكروبات اللي اتعملت دي؟ قال له لو أنا كنت عارف إن مجلس كنيسة العالمي هيعمل أكروبات جوه الكنيسة رغم إنها حاجات بسيطة كده وصغيرة كنتش دخلتكم الكنيسة أبدا. الكنيسة ده بيت ربنا. مش عارف انا بقف كده مسؤول لما يبقى اكليل ولا خطوبه وعشرة 12 مصورتيه بيصوروا. احنا وصلنا الى مستوى فين مخافه ربنا؟ فين اللي احنا واقفين كما في السماء؟ فين الوقفه الخاشعه المنسحقه امام الله؟ فين القلوب اللي بتصلي من اجل العريس ومن اجل العروسه، من اجل الخطيب والخطيبه، وايضا في الجنازات من اجل الراقدين؟ هل اللي بيشغلنا الشكليات البرانية ولا بيشغلنا خلاص أحبائنا أيا كان الظروف بتاعتهم؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته العميقة، يدينا روح البركة والنعمة لكي نهتم بخلاص نفوسنا في الداخل، لكي يسكب حبه ومخافته الربانية في داخلنا، لكي نعيش كما في السماء تحت كل الظروف. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

الطيب عند عيسى وأبي يحب الأكل. هذا ألفاظ عباسك الغابة وشنون بأسر يوم الأربعاء 7 يونيو سنة 2000 وموضوعها عن

الروح القدس الإله الواحد آمين. أنا كلمت لكم كتير عن الغضب وأصدرت لكم كتاب في كده، لكن عايز أكلمكم النهاردة عن موضوع يختص بدي من بعيد شوية، وهو تعب الأعصاب. مش ضروري تعب الأعصاب يكون في الغضب، هو صحيح داخل فيها أحيانا العصب، يعني نيرف، والشخص اللي أعصابه تعبانة بيبقى نيرفس، فبيبقى بيتنرفز فبيبقى غضوب. لكن مش ضروري كل واحد تتعب أعصابه يبقى غضوب. في تعب أعصاب بيجي من أمراض جسدية، يعني مثلا تكون بعض عظامه بتضغط على أعصابه، زي إنسان مثلا يكون عنده السياتيكا أو السياتيك نيرف اللي هو اللي بيسموها عرق النفا، يلاقي السياتيك نيرف ده عبارة عن عظماية بتضغط عليه، يبقى الإنسان تعبان من فوق من آخر العمود الفقري لغاية الصوابع رجله. مش تعبان يعني بيتنرفز، يعني في ضغط على أعصابه. وما تفتكروش إن كل واحد بيروح عند أطباء الأعصاب بيكون متنرفز ولا عقله شوية، لا، جايز في تعب في الأعصاب. كثير من الناس اللي عندهم تعب في العمود الفقري ربما بعض من العظام في العمود الفقري بتضغط على الأعصاب. في أعصاب في السنان إذا وصل السوس للعصب بتبقى مؤلمة جدا، مش بيبقى الإنسان متنرفز، بيبقى الإنسان متألم. ولذلك في أطباء متخصصون في هذا الجزء من مرض الأسنان اللي هو العصب وازاي يشتغلوا فيه. يعني دي نقطة. نقطة تانية في الأعصاب الإرهاق الجسدي، لما الواحد يكون مرهق جسديا تبقى أعصابه مش محتملة، محتاج للراحة، محتاج للنوم، فمش طايق. ولذلك نصيحتي للزوجات، إذا جه زوجكم في البيت وهو تعبان ومرهق جسديا ما تقعوش تطلبوا منه طلبات، هو مش طايق. ولو رد عليكم انه مش طايق ما تفتكروش انه ما بيحبكوش وانه كذا وكذا وكذا، لا، قولوا ده تعبان نسيبه لما يستريح وما نزودش عليه. الشخص ايضا اللي يكون في حالة ارهاق جسدي لا يحتمل الجدل ولا المناقشة، ربما عايز كلمة وخلاص، لكن ولا دي بتتعبه اكتر، وجايز تنرفزه، وجايز تخليه يخرج عن هدوءه، ويكون الشخص اللي بيجادله هو السبب. عموما الإلحاح متعب للأعصاب. الإلحاح إيه؟ متعب للأعصاب. فلو لقيتوا اللي قصفته لما بتلحوا عليه بيتعب وابتدى يبان على ملامحه وابتدى يبان، تبتدوا على طول تبطلوا
الالحاح. جايز الواحد بيلحى عشان يوصل للنتيجه، لكن كثره الالحاح بتخليه ما يوصلش، لانه بيزهق اللي قصاده، ولما بيزهقوا يمكن يعمل معاه والحكايه تخش الدور. برضو النصيحة للزوجات يبعدوا عن الإلحاح. الزوجة المحبوبة المطلوبة المرغوبة الموهوبة إلى آخره كلمة واحدة والراجل خلاص يقول أمين، لكن لما تلح وتلح ثاني وثالث معناها بتعترف ان كلامها مش جايب نتيجه وان مشاعرها مش جايب نتيجه او جايب غير كده. من ضمن الحاجات اللي بتتعب الاعصاب ان الشخص اللي قصادك ما يقدرش ظروفك، ما يقدرش ايه ظروفك، ولذلك كون ان الواحد يطلب من شخص اخر ما هو فوق طاقته بيتعب اعصابه.

سواء بيطلب منه طلب ما يقدرش ينفذه، او يطلب منه مصروفات هو مش قدها، او يطلب منه التدخل في موضوع وهو مش عايز يتدخل فيه. ايه لا، ما تفتكروش كل واحد بيغضب بيكون انسان وحش، ده جايز غيره اغضبه، جايز غيره ايه اغضبه، مش تقوله فلان مش كويس لانه بيتنرفز، لا قولوا ايضا مين اللي نرفز. وزي مرة من المرات والبعض بيناقش حكاية الجنون وبطلان الزواج، يعني من ضمن اسباب بطلان الزواج الجنون، لكن المفروض يكون الجنون قبل الزواج، لكن لو بعد الزواج جايز يكون واحد جنن الثاني، ممكن. من ضمن الحاجات اللي تتعب الاعصاب البعد عن الجو الهادي، يعني دايما الناس اللي بيعيشوا في هدوء الصحراء يكونوا اكثر هدوءا من الناس اللي بيعيشوا في ضوضاء المدينة، سواء الضوضاء من جهة الصوت او الضوضاء من جهة التلفزيون والراديو او من جهة الاخبار. ما برضو الاخبار والاحداث من ضمن الحاجات اللي تتعب الاعصاب، وخصوصا لو كل شوية تاني خبر خبر خبر خبر، في ناس ما يحتملوش، وفي واحد كل ما تكثر عليه الاخبار يبعد، مش عايز يسمع مش عايز يسمع. ربنا يحب الانسان يعيش في هدوء، وخلقه في جو من الهدوء في جنة عدن، وحتى بعد ما أخطأ الإنسان ربنا في الوصايا العشر أعطاه يوم راحة في الأسبوع، علشان عارف إن جسده يحتاج إلى هذه الراحة. عشان كده قيل إن السبت من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. وأعطاه أيضا للأعياد عشان في الأعياد يفرح، والفرح بيهدئ الأعصاب. الفرح إيه؟ بيهدئ الأعصاب. يبقى برضو من أسباب تعب الأعصاب الكوارث والأحزان، لأن الكوارث والأحزان بتضغط على الشخص بحيث إنه ممكن أعصابه تتعب، وخصوصا لو توالت الكوارث، مرة كوارث مالية مرة كوارث صحية، تلاقي أعصابه بتبدأ تتعب، يعني وخصوصا لو كانت متقاربة. على رأي الشاعر اللي بيقول تأتي المصائب حين تأتي جملة، وأرى السرور يحين في الفترات، يعني دايما كده تيجي كبش مرة واحدة، زي الكوارث اللي أصابت أيوب. نشكر ربنا إن أيوب كانت أعصابه هد، لو واحد غير أيوب كان تاب، كان تاب حتى من ربنا. من ضمن الحاجات اللي بتتعب الأعصاب طريقة الكلام، يعني اذا كان اللي بيكلمك يكرر الكلام يكرر الكلام وانت فهمت، يا اخي انا فهمت، يقول لك لا ده لسه لما اقول لك،
صبره يكرر لغاية ما انت مش قادر. التكرار والمقدمات اللي ملهاش لازمة، يعني الحاجة اللي تتقال في جملة يقولها لك في مقالة، واللي تتقال في مقالة يكتب لها كتاب. طريقة الكلام، واحد يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، وبعدين يقول لك استنى لما كملك، لكي يكمل لا شيء بلا شيء آخر من نوع تتعب الأعصاب. لذلك أرجو أن يكون كلامكم مفيدا حتى لا تتعبوا أعصاب غيرك. أو تكلم واحد عن حاجة هو عارف، تفتح موضوع وتكلمه يقول لك أنا عارف الموضوع، تقول له لا استنى لما أقول. طب وإيه فايدة إنك تقول ما دام هو عارف؟ من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب الأطعمة، الأطعمة النباتية هادئة تسبب هدوءا للجسد، لكن كل الطعام الحيواني متعب للأعصاب، وخصوصا الدم. لما واحد يأكل حاجة بدمها، زي قلت مرة في جزار وهو بيوزن ويقطع زادة حتة كبدة كده يوديها على بركة السر ويأكلها بدمها، بدمها دي تتعبوا. اللي ياكل الدم يصبح مثل الوحوش. لذلك دلوقتي مرضوا حتى الوحوش في جنينة الحيوانات ما بيدهمش حاجات بدمها، يحلوا يسلقوها يعملوها، لان لو خدوا الدم الكثير بعد كده ما يعرفوش يحكموهم. الدم دايما مصاب الاعصاب، حتى ساعات لما واحد يتنرفز من واحد ويتضايق منه من كلامه يقول له يا دم، مش الدم يعني بياكل دم، يعني دمه شويه كده. بس انتوا ما تقولوش الالفاظ دي. والا السائل اللي بتقول له يا دم يبتدي دم دم. ما تاكلوش حيوان كتير، حاجات حيوانية. من ضمن الحاجات اللي ليها تأثير على الأعصاب الألوان، في ألوان تهدئ الأعصاب وألوان تثير الأعصاب. وألوان ايه؟ تثير الأعصاب. مش عايز اخش في الموضوع ده كتير، احسن نهاية. من ضمن الاشياء التي تؤثر على الاعصاب الموسيقى، ففي موسيقى هادئة تهدئ الاعصاب، وفي موسيقى صاخبة تثير. والاصوات ليها علاقة بالأعصاب، فالصوت العالي غير الصوت الهادي، غير الصوت الرخيم، غير الصوت الناعم، حاجات مهدئة. من ضمن حاجات ألوان تلاقي بلاد تصر على أن يوجد فيها مساحة من الخضرة من المناطق الخضراء اللي يسموها الجرين أريا، لابد تكون موجودة في كثير من البلاد. تلاقي فيلا وحواليها جنينة، منظر كده لطيف. ما عدا في الداون تاون، يعني في وسط البلد تلاقي العمارات الضخمة

وساعات تلاقي شعوب لها صفة في الطباع، يقول لك الشعب الفلاني بارد، حتى لو قال نكتة يقول نكتة باردة ما تضحكش، والشعب الفلاني حامي أو سخن يتضربن بسرعة يقولوا كده يتضربن بسرعة، فلان ضربون يعني عصبي. في طباع هادئة وفي طباع باردة وفي طباع مش فيها برود فيها بلادة، البلادة دي حاجة تانية. وفي انسان تلاقي طبعه يتحمس بسرعة، وفي انسان مهما قلت له من الاخبار ولا كأنه هم. من ضمن الاشياء التي تصعب الاعصاب الفشل، لما الانسان يفشل في حياته او يتوالى الفشل بالنسبة له يلاقي اعصابه تصعب. من ضمن الاشياء التي تصعب الاعصاب اخطاء الاخرين، اخطاء الاخرين من ضمنها المقاوحه، المقاوحه تصعب الاعصاب، والمغالطه في الكلام تصعب الاعصاب، والكذب يصعب الاعصاب، وتاليف الكلام يصعب الاعصاب، ونقل الكلام يتعب الأعصاب، والإهانة تتعب الأعصاب، والكلام الموجع في إنسان تلاقي كلامه كده زي رجم فوق، وفي إنسان دنس في كلامه يتخير اللفظ اختيارا قبل أن يقول، إنسان كويس ينتقل الألفاظ. من ضمن الأشياء اللي تصعب الأعصاب المزاح الثقيل، المزاح الثقيل، في واحد مزاحه خفيف وفي واحد مزاحه ثقيل، حتى الدلال التدلل في دلع ثقيل ودلع مخبوط خفيف، برضو المرأة إذا حبت تدلع خلي دلعها يكون خفيف، لأن ساعات في دلع ما يكونش مخبوط. كل حاجة لها حدود. من ضمن الأشياء التي تصعب الأعصاب الإغاظة، واحد يحب يغيظ ثاني ولو بحركات أو بملامح أو بألفاظ. في ناس متفننين في الإغاظة، يقول لك فلان ده أنا أعرف أفلفله، أعرف أشطشطه، زي الطلبة المشاغبين في المدارس لما يحب يغيظوا مدرس ينفخوك، يلاقي واحد طلع له من هنا يروح للي هنا يطلع له اللي هنا، يروح للي هنا يطلع له اللي هنا، حاجه ما فيش يعني نوع من الإغاظة. في واحد يغيظ بالكلام، من ضمن الاشياء التي تتعب الاعصاب العتاب الثقيل المتعب، أو الاتهام اللي في غير موضعه، زي أصحاب أيوب أتعبوه جدا بطريقة كلامهم. من ضمن الأشياء التي تصعب الأعصاب متاعب الأذكياء، الشخص الذكي يفهم بسرعة، فلو اللي قصاده ما تفهمش إلا ببطء أو ببطء شديد يتعب، أو لو فهم غلط يقول له كلام ده يفهمه غلط وينفذ غلط، أو يسأل عن تفاصيل واضحة. فلذلك يتعب الأصدقاء مع بطيء الفهم أو عديم الفهم أو مخطئ الفهم أو الغبي أو سيء التصرف. عشان كده بنقول كتر خيرك يا رب اللي قادر تحتملنا

نشوف ذكاء الله وحكمة الله وعقل الله فوق الوصف. من الأشياء التي تسبب الأعصاب التسلط، يعني واحد يمارس سلطة على غيره، تسلط، التحكم في الآخرين، سواء من أب بالنسبة لأولاده أو زوج بالنسبة لزوجته، وأحيانا زوجة بالنسبة لزوجته. نوع من التضييق على الحرية، التضييق على الحرية يتعب الأعصاب، سواء الحرية في المواعيد أو في الخروج والدخول أو في الاتصالات. من ضمن ما يتعب الأعصاب الضغوط الخارجية، كبير بيضغط على صغير أو صغير يضغط في طلباته على كبير، أو أوامر متناقضة أو غير عملية أو صعبة أو عشوائية غير مدروسة أو غير مفهوم، أو المطالبة بمثاليات خيالية. من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب النكد، عارفين النكد ده مش عايزين نخش فيه كتير، لكن الناس عايزين واحد يبتسم في وجههم يفرحهم يبسطهم، فالشخص النكدي يتعب الأعصاب، والشخص الكشري يتعب الأعصاب. ساعات واحد لو استصبح بواحد كشري يقول يا رب مرر اليوم ده على خير، الوجه الكشري بيتعب الأعصاب، خصوصا للأطفال. إذا لقيت طفل لازم تبتسم في وشه، لو لقيت مكشر يخاف، يخاف منه. من الأشياء التي تصعب الأعصاب العناد، في ناس عناديين يعاند في الصغير وفي الكبير، وطبعا العناد فيه كبرياء والعصيان والمخالفة والشقاوة. ومن ضمن الأشياء التي تصعب الأعصاب الإحراج، تحرج واحد لأنك تسأله سؤال هو مش عارف الإجابة عليه، أو الإجابة ما يقدرش يقولها لأنها تسبب له حرج، أو تحرجه في إنك تكشفه أمام الآخرين. وطبعا الواحد ما يحبش ينكشف، ربنا أمر بالستر. ومن ضمن الأشياء اللي تصعب الأعصاب التقلب في الطباع، أو الخداع أو الرياء، واحد يكون بوشين، أو الالتواء أو الغموض. الغموض يعني أنا فاكر في الكتاب بتاع الحكم والأمثال طلع له كل وقت البعض جابوه وما بيش، قلت إن المرأة يعني من ضمن الكلام يعني لا يتعبها الرجل في كلامه بقدر ما يتعبها الرجل الصامت اللي مش عارفه جواه ايه. الرجل اللي بيتكلم حتى لو كلامه غلط هيعرف ميته، لكن اللي صامت وغامض هو ده اللي يخوف. من الاشياء التي تتعب الاعصاب ايضا الخيانه، ومن الاشياء التي تتعب الاعصاب الاضطهاد، رئيس يتهد واحد معاه في العمل يتعبه جدا، يبقى عايز يستقيله ما يقعدش معاه، يتعبه في ترقيته وفي تعييناته وفي تقاريره الى اخره. ومن الاشياء اللي تسبب الاعصاب عدوى الاعصاب، واحد يتعب تلاقي نقل التعب ده لغيره، نقل التعب ده لغيره. انا فاكر لما كنت بعمل اطفال نحط ثلاث اطفال مثلا كده بنرسمهم بالميرون، لو ولد منهم صرخ او عيط تلاقي اللي جنبه على طول صرخ وعيط والثالث صرخ وعيط.

كده يكسر عضو، او ان الولد لما بيصرخ اللي جنبه يفتكر ان فيه خطر معين هو لا يعرفه فيصرخ من خطر لا يعرفه. من ضمن اللي يتعب الاعصاب الاطاله في المحاضرات، عشان كده كفايه

فتيات الأنبرويز يقدم مختارات من مزامير داود النبي في قوتي وتسبحتي

شوي سلام شوي سلام تسبح الساعة الثالثة والستة مقدمة للمسيح مرجون يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داود النبي أمارك بركات.

0: الاقصاص يقص من فص مشارة الانجيل عمر يوحنا البشيرة تلميذ بركات عمر
1: متى جاء المعز روح القدس الذي سيرسله الاب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تتلو قلوبكم ولا تجزى سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لكنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي للاب لان ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كان تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد. رئيس هذا العالم مات وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من ها هنا. انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. كل غصن فيها لا ياتي بثمر يقطعه كل ما ياتي بثمر ينقيه ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم بيثبت فيه ونضم فيكم والمجد لله.
0: فنشعر بخلصوص بك وطن أغا صوص لما يصوهب جاك يقصتي من أين روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورؤوسك المكرم في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن جدد في عشان قلبا لا تطرح من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورؤوسك المكرم في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيم ومحيين روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من يدير كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا ولد الإله أنت كرم الحياة الحامل وعنقود الحياة نسألك آت الممتلئين على الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات وموت الحياة هلما تفضل واحد لي فينا وطائرنا من كل دنس والصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصل كالقيام في السماء يا ولتلنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوسك ورحمة المطلوب زمن عزر رحمنا قدوس الله قدوسك قبل هذا الموت الذي صلب عنا رحمنا قدوس الله قدوس قبل هذا الموت الذي قام لما وسعت صمتها المجد الآب الابن الروح قدوس الأدرى كل أمين أيها سلوس قدوس رحمنا أيها سلوس قدوس رحمنا أيها سلوس قدوس رحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب اغفر مرضى شعبك شفيهم قدوس أبائنا وأخواتنا الذين قدوا يا رب أنعم نفوسهم يا من هو بالخطية رب ارحمنا يا رب انزل خطايا يا رب أعنا وقبل توبتنا ليك لأنك المجد والعزة وتقدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم أبائنا الذي في السماء قدس اسمك يأتي ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مزمين علينا ولا تخلنا في تجربة لك نجد من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لا يملك القوة والمجد السلام لك لنا سيدك القدس الممتلئ مجد العذراء كل حين ولك يا أم المسيح سعيد صلواتنا يا حبيبي اغفر لنا خطايانا السلام لك لنا وسلام حقوق المسيح العذراء القديسة اسأل الرب عنا اسعى بحنا انفسنا واغفر لنا خطايانا ايها العذراء مريم ولية القدس الشفاعة الأمينة جسد البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدتيه لكي نعمل نوح فخذ السلام لك يا العذراء ملك حقانية السلام الفخر الإنسان والتي عمانوا إيه نسألك اذكرينا أيها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليأخذ لنا خطايانا
0: صاص يوصي منفص مشارة الإنجيل على ماري متى البشيرة تلميذ بركات ترجمة أمين
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتحه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء قلوبهم لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض ولكن إذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم ولا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنار فيجيء لكل من في البيت هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات
0: نشعر بخلصتهم سمكوتنا وصوصهم لما يصوى بجاك يقصتهم منا إلى أن ينفي اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرى عليها أبونا آدم فردوس مصدق سقى خطايانا. يا المسيح إلهنا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، لما استجب صلاتي لا ترفض الباطل التفت إلي. اسمعني يا عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة تلت الخطية بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك. الشافي المحيي المسيح الذي سمرت بانقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية شهوات العالم أسقر أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ورد منك يا وارث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاصنا، تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لنا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
5: صنعت خلاص فاصل لكل المسيح هنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب، لهذا كل المتصل كل المجد لك يا رب. الناس قد شخص غير صارح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا، لأن بمشيتك صرت تنتصر على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك مات الكل فرحا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا ممتلى نعمة يا وليت الله العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب بك هبط الجحيم بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية. وننا نعيم فردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر لما تمسيح لنا.
3: نعظمك يا منور الحقيقة وأنا مجد العذراء قدس وليت الله يوم خلص العالم أتى وخلص من فضل مجدك تهدي السيدنا فخر وصوك لي الشهداء تهدي السيدك إن سبتك أن يزغفر الخطأ البشر بسدود نزول له المجد. يا رب رحمي يا رب رحمي يا رب رحمي بالحقيقة نؤمن بإلهان واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدوم مريم العذراء تنصلب عنا على عتب الأسود تعلم كبرى كم من أمات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بروح قدوم المحيي المبصر من الاب نسجد له ونوجده مع الاب والابن والناطق الانبياء والكنيسه واحده مقدسه كما ونعترف بمعموديه واحده مغفره الخطايا وننتظر كلمه الاموات واحد الدهر الاتي امين.
0: ارحمنا الله يا حامل خطيئه العالم كله اسمعنا وارحمنا.
3: يا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
3: الحمد لله الاب ضابط كل ايها الثالوث كل حمد لله كلكم معنا لنا ولسه ما يشتد غدا حلو وخلاص وحرب عن سائر على صنعناها برضه فضلا لا يدفعناها معرفه لا يدفعناها بغير معرفه خفيفه الظاهره يا رب

0: يعني كلسيا أنت ابنوتي أمين اسكن يا رب. الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء.
1: هللويا فاي بيبي هوي طيب شوي سي سميو مارين سيلي لينتن اونو في موني الخيل او شوي سيك اي نومين او شوي سيك اي صوتن من موي جيفز مروتن جبيس نيو

امين واحد يا بقدوس واحد والابن قدوس واحد والروح القدوس امين. مبارك الرب لله للابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا حق الرب يدوم الى الابد امين. الليلو

0: If you say no TP Pantokra, Tor, if you ten been choice, open no to Ben Soti Becherestos, Nashkura, على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال يا رب استرتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: لك ارحمنا الله ترافع علينا واسمعنا ويعيننا واقبل إليه صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ونجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح يا رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل كوة

الشعب ضعف يكونوا محالين في المثالوث الأقدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة في الأفواه الاثنى عشر رسولا. فمن الأزل جيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس القديس أثناسوس بطرس خاتم الشهداء الذين نزلنا به في مجلس كيروس أديوس فاس غريغوريوس. من أفواه 358 بابا قسطنطينوس 200 بأفسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا طوادروس. فم حقارتي لأنه ملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا، المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به من قبل الأنبياء في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد، ابن الله المرسوم بقوة حسب الروح القدس بقيامة الأموات، يسوع المسيح ربنا الذي به نلنا النعمة والرسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم على اسمه الذي بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح. إلى جميع الساكنين برومية أحباء الله المدعوين الأطهار، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. فأولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم، لأن إيمانكم ينادي به في كل العالم، لأنه شاهدي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه. كيف في كل العالم، لأنه شاهدي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، كيف بلا انقطاع أذكركم متدرعا كل حين في صلواتي لعل يسهل طريقي بمشيئة الله إني آتي إليكم، لأني مشتاقا أراكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم. أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان الكائن فينا مع بعضنا بعض، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا يا إخوتي أنني ها مرارا كثيرة أستعد أن أتي إليكم، ومنعت إلى الآن لكي أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبربرة والحكماء والجهلاء، فهكذا هو اجتهادي الموجود لدي أن أبشركم أنتم أيها الساكنون في روميا، لأنني لا أستحي بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه برا لله يظهر بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. نعمة الله الآب تحل على روحنا يا باي وأخوتي.
1: هلك يا سليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته علينا أمين. يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. كونوا في كل فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة، علمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، وأما الصبر فليكن فيه عمل تام لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء. وإن كان أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يغبطها الريح ويردها.

فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، لأن الرجل ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كظهر العشب يزول. لأن الشمس أشرقت مع الحر، فيبست العشب وانتصر ظهره وفسد جمال منظره. هكذا يزول الغني.

الشهوة إذا حملت فإنها تلد الخطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضلوا يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة خلائقه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: إبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك إياها. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران ومن هناك نقله. وبعدما مات أبوه أسكنه في هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة القدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده. إذ لم يكن له ولدا وتكلم الله هكذا: إن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدونه ويعذبونه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: اليوم السادس والعشرون من شهر توت أحسن الله انقضاء مغفوري خطايا من قبل مراحم رب من الآن إلى أبد الآباد كلها. أمين.
2: رتبت الكنيسة المقدسة أن تحتفل في مثل هذا اليوم بتذكار بشارة رئيس الملائكة جبرائيل للقديس زكريا بميلاد يوحنا السابق، وذلك أن الله أرسل رئيس الملائكة جبرائيل إلى زكريا الكاهن بينما كان يرفع البخور داخل الهيكل، وكان جمهور الشعب خارجا وقت البخور. فلما رأى زكريا الملاك اضطرب وخاف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، ويهيئ للرب شعبا مستعدا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف أمام الله.

وأرسلني الله لأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في حينه. ثم مضى الملاك وخرج زكريا وهو لا يستطيع أن يتكلم، وحبلت امرأته إليصابات، وتمت بشارة الملاك. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.

0: mine gatrias eleison.
1: Schlien.
2: Ebie prosefkis tasite.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلميذ القديسين ورسل طارقائين نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنصحك أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: يا رب
1: اشكرنا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نسخرهم في سؤالاتنا وطلباتنا نرفعها عليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

بمخافة الله أنصت سماع الإنجيل المقدس فصم بشعر إنجيل معلمنا مارد وقلب شير التلميذ الطهابركات على جميعنا من مزامير ثلاثي الأبينا داود النبي والملك الطهابركات علينا آمين. أنت يا رب ترجع وتتراءف على صهيون لأنه وقت التراءف عليها لأن الرسال قد حضر لأن الرب يبني صهيون ويظهر بمجده لأنه نظر إلى صلاة المساكين.

وأنت ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد أمين. من أجل أن كثيرون أخذوا في كتابة أقوال من أجل الأعمال التي أكملت فينا كما سلمها إلينا الأولون الذين عاينوا وكانوا خطاما للكنيسة للكلمة خداما للكلمة. اخترت أنا أيضا إذ قد تثبت على كل شيء من الأول بتدشين أن أكتب لك أيها العزيز سوفيلوس لتعرف قوة الكلام الذي وعظت به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كما هي كما كان

وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا وكان الإثنان متقدمين في أيامهما. فكان بينما هو يكون في رتبة أيام خدمة أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يرفع بخورا، فدخل إلى هيكل الرب وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. فزار له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه قريبا اضطرب ووقع عليه خوفا. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستحبل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن يزن ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدوس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب.

والعصا إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ الرب للرب شعبا مبررا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل واقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وأنت تصير صامتا ولا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلام الذي سيتم في وقته. وكان جميع الشعب ينتظر زكريا، وكانوا متعجبين من إبطائه في الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، فعلموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يشير إليهم بيديه وبقى صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر، قائلة: إن هكذا قد صنع بالرب في الأيام التي بي فيها.

0: اس او ام انت باي ايه او بي واي بي واي كاتا بفرني من راتي انت بخرسوس اربرز بابين ريجون وتنشوس ان بتير انت سي او توكوس ماري اسما بمبن تير انت في كان النوفينا نيفون
1: Sarayegun vaslum foros em martiros beshu isib urga vargi yustif kenin no vinani poji fiz morotin je fiot nem shirin em bibne mais owe tetriye sinji ke volte no shte mostin tione
2: en su sobre su men kralason kralason genom ismi
1: bil haqiqat nom bila en wahid allah al ab dabit kol khalik al sama wal ard min ro ma la yara nom min rabbin wahid yasa al masih ibn allah al wahid al mawlud min ab qabla kol dhuhur nur min nur ila haq min ila haq mawlud ghayr makhluq مساء الألف قبر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومر من عذراء تنصلب عنا على عهد بلاط البنطي تألم كبرى قوم من أموات في اليوم السادس كما يقولوا وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده لمدينة الحياة والأموات الذي يسمك انقضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي بصر من الآب نسجد له ونجده مع الآب والابن النطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة ونعترف بمعبودية

العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور، المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلا

0: من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
2: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء، من كل فعل خبيث ومن تسخر الشر الملبس الموت. واجعلنا مستواكين كلنا يا سيدنا، نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يا يسوع ربنا.
3: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة.

لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن أستاذ ربنا، الحق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد، الساكن في العالي، الناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجد المسيح.

قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جعلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصية بغواية الحية سقط

القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنحجروس الظلمة وذلال الموت بابنك الوحيد والجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع.

طرق الخلاص، وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا.

القديسين ورسل الأطهارقة إلى خذوا اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كاثر يعطى لمغفرة الخطايا.

0: أيامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك كرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورحمة.

Oh, bei euch kommen, etwa, wenn so mal.

0: سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البيت. اسكن يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: قناتنا بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الاصاقف فرزقتنا لنا فيها. اسكن يا رب ابانا الطباوي المقرم رئيس الاصاقف بطريركنا البابا الانبا طبادروس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملا كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اسكن يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اسكن يا رب

يسعد ربك مقدارك نعمتك فرح وقال اليور وحرص تقصر أسمارها أعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسن

0: كي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت

انت كاريكاتاك سيميم شويس انت كارب مبي ان يسوى بتين واي تافراناك جنب ان نيوتي اس او واب ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني وستولوس ني ريفيوش ني فانجرستيس ني مارتيروس ني ومولوجيتيس ني ببنفاني فين ان اسميت افقوك ايفول خنفنا ان هو ذيس اس او بتون بارسينوس ان سيوني فين تي

0: تثق في ابنوتي بلوس اسمي بغزت روموس بافتستيس وماريتيروس ايوس استفانوس بارشديكونوس او امبروتو ماريتيروس نمبثيوري موسن افانجيلستيس ماركوس بي ابوستولوس اس او اب او Martyros, Nebosheb Saviros, Nebensardios Koros, Agios Asanas Gostolikos, Nebagios, Petros Hero Martyros, Arishi Eres, Nebagios Anis Vichrosostomos, Agios Theodosios, Agios Aphilos, Agios Demetereios, Agios Kerellos, Agios Vasilios, Agios Erigorbis Iologos, Agios Erigorbis Amatrogos, Nembi Agios Egenigorios, Bi Armenios, Nembi Shom Teshmi Teshmi Nitafsooti, Chinnike A Nembi Sheetaf Konstantinopolis, Nembi Snafshint Ephesos, Nembi Nyoten Deke Os Benishti Avantonios, Nembi Esmi Ava Bavli, Nembi Shom Tesoweb, آوا مكاري لمنو شيرتير ونستفرو فومو اورو سمبنود آوا انس بغومينو سمبنود آوا بشوس رومن تيليوس بيم لريت انت بن صوتير آغا آسو سمبنود آوا كرلوس بيما سو نمبنود هي غومينوس شوي كامل كل مصافي قديسك هؤلاء الذين بصلات تلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا.
1: قارون فليأكلوا أسماء أبنا البشر القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسم أجمعين وقف لنا خطايا.

كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم رفعت جون عبد الشهيد فيكتوريا ميخائيل جرجس سمير جورجي صوفيا عطية متى لم تذكر السنة في هذا اليوم أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ولمعلنا

إذا قمنا أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

فلنشكر الله الآب ضابط القلاب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة صعود أسرار الإلهية الغالية.

الفريسيين أنه يأتي من يمهد الطريق أمام ابنك الحبيب، فقالوا: رتبت سراجا لمسيحي، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. زكريا الكاهن وامرأته اليصابات العاقر كان برين أمامك، سالكين في جميع وصاياك وأحكامك بلا لوم. فأرسلت جبرائيل الملاك عن يمين مذبح البخور، وبشر زكريا بميلاد ابن يسمى يوحنا، يكون فرحا وابتهاجا بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ

حبلت اليصابات بيوحنا، وعندما زارتها العذراء بعد بشارة الملاك لها بولادة المسيح وأهدتها السلام، ارتقد يوحنا بابتهاج في بطنها حين صار صوت سلام العذراء في أذنيها. ولد يوحنا وامتلأ زكريا من الروح القدس وتنبأ عن ابنه قائلا: أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. وقال عنه معلمنا لوقا: أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل، كما قال عنه يوحنا الحبيب أنه جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. يوحنا هذا شهد عن المسيح أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله، وأنه يأتي بعده لكنه يصير قدامه لأنه كان قبله وهو لم يكن يعرفه، لكن الذي أرسله أعطاه علامة أن الشخص الذي يعمده ويرى الروح نازلا ومستقرا عليه هو الذي يعمد بالروح القدس. رأى يوحنا وشهد.

المسيح أيضا شهد عن يوحنا أنه أفضل من نبي، وأنه لم يقم بين المولودين من النساء من هو أعظم منه، أنه سراق الموقد المنير الذي أرادوا أن يبتهجوا بنوره ساعة. من مثل يوحنا؟ ما أعظم ما أعطيته يا الله من كرامة، إذ جعلت ابنك يأتي إليه ليعتمد منه، وتسمع صوتك من السماء، وتريه روحك نازلا ومجسما في هيئة حمامة. ما هو علو إدراك يوحنا؟ استعلن له سر ثالوثك القدوس، وما هي سعة معرفته لكي يستوعب هذا الإعلان الإلهي الذي يعلو فهمه كل عقول البشر؟ من كشف له سر العلاقة بينك وبين ابنك عندما قال أن الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده؟ بل ما هي عظمة اتضاعه عندما اعترف أن المسيح هو من فوق؟

0: فأرضي ومن الأرض يتكلم، وأن المسيح ينبغي أن يزيد أما هو فينقص. بطلبات يوحنا ابن الموعد والكاهن ابن الكاهن، انعم لنا يا رب بمغفرة خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نصلي قائلين جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. إن بخريستوس يسوع بين شويس.
2: احنوا رؤوسكم للرب.
1: أمامك يا رب خاضعين وساجدين.
2: ننصت بخوف الله. آمين.
0: ميرني باسية.
1: كتب نماتي يسوع.
0: أنا أصنع مرضات أكتب أسماء لمعقول صوف قدسيك في ملك أسكول. أبو ضعف أنا دين وغفري خطاياي كثيرة. نجاساتك لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس. أسكول بسلام كنيستك بابا الأنبا تودروس الثاني. قل يا رب اجتماعاتنا باركها.
3: فلست حقا مع روحك ننصت بخوف الله.

0: الآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس آمين.
1: إرني باسيم
0: نعمات يسوع.
1: جسد مقدس دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين.
0: آمين.
1: تيميون صومك إملي سنوني سو خريستو تويو تو سيو إيمون آمين.
0: آمين.
1: بيسو مال بس نو فين تعملو إلبن نو تي فاي بيخن أم اسمي آمين.
0: آمين تيناتي.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن. أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع الهوت والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترفنا اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشب الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن.

0: أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جمعكم. اتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أبي خوي سمحني.

على مجد. بارك الاسم الرب، بارك الاتي باسم الرب.

0: صلي مع بعض صلاة بعد التناول، قدم تلا قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول لعرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما يعني بي ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، واشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعمة، حلة الميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. سلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك، صيرني تحت إرادتك، استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها تكون طاعة مشيئتك. احيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطشه واضرب لهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لأن النهار قد مل، رافقني أن ينسى النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب للأبد آمين.
1: Christos io nostoni on no te no che volingo e mo io ben so si so be es mo mo e me fioro mare bit na enti kirini o so tem be cle o so ti mo no na no kirele e so an kirele e so kirie flogi so na mi ne zmo ro e zmo ro si mi tania ko li evo kombi es mo

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
1: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

ما انا خطايا ولا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وسخته واروح حاكم غيري.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة.

محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا، كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو

هللويا هللويا خنفران مبيوت مبشير بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبح باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزلقت.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكتوا عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها، من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك!

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه، فاعل الشر مرذول أمامه.

أنت ربي، وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

لك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة. يا رب طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا الذي قلته، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، حقا كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه، ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح.

0: كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: الرسالة إلى العبرانيين. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ الأصحاح الثاني. لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. فإنه لملائكة

لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. لأنه إذ أخضع الكل له، لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك، وأيضا أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. لأنه حقا ليس يمسك الملائكة، بل يمسك نسل إبراهيم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، حتى يكفر خطايا الشعب. لأنه فيما هو قد تألم مجربا، يقدر أن يعين المجربين. الأصحاح الثالث. من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته. فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى، بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به. وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني آباؤكم، اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت: إنهم دائما يضلون في قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي. حتى أقسمت في غضبي: لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد.

عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. إذ قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الإسخاط: فمن هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. الأصحاح الرابع: فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك. لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك، إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا، لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. وفي هذا أيضا: لن يدخلوا راحتي، فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان، يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة، لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها، لأن كلمة الله حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاف، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. الأصحاح الخامس: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال و

الضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق، الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئي المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قليلو يا قنبران امي بيوت نمي بشيرين ببنب ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركة.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم.

لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هاهنا، أنا هو الكرمة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطيتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان إلى ظهر له كلها أمين. أنا الكلمة اللي حقولها كلها عبارة عن عظات أبونا بشوي كامل. كل كلام أبونا بشوي كامل يعني مجمعه سواء من كتب أو عظات عشان أفكركم بالأيام الحلوة بتاع زمان. فأنا مش جايب حاجة من عندي غير بعض القصص البسيطة اللي ممكن تتقال في السكة يعني، لكن هو الموضوع المطلوب الكلام عنه النهاردة هو طريق القداسة، ومتحدد بجزء من كتاب ذبيحة إيماننا لأبونا بشوي كامل. فقداسة في فكر أبونا بشوي هي معايشة القدوس نفسه، نعيش مع القدوس في كل سيرة وفي كل خطوة. وقال القداسة ليست حكراً على فئة معينة من الأباء البطاركة أو الأساقفة أو الكهنة أو الرهبان، وده الحقيقة. يمكن زمان لما أنا كنت خادم في ابتدائي كنا بنعلم غلط، وده اعتراف بقى صريح يعني. كنا نبتدي المدرسة، أحد كان في راهب كان في بطرك، كان في راهب كان في بطرك. لكن طبعا لما كبرنا وتعلمنا أكتر وعرفنا ذهننا تفتح، فعرفنا من أبونا بشوي إن الوصية هي اللي تحدد قداسة الإنسان. وصية تحدد قداسة الإنسان، من يحبني أحفظ وصاياي. فالقداسة في معايشة الوصية، أو الوصية تعيش جوا الإنسان. ولأن أبونا بشوي إنجيل معاش، فالوصية كانت عايشة فيه، وإحنا لمسنا الكلام ده كلنا. وفي أمثال لأبونا بشوي ناس قديسين كتير عاشوا الوصية، والوصية عاشت جوا. من هم القديسين في فكرة أبونا بشوي؟ دول ناس عاشوا زينا في ضعفاتنا. يقول كان إلي إنسانا لم يكن إلي ملاكا، كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، إنسان لكن عاش الوصية. فالإديسين دول الناس عاشوا الوصية ونفذوها، والوصية تجسدت فيهم، فتلاقي حياتهم كلها مرتبطة، علاقتهم مع ربنا واضحة. النهاردة مثلا لو واحد نرفزك ممكن تتنرفز وتخرج بره حدودك، ولكن الوصية اللي كنا نشوفها في أمور كثيرة إن هي تتقلب إلى آيات مقدسة في الكتاب المقدس. مثلا كمش نشتم فنبارك، بس مين فينا بيعمل كده؟ لكن في ناس عاشوها، في ناس عاشوها وفي ناس طبقوها، وشفنا الوصية معاشة في أجيال كثيرة كانت محيطة بينا أيام زمان. أعتقد أنا بس عشان الأيام دي أنا مش عايش في وسطيكم، فمش عارف حاجة يعني، لكن أنا بتكلم على أيام أبونا بشوي يعني، والجيل بتاع أبونا بشوي. فأبونا بشوي بيقول إحنا كلنا مدعوين نصير قديسين، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أيضا أنتم قديسين في كل إيه؟ في كل سيرة. وزمان كان أبونا شوية يعني، افتكرت حاجة دلوقتي، كان يعلمنا الصلاة دايما، اسم يسوع بصفة مستديمة، الصلاة دايما، ويعلمنا الصلوات السبعة لازم تتصلى كلها، الصلوات الإجبية تتصلى، وكان يمهد لنا الطريق ويبسطه لنا ويحببنا في الصلاة جدا. طبعا النهاردة الأوضاع بتختلف في مجالات مختلفة، يا دوبك يعني لو واحد خادم النهاردة

صلى باكر يبقى كويس قوي يعني، وصلى النوم يبقى كويس، لكن الحاجات دي ما كانتش موجوده. وكان فكره باستمرار نطلع جيل مقدس حقيقي. ويمكن انتوا سمعتوا كتير وشفتوا كتير، ويمكن الاجيال الكبيره الناس الكبار اللي فيكم عاشوا وشافوا الاجواء دي، وكان قد ايه اهتم بالامور دي جدا ابونا خلال الاعترافات، وكان يركز جدا عن الخطيه دي موجهه لشخص يسوع، موجهه للمسيح شخصيا. واحنا زعلنا ربنا مننا، يلا بينا نصالح ربنا. يعني الصوره النهارده يمكن اختلفت كتير، ولكن نفسنا انا كنت بتكلم دلوقتي معاكم برجع تعاليم ابونا بشوي اللي قاله لنا قبل كده، وعظاته وكلماته وكل اقواله بنطرحها معاكم عشان نرجع الايام الحلوه دي تاني اللي انتوا بتعيشوها دي بهذه المناسبه. يعني مين هم القديسين؟ القديسين في فكره ابونا بشوي يقول القديسين دول هم عاشوا الإنجيل في محبة وإخلاص. القديسين دولت عاشوا الإنجيل في محبة وإخلاص، أحبوا الإنجيل جدا وأخلصوا الإنجيل، وكانت الوصية على رقبتهم. أتذكر من ضمن عظات أبونا بشوي إن مرة كان بيحكي عن قصة واحدة جارتها كانت مخصماها وكانت مزعلاها، وراحت لابونا بشوي تشتكي. يعني ده طب لو قلت لك عشان خاطر المسيح تصالحيها؟ قلت له يا ابونا، قال لا طب لو اقول لك عشان خاطر المسيح، المسيح ملوش خاطر عندنا، عشان خاطر المسيح. قلت له خلاص يا ابونا اقول لك ايه، حاضر يا ابونا، عشان خاطر المسيح هروح ابص على راسه. فكان بيعلمنا ويتابع التنفيذ. النهاردة تعالى أقول الكلام ده لحد يقول لك طيب يسيبك ويمشي. لكن كان بيتابع، ومن أجل خاطر المسيح، في المسيح غالي قوي، وكان يكشف لنا غلاوة المسيح قدام عينينا، ويتابع معانا ويزن معانا. المسيح غالي علينا ونسمع كلامه. فكان بيقول لك ربنا بيعمل في كل نفس مخلصة، وقال لك القديسين دولت. بص الحتة دي بقى عشان أنا مش فاكرها كويس، هقراها لك من كلام ابونا بشوي. قال لك القديسين دول هم الجزء الحي، الجزء الحي والقلب النابض بتاع الكنيسة. احنا عايشين كنيستنا كنيسة القديسين، الجزء الحي في الكنيسة هم القديسين، والقلب النابض هم القديسين بتوع الكنيسة، وهم الإنجيل المعاش والعامل. ويقول لك حامل أيقونات يشهد بذلك. تعال نعمل لفة مع ابونا بشوي كامل بقى دلوقتي على بعض تأملاته. بيقول لك حامل أيقونات يشهد بسير القديسين. عايز تشوف أيقونة عدم الخوف والانتصار، روح لأيقونة القديس بارجرجس، وقف تحتي أقول له أنا بخاف، وبخاف من البعدين يقتلون الجسد، لازلت بخاف. ممكن تسندني بصلواتك، ممكن تخليني صورة مصغرة منك، يبقى أنت رحت القديس بارجرجس أخذت منه النقطة دي. وأقول له علمني ما خافش بالذين يقتلون الجسد، عشان أنا لسه بخاف. يقول لك عايز تشوف وصية المعاشة للعطاء والرحمة على الفقراء، روح اقف جنب ايقونة الأب أبرقاب. ده مثال حي للعطاء الحي والإيمان الحي في العطاء، والعطاء برجاء، والعطاء بإيمان، والعطاء من الأعواز. اقف جنبه وقول له علمني العطاء. يقول لك عايز تتعلم الطهارة، روح اقف جنب ايقونة القديسة دميانة. وقال له أنا عايز أتعلم الطهارة والعفة، أنا مش عفيف، عينيا مش عفيفة، وقلبي مش طاهر، ونفسي أكون إنسان حكيم زيك. أما رجعت باباكي وخصمتي من أجل الإيمان. والنقطة دي أنا عايز أعلق عليها لمدة دقيقة واحدة، يعني إن إحنا لما يعني حد كان زمان من أولاد ربنا يسيب الإيمان،
كان الأهل يجروا عليه، طبعا احنا كلنا بنجري عليه ما قصدش انه

اضطهاد يعني. ولكن القديسة دميانة قطعت باباها، لا ابويا ولا عرفك، اذا ما رجعتش على اللي انت فيه انا ما عرفكش. فاللي بيزيد قوة صلابة هذه الموضوعات ان الاب والام بياخدوا موقف شديد ويبتدوا من وراء هذا الموقف الشديد قدام الناس قدام ولادهم بموقف شديد، لكن من وراهم الصلوات والدواء والمطانيات والأصواب والسهرات والحاجات دي من وراهم. لكن الضعف اللي احنا بنظهره قدام ولادنا بيخليهم يتمادوا في الطريق اللي هم ماشيين غلط فيها. لكن الست دي ما عملتش كده. وايضا عايز تشوف وصيه السهر المعاشه، روحوا جنب الانبا بشوي الراجل الصالح قول له انا اعلن ان هم بيغلب عليا، بقول ابانا الذي وانام ما بجهدش في الصلاه، بيغلب علي النوم، نفسي أتعلم السهر، نفسي أتعلم أن أنا أوقف جسدي يصلي. ممكن تشفع فيا القديسة أبا بشوي؟ بيقول لك عايز تعرف وصية التوبة المعاشة، روح القديس موسى الأسود وتعلم منه إزاي تاب وإزاي يدور على ربنا. وأنا أحكي لكم قصة دلوقتي عشان في واحد زمان كنت أعرفه له السبب الوقت يعني. كان علامة أبونا بشوي، يعني أبونا بشوي اللي جابه لربنا، جابه من عمق الخطية من عمق الفساد جابه لربنا. وهو قبل لما ابتدى يعرف ربنا يعني كل شوية يقول له إيه، أنا زي الأب موسى الأسود، أنا زي الأب موسى الأسود، ماشي بملد كنيسة كلام أنا موسى الأسود في أوائل السبعينات الكلام ده، لحد ما ظهر له القديس موسى الأسود صحيح يعني صار. قال له يا عم فلان أنا كنت مجرم وقطع طريق وقتل قتلة ونصاب وعملت ما تعملش، بس ما وصلتش الصورة اللي أنت فيها دي، أنا ما وصلتش الدرجة اللي أنت عدتني خالص، بطل بقى تقول أنا زي الأب موسى الأسود، ده أنا كنت أحسن منك شوية. وكانت دي مصدر لتوبة عميقة لهذا الرجل، ماشي عمال يزيع يزيع يزيع يزيع في هذا الاسلوب لحد ما ظهر له فعلا وبكته على. فعايز اقول فعلا وفي امور كثيره بس مش وقتها دلوقتي، قديس موسى الاسود فعلا بيتوب ناس كثيره في المهجر ودمه، بيتوب ناس بيتوب وناس بتتوب فعلا وما بيسيبش حد. فاللي فينا عايز يتوب توبه حقيقيه فعلا يمسك فيه حقيقي حيمسك فيه. ايضا اللي عايز يشوف وصيه الصلاه بلجاجه يروح يقف جنب ايقونه القديسه مونيكا والده القديس اوغسطينوس، قعدت تبكي وتصلي كم سنه، فاكرين كم 20 سنه. والحقيقه رجاء لينا كلنا، ياما ولادنا بيبعدوا وبيبعدوا كتير قوي، لكن ده رجاء حي، مهما بعدوا بيرجعوا، صدقوني بيرجعوا. لكن احنا بيجي وقت نكسن على الصلاه ونقول بان ابونا كتير بنصلي وبنعمل قداسات كتيره وبنصوم، برضه ابونا الولد مش عايز يرجع، اهو الحد هيرجع مهما بعد، الدموع ترجع، الصلاه ترجع، ركب منحنيه ترجع. القديسه مونيكا واصبح القديس وصيله صلى من عظماء الكنيسه. عايز تتعلم الصمت روح القديس أرسالس معلم أولاد الملوك، تكلمت كثيرا فندمت أما عن الصبت لأن بقت أبونا يوسوس أنطوني، وقال لك فليصب أما هذا الزمان زمان رديء يصبت العاقل في ذلك الزمان. فأنا أحب إحنا في زمان رديء حقيقي. عايز يشوف أيقونة تانية جميلة عن انحراف بعض المسيحيين عن طريق الطهارة، روح أقف جنب قديسة مريم المصرية، كانت عايشة مع ربنا وبعد سابت ربنا، روح جنب القديسة بائسة، ما كانت برضه عايشة مع ربنا وسابت وانحرفت، بس رجعوا تاني ربنا. ناس كتيرة بتنحرف وترجع تاني. عايز تعرف مثلا وصية مثلا محبة مع غير المسيحيين بتعمل ايه، روح شوف إريانوس ولي أنصنة، بلاش ده، تعال نشوف القديس بخمس أب الشرك. بيقول لك في 2 إخوات كانوا بيتعاركوا مسيحيين،
ده قصة أبونا بشوي.

انا جايب كل الحاجات دي من ابونا بشوي، كل الكلام ده مش جايبه من عندي، حتى القصص دي من ابونا بشوي. اتنين اخوات بيتعاركوا على المحبه. يعني ايه يتعاركوا على المحبه؟ بيقول لك اتنين بيتعاركوا، راحوا للقاضي حاكم، الاخ الاكبر والاخ الاصغر. الاخ الاكبر كان فيه ميراث، فالاخ الاكبر يقول انا عايز اخويا الاصغر ياخد اكتر مني عشان هو

تسمع الحاجة زي دي؟ وابتدى الموضوع يلمسقلبه شوية. ومرة تانية القديس بخوميوس كان داخل إسنة، وكان الوثني ضابط وثني، وكان الأقباط السيدات الأقباط يعملوا أكل للناس دول، يودوا صوالي الأكل وحلل الأكل. فبيسأل إيه دول؟ قال لك المسيحيين دول إلههم علمهم يحبوا الناس. قال طب ده احنا جايين عشان نحاربهم وناخدهم ونغتصبهم ونغتصب بلادهم. قال لك إلههم علمهم يحبوا الأعداء. قال لك بس هم خطوتين، أنا لو رجعت بالحرب منتصر أنا أصير مسيحيا. فالمحبة، فعل المحبة مع غير المسيحيين تجيب نتائج غير عادية. أنتوا عارفين الكلام ده، مش هحكي لكم عليه. لكن احنا ساعات الحقيقة يعني بنتراجع بظهرنا لورا بسرعة، ونقول يا ابونا ما فيش فايدة، ما انا عملت وسويت. كمل يا حبيبي، كمل كمل وارمي البذرة. مش لازم انت تاخد الثمرة، اللي وراك ياخدها، ومش اللي وراك ياخدها، لما ياخد المسيح ياخدها بعدين. ارمي خبزك على وجه المياه، افعل محبة مع الآخرين من أجل المسيح للمجد. اعمل وصية، قدم وصية المحبة، واتفرج بعد كده المحبة تعمل ايه. ياما غيرت ناس، ياما غيرت ناس، وياما دعت ناس كثيرة للمسيح المحبة. أنا مش عايز أتكلم عن النقطة دي بتاعت محبة اليومين دول، خلينا في المحبة بتاع الزمان. خلينا ربنا يرجع لنا المحبة بتاع الزمان. هي موجودة طبعا يا جماعة، هي موجودة جوانا، دي ثمرة من عطية الروح القدس ساكنة فينا كلنا، محتاج شوية نبش بس جوه. وواحد فينا كل واحد ينبش على المحبة اللي جواه، المحبة جوه مش ما راحتش بعيد عننا. المحتاجين كل واحد فينا يمد إيده بالمحبة لأخوه، يقدم ايده للمحبة للناس اللي هم ضد المسيح ايضا. وياما المحبة رجعت ولسه بترجع ناس كثيرة. ف ايضا احبائي، عايز تشوف ايقونة جهاد في التوبة النفس الاخير، روح القديس الانبا يعقوب تاب المجاهد. قديس يعقوب ده كان قديس حلو، خرج شياطين، وصل درجة عالية جدا من القداسة، قعد ينقلوا فكر، تهاون في هذا الفكر وفوت فكر، كبر وابتدى يشتغل جوه، والثعلب الصغير كبر الثعلب وابتدى يخش في الخطية واشتهى، زنى، قتل، هرب. نيجي بقى للناحية التانية على القديس موسى الأسود، جاله فكر لم يتهاون فيه، جري على أب اعترافه، راح لأب اعترافه مرة واحدة، مش فاكر 11 أو 13 مرة، مش فاكر، راح لأب اعترافه في اليوم الواحد كم مرة؟ نفرض بس 11 مرة. لو أنا وإنت منه هنعمل كده؟ لا، هنجمع وروح لأب اعترافنا في الآخر. لا، إنسان واعي صح، الفكر ما يستناش. الفكر إذا دخل فيا أنا وإنت استخبى، لأنه ماكر، لأنه تحلب، استخبى ودور عليه بعد كده، بس استخبى تعرفش تجيبه، وقاعدين يتعبك ويبوظ حاجات داخلية جواك، وإنت مش عارف البوظات ده جاي منين. أفكار اللي عمالها تيجي وبتعدي وما بنتوبش عنها. لازم الفكر أو ما يجي يتوب فورا على الفكر ده بسرعة، يتوب عنه واطرده. لو ما طردتوش هيطرد مني النعمة. أما موسى الأسود كان مصحصح وعاش، لكن الأنبا يعقوب المجاب ما خدش باله، راح عليه وضاع، ولكن قدم توبة وربنا قبل توبته. مش كده أحبائي؟ كنت ما كنت أتكلم في وعظة الجمعة اللي فاتت بقول لكم ان التوبه عايزه نار حراره داخليه من جوه. التوبه اذا كنتش تعل عنها فورا تتحول الى معلومه، تروح تعترف عند اب اعترافك وتدي له

0: قالوا مات
1: قديمة سوري ولا تمثل شيء. فين التوبة؟ مش موجود حتى تلاقي متأسف الكلام، يعني الاعتراف يطلع بارد منك، مفيش روح اعتراف بلا روح معلومة، ضميرك تعبك فبتتكلم، لكن فين روح التوبة اللي طلع من القلب بدموع؟ لازم يكون في الحال، فورية في الحال. كان أبونا بشوي علمنا حاجة، اللي فيكم بقى عين الأيام دي يفتكر الكلام اللي هقوله دلوقتي، كان يقول لك بتعالى لي أي واحد فيكم يجي تلاقوني واقف وسط الناس مالكش دعوة بالناس، تعالى في ودني وقول لي أنا خطيت كذا كذا كذا وخلاص، تعالى في ودني قول لي، عودنا على كده. كنا يجي في وسط الناس واقف وسط الناس، أبونا أنا خطيت جالي فكر الشرير جالي كذا كذا كذا، الله يحلك خلاص، خلصنا من الفكر، خلصنا من الاعتراف. علمنا اللي احنا نيجي بسرعة ما نغيبش في الاعترافات، وياما أخذنا دروس في الحاجات دي منه كتير. يعني أيضا أحبائي بالنسبة لموضوع الكبرياء اللي بيجينا كتير، كان علمنا المطانيات المستمرة، أبونا مطانيات مستمرة، يقول بيدي قوانين كتير كان في المطانيات، وكان يدي قوانين كتيرة في الصوم انقطاعي، كان عنده طبعا وعي وإدراك عالي جدا، عنده حكمة فائقة، تعلمنا منه كتير. طبعا أنا عشان الوقت بقى نلف معاكم بسرعة كده، يقول لك عايز تشوف التوبة الحقيقية تفوت على شوية أيقونات، تروح لأيقونة داود النبي دموع التوبة الحقيقية، بللت دموعي بفراشي فراشي بدموعي، تروح على أيقونة المرأة الخاطية بيت سمعان، تروح على سيودورا اللي كانت متزوجة في اسكندرية والفكر دخل في ذهنها وأهملت الفكر، الفكر لما أنا أهمله يضيعني تمام، يستخبى الأول جوه بعد يطلع لي في لحظات ضعف يجيبني على الأرض، وتابت وبقت حلوة بعد كده. أيضا أحبائي عايز تشوف احتمال الظلم، روح للست العذراء، ظلمت كتير تقال عليها كلام كتير، روح للقديسة مارينا الراهبة، روح لأبو مقار، عايز تشوف أطفال القديسين يقول لك روح لأبانوب، روح للقديسة شورى، قديس شورى طفل صبي، روح للقديس اللي هو بيجيب الحاجات الضايعة اسمه ايه؟ أبو أنس. سمعت كلام على أبو أنس كتير، بس أنا القديس ما اقدرش أتكلم عنه يضيعني بعدين، يعني أنينا في حالنا أنين نلم نفسنا أحسن. بيقولوا لما يكون عايز فلوس يضيع لحاجة من الناس، الكلام ده بصح يعني؟ عشان تتشفع بيه وتندر فلوس روح دافعها. أيضا عايز تشوف الرجاء في المسيح لآخر لحظة في حياتك، قال لك روح لشمشون الجبار آخر لحظة، روح لنص اليمين، روح للإنجينوس قائد المئة. أحكي لكم قصة حلوة دلوقتي، واحدة ببنات الكنيسة هنا كانت أنكرت الإيمان وأنا بشوي تعب فيها جدا جدا، أبونا تدرس للوقة وأنا متى، وجيت أنا آخر على العقود. يعني كان في محاولات يعني، لكن هي غيرت وعاشت بعيد عن المسيح خالص، وتحاول معها مرات كتيرة قوي قوي وما بلا نتيجة يعني. وبعدين لحد ما سافرت أمريكا سامع أن هي لسه، وأنا في أمريكا سمعت أنها تلاحت يعني، أزعلت طبعا حزنت يعني قوي، فمامتها قعدت تبكي عليها بكى مر جدا، لحد في يوم من الأيام ربنا حب يريح الأم وشافتها في حلم جميل في رؤية، لابسة فستان أبيض فلك على رأسها ما فيش ولا إكليل على رأسها، قلت لها يا ماما أنا في السماء مش في

0: نار. بس انا ما يعني انا ما خدش ولا اكليل، ولا بشكر ربنا اللي دخلني السماء، لان قبل ما اموت بالشهور انا تبت وقعدت اعتذر ربنا جامد على اللي انا عملته فيه، وربنا قبل تبت يا ماما. انا هنا مش شايفه حاجه خالص، شايفه نور لكن لا شايفه مسيح ولا شايفه قديسين وعلى راسي اي اكليل، لكن انا بشكر ربنا اللي انا هنا. ودي بتؤكد طبعا ان كل واحد بياخد مكانه بحسب تعبه، نجما يمتاز عن نجم في المجد، واللي بتزرعه تحصده فوق وفوق. اختم الوعظه ببعض كلمات من ابونا شوي، وقصه في الاخر برضو احكيها لكم. قال قديسين هم الانجيل بتاعنا، كنيسه التي بلا قديسين تبقى كنيسة مش عايشة الإنجيل، كنيسة غنية بالتوبة بأعمال المحبة الجبارة، محبة ها الجبارة، قديسين آيات حية معاشة في الكنيسة. واللي خلى كل قديس بقديس هي آية بالكتاب المقدس. قديسين كانوا أغنياء بكلمة الإنجيل، وأغنوا الكنيسة كلها من كلمة الإنجيل، والكنيسة تغنت بيهم. أنا كل ده ما بليكوا كلام أبونا بشوي فكركوا فيه، ده مش كلام أبونا بشوي. الوصية عايزة طاعة. لما ربنا قال لأبونا إبراهيم امشي ورايا، ما قالوش على فين، قال له حاضر. ما قالوش على فين، ها قال له إيه، قال له حاضر. ربنا عايز في وصيته تقول له حاضر. وقال احنا لازلنا تحت الضعف، هناك شياطين كتيره بيحاربونا، لازلنا في الجسد وعرضه للسقوط، ممكن نقع ونقوم تاني ونغسل ثيابنا في دم الخروف ويبقى لنا الثياب البيض في السماء فوق. ايضا من كلمات ابونا بشوي، عمرك دخلت الكنيسه لقيت المسيح قافل حضنه؟ عمرك دخلت تتناول المسيح قال لك مش هناولك؟ فحضن المسيح مفتوح على طول ايامنا على الارض. انا احكي قصه اختم بيها، كنت حكيتها يوم الجمعه اللي فاتت في العظه، بس هي مناسبه للموضوع النهارده لما المسيح فاتح حضنه. مره كنت وانا في امريكا من حوالي يمكن 10 سنين كده، جه واحد من الشبان، انا بناول، جه واحد من الشبان اعرفه يعني بس ساكن على بعد ساعة من عندنا يعني. قال انا عايز اتناول. قلت له ما تتناول. قال لي بس انا مش بعترف. قلت له طيب هناولك برضو. قال لي ومش هعترف. قلت له حبيبي انا ما طلبتش منك تعترف دلوقتي، مش وقته. قال له المناوله موجوده اتناول. قال لي ولا اؤمن بالاعتراف. قلت له يا حبيبي دلوقتي مش وقت مناقشه، انا لا طلبت منك تعترف ولا تؤمن وما تؤمن، مش انت عايز تتناول؟ قال لي اه. قلت له طب اتناول. قال لي طب اقرأ لي التحليل. قريت له التحليل واتناول. لا شوف اللي حصل بعد كده بعد. خلصت الناس في الكنيسه ورجعت جول هيك، قال على الطوليه بتاعتي، لقيته قاعد على الارض عمال يبكي بكا شديد جدا. قلت له يا ابني مالك؟ انت مش اتناولت واتبسطت؟ قال لي اه. قلت له عيط ليه؟ قال لي اصل افتكرتك مش هتناولني. قلت له يا حبيبي وانا اللي بناولك؟ انا اللي بناولك؟ انت عندك ايمان انا بناولك؟ قال لي انا عارف بس انا قلت المسيح مش هيناولني. قلت له المسيح فتح لك حضن وناولك. قال لي طب عايز اعترف. انا بقول القصه ليه؟ لأن المسيح للمجد زي ربنا بشيء معلمنا عمره ما يقول لحد ما تتناولش، وبيناول مهما كنت أنا خطيتي وخطيتك بيناولنا. وبعد ما نحس بحب وحنان ربنا وأنا غير مستحق للتناول، بحس أن أنا عايز أعترف وعايز أطلع اللي جوايا وأقول له ربي أنا بعترف بضعفاتي قدامك، لإلهنا المجد دائم الأبد.
1: يكني فتنة.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أعظم مواليد النساء، الصارخ عن قصة حياة يوحنا المعمدان.
1: انا فوجئت بيه بيعدي قدام العربيه من غير ما يبص.

0: يا سلام يا عم حنة، عجبان دماغك جوا اخوي، قاعد تقرا وسايب الدنيا تضرب تقلب.
1: في ايه يا صبري؟
0: ولا حاجة يا عم، كمل اللي تقراه، اللي يشوفك ده يقول عليك مسقف ولا اخذ دكتوراه.
1: يا سيدي انا لا دكتور ولا مسقف، انا يا دوبك حته فراش مسواش نكله، وبشتغل في احط شغلانه في الدنيا.
0: عيب يا رادل، هو في احلى من شغلانتك دي؟ على الاقل انت قاعد وسطيهم لا يهش ولا بينشه، كل واحد واخد له تحصيله بديت جوه التلاجه بتاعت المشرحه.
1: اه كلمه المشرحه دي هي اللي جايبالي الكافي، كل ما حد يسالني على شغلانتي واقول له اني بشتغل في المشرحه يجري طوال.
0: يعني انت لازم تقول لهم بشتغل في المشرحه؟
1: امال اقول لهم ايه؟ بشتغل قنصل في السفاره؟
0: يهجتك ايه يا عم حنة، قنصل حتة واحدة؟ قصدي كفاية تقول للناس وانت رافع راسك كده انك شغال في مستشفى الدكتور فؤاد الاستثماري.
1: عندك حق، ما هو كلمة الحق اليومين دول لازم تتزوج، ده عشان نعرف نعيشه يعني.
0: طيب اخوي هسيبك انا دلوقتي. الا بالحق، هو انت بتقرا في ايه؟
1: بقرا في الانجيل. سيبني بقى يا اخي وروح شوف وراك ايه.
0: انجيل حتة واحدة؟ ماشي يا عم القديس، أسيبك تكمل قراية واروح أنا أشوف مصالح.
1: يلا روح. باسم الصليب، كان في أيام الملك.

0: شوية، احنا كده هنتأخر. بص قدامك وانت ماشي يا سمعان، قصيت في وشنا على مهلوكة قوي.
1: يا ابني انت لسه شباب، اما احنا فخلاص راحت علينا
0: كده. طيب الهجرة سبقكم على الهيكل وانتوا حصلوا على مهلوكم، بس بس حاسب وخلي بالك من الحفرة اللي قدامك.
1: حاسب يا ابني؟
0: اه يا رجلي.
2: الف سلامة عليك.
0: اه رجلي.
2: الف سلامة.
0: اه
2: بس خلاص نشكر الرب مفيش اي حاجة.
0: ابني ابني
2: ما تخافيش يا ست رفقة، سمعان بخير.
1: معلش يا ابونا زكريا، ما انت عارف قد ايه الضنا غالي.
2: عارف عارف يا يهوذا، عارف.
0: يا يهوذا ما يقصدش يا ابونا زكريا. المهم اخبار امنا الاصابات ايه؟
2: نشكر الرب
0: باذن الله، انا هنعدي عليكم ونقعد معاكم شويه، مش كده يا يهوذا؟
1: طبعا طبعا.
0: خلاص انا رجلي خفت، يلا بقى نروح مع ابونا زكريا نحضر رفع البخور.
2: اتفضلوا انتوا، انا بحب امشي براحتي، ما السن بقى.
0: ربنا يديك الصحه يا ابونا زكريا عن اذنك، وما تنساش تصلي من اجلنا.
2: الرب يحافظ عليكوا يا بنتي.
0: عاجبك كده يا يهوذا؟
1: ايه بس في ايه؟
0: كان لازم يعني تفكروا، ما كان لهاش لازمه حكايه الضنا الغالي دي.
1: يعني انا كان قصدي احرجه، هي طلعت مني غصب عني.
0: يوه، هو احنا نمشي خطوه ونتكلم سنه؟ ما تشيلنا بقى نتاخر. يلا يا ابني يلا يا نور عيني.

0: اتأخرت ليه يا زكريا؟ أنا قلقت عليك قوي.
1: أنا بخير يا زوجتي يا ليصابات.
0: مالك يا زكريا؟ صوتك متغير، حصل حاجة في الهيكل ضايقتك؟
1: أحوال الهيكل ما تصرش يا ليصابات، الكسل والتراخي أصاب كل الشعب، حتى الكهنة، الكهنة ما بقى لهمش أي دور إيجابي في قيادة الشعب. خلاص خلاص يا ليصابات، بقينا عاملين زي القادة العميان، شايفين اللي بيحصل من حوالينا.

0: رؤوسنا في التراب، سمعين أصوات الاحتفالات الوثنية أعلى من صوت التضرعات والصلوات، وسدين ودنا وكل واحد بيقول وأنا مالي وأنا مالي، يعني هو أنا اللي حصلح حال الشعب؟
1: معلش يا بونا، أكيد في يوم ربنا هيتحنن علينا ويزيل عنا العار زي ما زال عار السبي على أجدادنا وردهم للمدينة المقدسة بعد عبودية قاسية.
0: السبي اللي جوه قلوبنا أمر بكتير من عذاب السبي اللي داووه أجدادنا في بلاد بابل وفارس.
1: لكل شيء تحت السماء وقت يا بونا. ها طمني، قدمت البخور المرة دي ولا زي كل مرة؟
0: الظاهر يا آلي صباط إن الرب غضبان علينا قوي. تخيلي لحد العمر ده ولا مرة تصبني القرعة علشان أبخر قدام الرب على مذبح البخور. الظاهر إنه مكتوب عليا إني أموت من غير ما نول البركة اللي بيتمناها كل كاهن، وهو رمي البخور في المجمرة الذهبية والصلاة قدام المذبح.
1: بإذن إله إسرائيل المرة الجاية هتصيبك القرعة وتاخد البركة العظيمة دي.
0: خايف خايف يا آلي صباط، خايف لا يكون ده وهم ولا حلم بعيد ما يتحققش، خايف انه ما يتحققش زي ما ضاع حلم عمرنا وما انجبناش.
1: ياه يا بونا، انت لسه بتفكر في الموضوع ده بعد كل السنين دي؟ ده انت عمرك 90 سنة وانا 80، يعني خلاص ما بقاش لينا نصيب ان المسيح يجي من نسلنا.
0: ما فيش امر من العقم في نفس اليهودي، العقم عار وغضب من الرب. صوت ارميا بيرن في وداني لما اتكلم عن عقم كياهو ملك يهوذا وقال له اكتبوا هذا الرجل عقيما، رجلا لا ينجح في أيامه.

0: لازم.
1: ابني الوحيد يا ماري.
0: اهدي يا ستي، اهدي يا ستي، يا ستي يا ستي، انت مؤمنة والموت علينا حق.
1: ده ابني الوحيد يا ناس، ابني اللي طلعت بيه من الدنيا. الموت يخطفه مني كده في لحظة، يا ريتني كنت انا يا نور عينيا.
0: اهدي كده، ربنا مش هيسيبك يا ستي وهيعزيكي.
1: طب ليه ابني الموت يخطفه مني ليه؟ اشمعنى انا بالذات؟ ده انا ارمله، والواد هو اللي كان بيجري عليا انا واخواته البنات بيجيب لنا اللقمه. هنروح فين من بعده؟ هترمى انا واخواته البنات في الشوارع؟ هناكل زي كلاب الزكك من الزباله؟ يعني موت وخراب ديار. روح روح اله لا يكسبك يا اللي موته بالعربيه، يا رب ما تكسب يكسر قلبك في واحد من عيالك قادر يا كريم.
0: يا ستي يا ستي ما تدعيش على حد، يا ستي اطلبوا لابنك الرحمة.
1: سيبني سيبني يا اخويا، سيبنا برد النار اللي في قلبي يا حبيبي. يا ابني يا نور عينيا.
2: ايه الصوت العالي ده يا ست؟ انتي انت في مستشفى والصوت العالي مش كويس على صحة المرضى.
0: دي دم الشاب اللي جالنا في حادثة العربية يا دكتور فؤاد.
2: خليك في شغلك انت يا حنة.
0: حاضر.
2: دخلت الجثة المشرحة ولا لسه؟
1: مشرحة يا حبيبي يا ابني. ليه يا دكتور مشرحة ليه؟
2: لازم نتأكد ان الحادثة قضاء وقدر ومفيش اي شبهة جنائية عشان نقدر نخرج تصريح الدفن وشهادة الوفاة.
1: ابوس جزمتك، ادونا الناس منه من غير موضوع المشرحة ده. تكرم الميت دفنه يا عالم،
2: انت لو ما وطيتيش صوتك انا هخلي الفراشين يطلعوك بره.
1: يا ابني انا مش طالعه بره. ايوه انا مش هطلع غير ابني معايا، يا تموتوني وتدفنوني معاه.
2: طيب طيب طيب، اتفضلي انت دلوقتي وبكره الصبح تيجي تستلم التقارير وشهاده الوفاه والجثه. يلا يلا، مش عايزين دوش على اخر الليل.
1: يا حبيبي
2: وانت يا حنة.
0: نعم.
2: اوعى تتحرك من مكانك.

0: اعتبر نفسك لماتش ميلادي.
1: حاضر.
0: لغايه بكره الصبح لما اجي انا ودكتوره سالي نخلص موضوع الولد.
2: الظاهر
0: مفيش فايده فيك. عبدو صلاح طلعوا ست دي بره.
3: تعال معانا تطلع مره بقى.
4: سيبك ايه هو ملجا؟ اطلع معانا بره.
1: بالراحه يا صلاح يا ولد بالراحه. ربنا يحسيك يا ست ربنا يحسيك يا ست ربنا يعزيها ويرحم ابنها. انا بقعد بكره الصبح. طيب ما دمت انا نبطشي يبقى اكمل باقي قرايه الانجيل. وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كان

0: يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابونا زكريا؟ يا رب القرعه تصيبك المره دي وتنور بركه رفع البخور على المسبح، اهو يبقى شعاع نور ينور حياتنا الضلمه دي.
1: القرعه اليوم على فرقه ابيه، الفرقه التامنه من الفرق الاربعه والعشرين. نصلي جميعا ليختار الرب الكاهن اللي هيبخر اليوم امام مذبح الرب.
2: يا رب الكاهن اللي يرفع البخور
3: يا رب اختار
2: ولتقبل مني صلاتي
3: يا رب
2: ولتدعي ايديا.
1: القرعه وقعت على ابونا زكريا، فليدخل زكريا الكاهن الى القدس ويصحب معه اللاويين والمجامر والبخور، وليردد الشعب الصلوات والتوسلات حتى يصعد البخور الى عرش الله، ولينتظر الجميع حتى يخرج الكاهن ويبارك الشعب بعد تقديم البخور.
4: امي، هو ابونا زكريا بيعمل ايه دلوقتي؟
5: بيقدم البخور قدام المذبح.
4: وشمعنا البخور يعني؟
5: ده رمز للصلوات اللي بنرفعها قدام الهنا عشان يتحنن علينا.
4: اسكت بقى وصلي.
5: اصلي؟
4: اصلي اقول ايه؟
5: اطلب من الهنا انه يحافظ عليك
4: ويهديك. ايه يهديني ليه يا ام؟
5: اسكت لا يطردوك برا الهيكل.
6: سبحوا بسروج الهتاف كل نسمة فلتسبح اسم الرب.
4: يا امي في ايه تاني يا سمعان؟
5: هم سكتوا ليه؟ الصلاة خلصت
4: يعني هنروح؟ اصلا تعبت بقى.
5: لما ابونا زكريا يلف بالمقبرة وناخد بركة البخور هنروح على طول.
3: يا رب تحنن علي يا رب بذرية ترفع عني العار. ايه ده؟ ايه النور العظيم ده؟
7: لا تخف يا زكريا.
3: انت مين؟
7: انا جبرائيل. لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا.
3: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها.
7: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته.
4: أبونا زكريا ما خرجش ليه؟
5: هو فعلا تأخر جوه، زمانه طلع دلوقتي.
7: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.
8: يا إلهي ما عسى أن تكون هذه التحية

0: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
1: كيف يكون

0: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. سلام يا إليصابات، مبارك الرب نظر إليك ورفع عارك.
1: آه، الجنين بيتحرك. يا إلهي، مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني، ارتقد الجنين بالتهاج في بطني كأنه يتحدث بصوت لا نسمعه للإله الساكن في بطني. يا والدة الإله، أشعر به في أحشائي يتحرك ويتكلم كأنه يقول:
2: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
3: هوذا يوحنا أعظم مواليد النساء.
2: سيدي المالئ السماء، كيف يسعك بطن العذراء؟
4: إنها سماء ثانية.
2: يا سيد، كيف ارتضيت أن تترك عرشك لتنزل إلينا؟
3: لأرفعكم إلي.
5: ألو؟ أيوة سعادة الباشا. الحمد لله. مش عارف أقولك إيه يا باشا، لكن واجبك الطبيب يمنعني إني أخبي عليك. بصراحة نتيجة التحليل بتاعت الأنسجة ما تطمنش، هي حالة شاذة نتيجة لوجود جين متنحي قاتل في العيلة بتاعتكم، ظهر للأسف في ابنك، وده سبب ضمور مع فشل تام لكل وظائف الكلى، لا في الاتنين. الطب لحد دلوقتي عاجز على علاج الحالة دي.
6: دكتور فؤاد، بالنسبة للمريض الغرفة 203.
5: ثواني يا باشا، اتفضلي يا دكتورة سالي، عودي لحد ما خلص المكالمة دي.
6: أنا أسف، ما خدتش بالي إنك بتتكلم في الموبايل.
5: أيوة سعادة الباشا، أنا معاك. طبعاً، الزرع كويس، بس المهم إنك تلاقي شخص أنسجته تتوافق مع ابنك، ويا ريت يكون نفس السن. على العموم أنا بقالي 15 يوم بعمل تحاليل لكل اللي جولي، حوالي 50 واحد. طبعاً الكل الطمعان في العرض اللي نشرته حضرتك. أي حد يحلم بالمئتين ألف جنيه؟ ربنا كبير، وانا اول ما حوصل النتيجة حبلغ معاليك. مع السلامة.
6: ايه لسه ما لقيتش حد؟
5: ما هو على ايدك يا سالي، ولا واحد من اللي جم الانسجة بتاعته متوافقة معاه.
6: هي فعلا الحالة بتاعته شاذة جدا، لكن اكيد هنلاقي حد، ده كل يوم بيجوا عدد كتير طمعانين في المئتين الف جنيه.
5: المهم اننا نلاقي الشخص المطلوب في الوقت المناسب، لان كل يوم بيعدي بيخلي الحالة بتسوء اكتر. المهم عملت ايه في تشريح الجثة بتاعت الولد اللي جه في حادثة العربية؟
6: التقارير بتاعت التشريح اهي، واضح ان العربية اللي خبطته كانت ماشية بسرعة كبيرة، لانه في تهتكات كتير قوي في اجزاء كتير من الجسم، وتهشم كامل في ضلوع الجنب الايمن، ونزيف داخلي
5: نيجاتيف.
6: ايوه دي فصيلة الدم بتاعته.
5: نفس فصيلة الدم اللي...
6: ايوه صحيح، انا ازاي ما خدتش بالي من الموضوع ده؟
5: ده غير ان سنهم تقريبا،
6: يعني احتمال كبير تكون الانسجة. بس يا دكتور الولد هيندفن بكره، ومش هنلحق نعمل التحاليل اللازمه.
5: شدي حاله الطوارئ في المستشفى كلها، التحاليل لازم تتعمل دلوقتي حالا وفي اسرع وقت.
6: دكتور انت عارف الساعه كام دلوقت؟
5: انت عارفه احنا هناخد كام لو زرعنا الكليه دي لابن المسؤول ده؟
6: معنى كده لو انسجه الولد المتوفي طلعت مناسبه،
5: هناخد الكليتين من الجثه ونزرعهم.
6: معقول يا دكتور من غير ما نستشير اهل المتوفي؟
5: سالي ما تعقدهاش يا ماما، الراجل المهم ده مستعد يدفع في العملية 200 ألف جنيه للمتبرع بكلية واحدة، فما بالك لو كانوا كليتين. العالم كله يا سالي يا بنتي حط أعضاء الإنسان في مزاد كبير، واللي معاه يقدر يشتري أي جزء هو عاوزه، وإحنا كأطباء لازم نعرف مين اللي معاه ونبيع له اللي هو عاوزه.
6: ممكن أعرف أنت بتضحك ليه يا دكتور؟
5: آه تسمعي عن مكان اسمه وكلت البلح.

0: بقول لك ايه، اوعى تروح عليك نملة الميتين يهربوا من المشرحة.
1: حياتك يا صبري، ممكن تجيب لي كوباية شاي تقيلة من الاوفيس؟
0: يا مزاجك يا اخي. حاضر يا عم، كمل انت قرايه واحنا نخدموا عليكم.
1: معلش، ما انت عارف اني ما اقدرش اسيب مكاني.
0: ماشي يا عم، خليها علينا المره دي.
1: شكرا يا صبري. عقبال الشاي ميادي نكمل قرايه انجيل لوقا باسم الصليب. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت الى بيتها، واما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقربائها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها، وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه يسوع.
2: يا بونا الحق، عاوزين يسموا الواد يوحنا، واحنا بنقول زكريا على اسمك انت. بقى ايه رأيك؟
3: هو انت دايما كده، ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا يهوذا بذمتك الراجل هيرد عليك ازاي؟
2: صحيح، الحق ابونا بيشاور بايديه. عاوز ايه يا ابونا زكريا؟
4: ده بيطلب لوحة وقلم. اللوحة والقلم يا ابونا،
3: تعالوا نقرب منه ونشوف هيكتب ايه.
5: قدينا كلنا حواليك يا ابونا، اكتب بقى الاسم اللي تختاره.
6: يوحنا. يوحنا. يوحنا ولدي، ابني.
7: ادوني الولد، هاتولي يوحنا.
4: اتفضل يا ابونا على مهلك.
7: هادي، تعال يا يوحنا. مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
8: نبوات ملاخي يا والد.
7: تعال يا يوحنا، تعال جنبي يا ابني، اسمع ملاخي النبي بيقول ايه. ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي.
8: يعني إيه يهيئ يا والد؟
7: بص يا يوحنا، ممكن حد يمشي في الضلمة؟
8: لا.
7: ليه؟
8: مش هيبقى شايف.
7: وعشان يشوف يعمل إيه؟
8: لازم يولع نار علشان تنور له الطريق.
7: طيب لو مش عارف الطريق فين؟
8: ياخد حد معاه يعرفه الطريق.
7: من 400 سنة يا ابني مفيش نبي ظهر علشان يعرف الشعب الطريق فين ويشيل شعلة النار عشان ينور الطريق فالناس ما تتوهش عن الله.
8: يعني الأنبياء هم اللي بيهيئوا الطريق؟
7: أيوة يا يوحنا،
8: أنا عاوز أبقى نبي يا والدي.
7: وحتعمل ايه لو بقيت نبي؟
8: همسك نار في ايديا وهيئ الطريق للناس.
7: النار لوحدها مش كفاية يا يوحنا،
8: امال ايه كمان؟
7: تعرف الناس مين هو الله، تغسل قلوبهم بالمية، فلما القلوب تنضف من قاذورات العالم هتبقى مستعدة لقبول الله.
8: يعني المية مع النار تهيئ الطريق؟
7: أيوة يا يوحنا يا حبيبي.
8: مش المية بتطفي النار؟
7: مش كل النار اللي بتنطفي يا يوحنا، نار روح الله القدوس عمرها ما تنطفي.
8: عرفت يا والدي، نار روح الله عمرها ما تنطفي.

0: بتقول ايه؟ الماجوس الخونة يضحكوا عليا ويهربوا من طريق داني؟ اعمل ايه دلوقتي بس؟ اتصرف ازاي؟
1: ايه ده يا مولاي عشان نعرف نتصرف؟
0: اهدى ازاي وانا شايف الملك هيضيع مني بولاد المسيح ده؟ مفيش غير حل واحد، اقتلوا الاطفال كلهم، كل طفل من سن السنتين او اقل، املوا البلد كلها بدماء الاطفال، ما يهمكش 30,000 50,000 100,000 اقتلهم كلهم، عايز الدم في كل بيت يجري.
2: الملك بيقتلوا
3: الاطفال،
2: الحق
3: يا
2: يوحنا قبل ما
3: يقتلوه، الحق يا ابونا زكريا
2: قبل ما
3: يقتلوه. هنعمل ايه يا
4: ابونا زكريا؟ هاتي يا عصابات، هاتي الولد، انا اخدته من على المسبح وهرجعه للمسبح، وملاك الرب اللي بشرني بولادته قادر انه ينقذه من ايد السفاح هيرودس، انا هرجعه المسبح تاني، هرجعه المسبح تاني،
5: هرجعوا المسبح تاني. قال بني القائل صوت سمع في الرامة، نواح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. فلما مات هيرودس، إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم اليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.
6: حمى
5: دكتور فؤاد،
6: أنا عاوزك في موضوع، تعال ندخل جوه عشان محدش يسمعنا.
5: جوه فين؟
6: في المشرحة طبعا. تعرف يا حنة، أنا بقالي أكتر من 30 سنة في مجال الطب، لكن بحس برهبة وأنا جوه المكان ده.
5: أمال عندك حاجة يا دكتور؟ إهنية ولا مؤاخذة، تحس إن الإنسان بعد ما كان بيملى الدنيا بصوت لسانه ويناقش ويتخانق ويحلف ويكذب والدنيا كلها تسمع صوته، في الآخر لسانه بينعقد ويدلدل جوه حنكه وما يتسمع له صوته وهو نايم جوه تلج المشرحة.
6: الحي يبقى من الميت؟ سيبنا بقى من كلام الأموات وخلينا في الأحياء. ها قولي، نفسك في إيه لسه محققتوش في حياتك يا حنة؟
5: يا دكتور أنا بصراحة مش طالب من الستر، ونفسي أشوف بنتي عروسة متهنية في بيت العدل.
6: ويا ترى حوشت كام عشان تضمن مستقبل بنتك؟
5: منين يا دكتور؟ البيت السندية في الثانوية العامة، ويدوبك اللي جاي على قد اللي رايح، الدروس والمذاكرة
6: ايه رأيك في 3,000 جنيه؟ هو مبلغ مش كبير قوي، لكن هي نوايا تستدزير؟
5: 3,000 جنيه؟ طب ليه يا دكتور؟
6: عشان تقلد النايمين جوه التلاجة دي.
5: اقلدهم؟ اقلدهم في ايه؟
6: لسانك يدلدل جوه حنكك وما يسمع لهوش صوت.
5: انخرس يعني؟
6: مظبوط.
5: لا مؤاخذة يا دكتور، أنا مش فاهم حاجة.
6: فاكر الواد اللي جه في حادثة العربية؟
5: أيوه فاكر.
6: هناخد كلاويه الاتنين.
5: تاخدوا كلاويه؟ ليه؟
6: أبدا، ابن راجل مهم قوي، يعني محتاج لهم عشان يعيش، وزي ما قلت لك الحي أبقى الميت. ما هو الميت كده ولا كده هيندفي، ومش هيخسر حاجة لو اندفن بالكلاويه أو من غيره.
5: طب وأهله عارفين؟
6: لو عارفين يبقى ايه لازمة ال3,000 جنيه؟
5: يعني عاوزنا نخرس وصوتي ينحاش وما اقولش لحد.
6: وانا اوعدك انهم مش هيبقوا اخر 3,000 جنيه، كل عملية من دول هتاخد فيهم عقلك.
5: هنتاجر بجثث الميتين يا دكتور.
6: التاجر الناصح بيشتغل في التجارة اللي تملى جيوبه بالفلوس يا حبيبي.
5: المال اصل كل الشرور.
6: لا لا لا، انا كده ازعل، انا سايبك طول الليل تقرا في الانجيل عشان تسلي نفسك وما تنعش، لكن تتفلسف لا.
5: مقصودش يا دكتور يعني
6: شيل ال3 نقط بتوع الشين اللي في كلمة الشرور، هتشوف الدنيا بعين تانية. يلا قولها من غير ال3 نقط.
5: المال
6: ايوه
5: اصل كل
6: من غير

0: ثلاث نقط
1: السرور
2: عفارم عليك. يلا ورايا على المكتب تاخد العربون، ولما تيجي ام الميت تستلم الجثه الصبح هتعمل ايه؟
1: هدلدل لساني جوا حنكي وما يتسمع ليش صوت.
2: برافو عليك. ادي 500 جنيه. يلا حن والباقي ان شاء الله بعد العمليه.
1: انا اذنكم
3: بابي. انت بتتعب نفسك قوي في الشغل وده مش كويس على صحتك.
2: قلتلك 100 مرة بابي دي في البيت، انما هنا الدكتور فؤاد.
3: اسفه يا دكتور، بس انت مش شايف ان عينيك تعبانه قوي؟ وبعدين شكلك مش هيبقى حلو خالص الاسبوع اللي جاي.
2: الاسبوع الجاي؟ هو في ايه الاسبوع الجاي؟
3: اعمل نفسك ناسي بقى.
2: لا لا بجد مش فاكر.
3: عيد ميلادك يا دكتور، انا بقى السنه دي عازمه لك البلد كلها.
2: انت لسه فاكره؟ هو اللي في سني بيفكر في عيد ميلاد يا دكتوره؟
3: ومالهم بقى اللي في سنك يا سي بابي؟ عشان شويه الشعر الابيض دول؟ طب دي الحاله الاقتصاديه بتاعت البلد خلت سن الجواز لحد بعد 50 يا دكتور.
2: المهم تروحي دلوقتي معمل الباثولوجي وتستعجلي النتائج، وعايز التقارير على مكتبي قبل ما يطلع النهارده.

0: غصب عني يا رب. نعمل ايه؟ 500 جنيه عشان انخرس. محتاج يا رب، والدنيا ضاقت علي، دروس البيت وعلى جمها. اهل 500 جنيه دول مش هيروحوا البيت، نوديهم للدارس بتاعها ونشوف. انت عالم بقى يا رب. هو الانجيل فين؟ ايوه، هو انا كنت وقفت لحد فين؟ دهلي. وكانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا، فجاء الى جميع الكورة المحيطة بالاردن، وكان يوحنا يلبس من وبر الابل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا.
1: أنت المسيح ابن المبارك؟
2: أنا لست المسيح.
1: تبقى إلي أمك من الأموات.
2: لست إلي.
1: تبقى نبي.
2: لست نبيا.
1: أمال أنت مين؟ رؤساء الكهنة والمجمع المقدس أرسلونا علشان نعرف حقيقة. تقدر تقول إيه عن نفسك؟
2: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله.
1: كلام جميل. لو أنت لست المسيح فلماذا تعمد؟
2: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ.
3: احنا جايين نعترف لك بخطايانا يا رجل الله،
4: وعايزين نتعمد على ايدك يا يوحنا.
5: انا عايز اتعمد انا وولادي يا رجل الله.
1: يا جهلة، مين قال ان احنا محتاجين للعماد؟ احنا شعب الله المختار، شعب طاهر نقي من نفسه. افتكروا انكم اولاد لابراهيم، وابراهيم قادر يشفع لكم، يبقى ايه فايدة العماد؟
2: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ تصنعوا اثمارا طليقوا بالتوبة، ولا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابدا، لن يقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. والان قد وضعت الفأس على اصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار.
3: ايه رأيك الكلام ده يا سيدي؟ واضح ان مليان بنعمة الله، وشعبنا في الفترة دي محتاج صوت يصرخ بالحق في الوقت اللي انخرست فيه كل الألسن عن الظلم، الظلم الموجود في عهد هيرودس أنتيباس.
6: يعني هو جايبه من بره؟ ده والد هيرودس كبير كان أبشع من كده.
3: كفاية مذبحة قتل أطفال بالتحت، اللي وصل عددهم

0: 44,000 طفل على رأي يوحنا، الأفاعي ما تولدش غير حياة.
1: أهلا بالجميلة هيروديا.
2: افرد بسرعة قبل ما حد يشوفنا.
1: حاضر، اقعدي بقى يا مولاتي وخدي نفسك.
2: أنا تعبت من الاختفاء كل ليلة عشان نتقابل في السر يا هرودس.
1: وانا اعمل ايه بس، القلب وما يريد بقى. لو انت مش مرات اخويا في لبوس
2: كنت هتعمل ايه مولاي؟
1: ودي عايزه كلام، كنت هتجوزك طبعا، وكنت هعمل لك حفله زفاف العالم كله يتكلم عنه. لكن للاسف مش كل الاحلام ممكن تتحقق.
2: طيب املالك يا سنه عطشانه قوي.
1: أمرك أمرك يا فاتنتي. كاسك يا هيروديا.
2: في صحتك يا هيرودس.
1: في صحة أجمل امرأة في العالم.
2: بجد يا مولاي ولا بتنافقني؟ أكملني مرات أخوك في لوبوس.
1: أقسم إنك ما تفضليش في قصر ليلة تاني بعد النهاردة. أنا هاخدك ونرجع على اليهودية الليلة دي، وتروح شريعة اليهود للجحيم.
0: سيدي يوحنا انا جاي علشان اتعمد، وارجوك انك تقبلني واحد من تلاميذ.
3: فلتتب اولا يا بني ولتعتمد، لانه قد اقترب ملكوت الله.
4: وانا يا رجل الله انا عندي اموال كثيره، وخايف لاموالي تقف عائق قدام طريق الملكوت. تنصحني بايه بقى يا رجل الله؟
3: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا.
5: يا رجل الله اعمل ايه؟ انا شغلتي على الشرب والناس بتكرهني، وبيحرضوا اطفالهم يسبوني باحقر الشتائم.
3: لا تستوفي اكثر مما خرج.
6: واحنا يا رجل الله جنود في قلعه مكاور المقيم فيها مولانا هيرودس، لا معانا اموال ولا بناخد العشور، انصحنا بايه؟
3: لا تظلموا احدا ولا تشوا باحد، واكتفوا بعلائفكم. يا شعب الله توبوا من افعال الظلمه، ابقوا على خطاياكم وانهضوا من رقاد الم...
0: يا ترى يوحنا سكت ليه مره واحده كده؟ ده انا كل يوم باجي واسمعه عمره ما قطع كلامه زي النهارده.
7: بص وراك وانت تعرف هو سكت ليه.
0: بس انا مش شايف حاجه، الناس حوالينا من كل ناحيه. قصدك الشاب اللي جاي من بعيد؟ مين ده؟
7: ده يسوع النصير.
0: يوحنا ما نزلش عينه من عليه من وقت ما ظهر وسط الناس. شايف بيبتسم ازاي؟ تعرف دي اول مرة اشوف فيها يوحنا بيبتسم.
3: حمد الله، هذا هو حمد الله الذي يرفع خطايا العالم. هذا الذي قلت عنه يأتي بعد رجلا قد صار قدامي، لأنه كان قبل وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل. لذلك جئت أعمد بالماء. افسح له طريق يا شعب الله، إنه حمل الله. أنا لم أكن أعرفه، ولكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي إن الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هذا هو الذي يعمد بالروح القدس. هذا هو حمل الله، هذا هو ابن الله.
8: عمدني يا يوحنا.
9: لا يا سيدي، ألا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟
8: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر.
9: يا سيدي أنا أسمع صوت الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وها الروح القدس نازلة من السماء مثل حمامة وآتي عليه.
3: توبوا يطوب لأنه

0: اقترب منكم ملكوت الله.
1: يا معلمنا يوحنا.
2: اهلا اهلا بتلاميذ.
1: يا معلم، في مسألة ما ينفعش اننا نهملها او نسكت عنها.
2: انا شايف ان جواكم خوف.
3: ما هو لازم كل واحد يلتزم حد وما يتعدهوش، ما ينفعش كده.
2: في ايه بس؟ فهموني ايه اللي حصل.
1: يسوع،
3: يسوع ده اللي كان معاك في نهر الأردن وانت بنفسك شهدت له.
1: واضح انك كنت مصرف في تمجيده اكتر من اللازم ومفرط في شهادتك. المعلم الجديد بدأ يحل محلك.
3: ايوه يا معلم، ودلوقتي لسه شايفينه هو وتلاميذه بيعمدوا.
1: بإشارة واحدة منك احنا ممكن نوقفهم عند حدهم.
3: يا معلم انت اهل للخدمة وموضوع احترام الكل، حتى الفريسيين والناموسيين، حتى الكهنة،
1: حتى هيرودس الملك بيجي لك ويقدرك. اما يسوع فمش معروف عنه حاجه.
3: بصراحه يا معلمنا دي ماساه وانهيار لكل اللي عملته في الشهور اللي فاتت. احنا يعز علينا قوي نشوف شمس عظمتك اللي انارت الطريق بتغرب على ايدين يسوع وتلاميذه.
1: ساكت ليه يا معلم؟ قول حاجه، تؤمرنا بايه؟
4: يا احبائي، الانسان لا يقدر ان ياخذ شيء إن لم يكن قد أعطي له من السماء. أنتم أنفسكم شهدتم أني قلت إني لست المسيح، لكني أنا مرسل أمامه لأهيئ الطريق له. إن له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. اليوم يا أحبائي فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص.
5: مولاتي الجميلة بتعمل إيه؟
6: بتنعم برؤية الزهور الجميلة، مع أنك وصفت كتير القلعة بتاعتك، لكنها على الحقيقة أجمل 100 مرة من وصف.
5: صحيح، يعني عجبتك القلعة يا مولاتي؟
6: ياه، المنظر من هنا ساحر، وخصوصا اننا على قمة الجبال.
5: انا بقى عامل لك مفاجأة كبيرة قوي النهاردة.
6: الحق انك كل يوم بتعمل لي مفاجأة بتسعدني.
5: عارفة مين هيزورنا في القصر النهاردة؟
6: مين؟
5: يوحنا المعمدان. اوعى تقولي لي انك ما سمعتيش عنه، ده الناس بتجيله من اخر الدنيا علشان تسمع كلامه.
6: بقى بدل ما نستعد لحفلة عيد ميلادك يا مولاي، هتقعدنا نسمع نبي يكلمنا عن كلام معقد وما نفهمش نص كلامه.
5: أنا متأكد إنك هتغير رأيك عنه بعد ما تسمعيه.
0: قال الله في وصاياه لشعب بني إسرائيل: وعلى لوحي الحجارة لا تزن. وقال في الشريعة: عورة امرأة أخيك لا تكشف. وأيضا قال: إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة. قد كشف عورة أخيه ويكونان عقيمان. فإذا كان الرب تكلم هذا على الشعب، فواجب القادة أن يكونوا نماذج طاهرة لعامة الشعب. فما بالكم لو وصل الفساد إلى داخل القصر.
1: الراجل ده يقصد مين بكلام؟
5: تقصد مين يا يوحنا بالكلام ده؟
0: أقصد من أخذ امرأة أخيه وهو حي، وقد حرم الله في الشريعة هذا. أقصدك أنت يا مولاي وهذه الزانية هيرودس.
6: سامع يا هيرودس، أنت سكت له وهو بيلقبني بالزانية؟
5: إلزم حدودك يا يوحنا.
0: إلزم أنت يا هيرودس حدود شريعة الله. لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيه وهو حي.
5: اسكت.
0: فقدسه وكفوا عن خطيئتكم.
5: اسكت.
0: كفوا عن الفساد، وإلا قطعكم الله من أمامك.
5: يوحنا،
0: لا يحق لك أيها الملك، انزع الحرام من بيتك.
6: اقطع لسانه يا هيرودس، اخرس صوته.
0: توبي عن خطيئتك أيتها الزانية، توبي وارجعي إلى زوجك.
5: يا حراس، خذوا النبي ده وحطوه في سجن القلعة. خذوه، خذوه من قدامي.
0: لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك وهو حي. لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك وهو حي.
5: اسكت.
1: احنا تلاميذ يوحنا وعايزين نزورك.

0: سلام يا معلم.
1: اهلا، انتم دخلتم ازاي؟
2: ابدا، احنا ادينا الحرس رشوة.
1: الرشوة ليست مقبولة امام الله.
0: ما احنا كان لازم نشوفك يا معلم.
1: المهم قولولي، اخبار السيد المسيح ايه؟
2: كالمعتاد، يعلم ويشفي الامراض، وجمع في حضنه بعض الاطفال وباركهم،
0: وجلس على الجبل وتحدث عن الراحة والسلام والبركة
1: ها؟ وإيه غير كل ده؟
2: لمست امرأة طرف هدومه فتشافت في الحي.
1: كويس، وعمل إيه تاني؟
0: كان في شوية عميان كده هوت، فحط إيده عليهم وشفاهم.
2: بس يا معلم، ما فيش حاجة من اللي انت قلت عليها اتحققت. ما استخدمش الرفش لينقل الحضن، والنار ليحرق التبن.
0: احنا عارفين ان المسيح هو اللي هينتقم من الخطية، هو اللي هيدين الكل، لكن احنا اللي شفناه مجرد واحد رقيق الطباع.
2: ازاي يا معلم هيخلص من الرومان بالطيبة دي؟
1: روحوا سألوه، هل هو المسيح ام اذا كنا ننتظر غيره؟ ها، قال لكم ايه؟
2: اتكلم عنك كل هدوء ووداعة اللي عمره ما شفتها في البشر،
0: وقال اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يتطهرون والصم يسمعون
2: والموت يقومون والمساكين يبشرون.
0: وطوبى لمن لا يعثر فيه.
1: طوبى لمن لا يعثر فيه.

0: البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تيموثاؤس بركات علينا أمين. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة.
1: التاجر الناصح بيشتغل في التجارة اللي تملى جيوبه بالفلوس يا حبيبي.
2: كمل يا عم حنة، كمل قراية البولس.
3: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء،
1: وأنا أوعدك أنهم مش هيبقوا آخر 3000 جنيه، كل عملية من دول هتاخد فيهم عرق.
2: عم حنة، البولس.
3: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية مضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل كل
1: قولها من غير الثلاث نقط.
2: كمل يا عم حنة.
3: مش قادر أكمل.
4: هو في إيه؟ أول مرة حاجة زي دي تحصل في القداس.
5: الراجل مش قبل ما يكمل البولس.
6: عم حنة ساب المنجلية ومشي. بص، ده خلع الدنيا قبل القداس ما يخلص،
7: وماله خارج من الكنيسة بيجري زي المجنون كده ليه؟
2: لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نعمة الله الآب فلتكن معكم يا أبائي وأخواتي. آمين.
4: أمي مالك سايبة الحفلة وقاعدة كده ليه لوحدك في الشوفة؟
8: أنا مش طايقة أبص في وش روس، ولا طايقة المعازيم، ولا صوت الموسيقى خالص. أنا هطق يا سلوم.
4: يوحنا المعمدان
8: يشتمني، يلقبني بالزانية، وهيرودس اكتفي بسجنة، اتجاه كذا مرة انه يقتله ويخرج صوته، يقول لي ده نبي الله وانا خايف اقتله. لا تقوم ثورة في البلد، ما تقوم ثورة ولا تولى. حتى انا من يومها مش قادر انام يا سلوم يا بنتي، صوته بيرن في وداني حتى في احلامي بلاقيه واقف يصرخ عاوز انام بقى، نفسي انام.
4: اهدي يا امي وانا احلفلك.

0: بكل معابد الآلهة إني هخلصك من يوحنا ده وهقطع لك لسانك عشان ما يزعجكيش. بس تعالي ادخلي معايا الحفل وهتشوفي بنتك هتعمل إيه. تعالي يا أمي تعالي ندخل.
1: أشكركم يا أصدقائي أشكركم.
2: أتمنى أمنية يا مولاي.
1: أتمنى إيه؟ أتمنى إنك تموت. جثتك ايه الحجوش ليه وحشه؟
3: عينه سكر من كتر الشرب.
0: الخمر ليه فوائد كتيره يا امي.
1: انا اتمنى ان سلومي بنت رضيا ترقص.
3: مبين ارجع لعقلك. بنتي مش هترقص قدام الرجال.
1: لا يا رضي جميلتي ما ترفضيش طلبي في حفلة عيد ميلادي حتى يبقى فلشون خالص.
0: ولو نفذت رغبتك يا مولاي ورقصت ايه المقابل؟
1: ايه المقابل؟ اطلبي كل الكلام دي حتى نص ولادي.
0: اي شيء احلم بي؟
1: اي شيء
0: اقسم يا مولاي.
1: اقسم. تعالى يا ابني سلمني عشان اقوم اقسم. سلومي يلي هترقصي قدامي ان انا لما ترقصي هديك اي حاجه تطلبيها.
0: طوع امرك يا مولاي.
1: بس سلومي هترقص اكراما ليا انا يرود في

0: أنا يشرفني حضورك في بيتي المتواضعة يا باشا.
1: ده أقل واجب يا فؤاد، أنت أنقذت حياة ابني.
2: إيه يا جماعة، هو إحنا مش هنطفي الشمع ولا إيه؟
3: دي الساعة بقت 12، ده العصافير بطل بتسوسو.
4: أوكي، اتفضل يا جماعة يلا نطفي الشمع. يلا يا بابي. أظن هنا بقى أقدر أقول لك يا بابي براحتي.
0: اتفضل يا جماعة، البوفيه جاهز.
5: مش ممكن يا سالون، مش ممكن. رائع، تعال تعال يا قربي جنبي، ادهن. انا همنحك مكافئتك.
6: مكافئتي؟
5: انا اقسمت قدام كل الاشراف دول اني هديكي كل تطلبيه، وانا هيرودس يعني لازم انفذ وعدي. اموري يسلومي. اطلبي ايه؟
6: مكافئتي؟ عايزاها على طبق من
5: فضل. طيب بس قوليلي، عايز ايه على طبق من الفضل؟ جوهرة؟

0: اللي عايزاه أغلى من 100 جوهر.
1: لا لا أنا مش بحب الغموض، عايزة إيه على طبق الفضة؟
0: راس يوحنا المعمدي.
2: تحرسك الآن يا
3: ناس ما برا برا.
2: تحرسك الآلهة يا بنتي يا حبيبتي.
1: لا يا سلومي، لا ما تطلبيش الدم أرجوكي، بلاش تسمعي كلام أمك.
0: راس يوحنا، أنت أقسمت يا هيرودس.
1: أيوة أقسمت، لكن أستخلفك يا سلومي. أطلبي أين طلبتيني، لكن بلاش بلاش بابتك عشان خاطري. ده نبي، ولو قتلناه هتحل علينا اللعنة طول حياتنا. أرجوك يا سلومي.
0: هيرودس، أنت أقسمت إنك تنفذ طلبي، وعيب إن الرؤساء يرجعوا في كلامهم
2: حتى لو كان سيف مرفوع على رقبته.
1: اسكتي أنت سلومي، بلاش اسمعي كلام أمك.
2: وماله كلامي يا هيرودس؟ أنت نسيت انك كنت بتسهر الليالي عشان تسمع مني كلمة واحدة.
0: ايه يا مولاي، هنستنى ليه كله في التردد ده؟
1: حاضر حاضر يا حراس، اقطعوا راس يوحنا المعمدي وهاتوا هالسلومي على طبق فضة.

0: متشكر قوي. شكرا شكرا ليك.
1: كل سنة وانت طيب يا دكتور.
0: حنة، ايه اللي جابك في فيلتي من غير اذني؟
1: جاي اهنيك بعيد ميلادك، ولا انت مش حاسبني بني ادم زي البهوات دول؟
2: ده
3: ماله بيتكلم عن دكتور فؤاد كده ليه؟
2: ايه اللي عزم قلنا دكتور فؤاد ده؟ هي الفيلا في عيد الميلاد. سوري سوري سوري قوي يا جماعه، انا اسفه جدا. اتفضلوا دلوقتي، البوفيه جاهز، حد يولع النور بسرعه.
1: ما حدش يتحرك من مكانه قبل ما تسمعوني.
0: انت اتجننت يا بني ادم؟ انا هعرف اتصرف معاك. عبده سيد، طلع الراجل ده بره.
1: اكده يا دكتور فؤاد، عايز تطردني من بيتك؟ معلش انا هخرج، بس بعد ما اقدم هديتي ليك.
2: هديه ايه يا شحات انت؟ اتفضل اطلع بره.
1: مقبوله منك يا دكتوره، لكن مش همشي قبل ما اقدم هديتي.
0: اتفضل وخلصنا.
1: هديتي يا دكتور فؤاد هي دول.
0: ايه ده؟
1: فاكرهم؟ 3000 جنيه.
0: انت
1: تمن دلدله لساني جوا حنكي وانخرس. الدكتور فؤاد يا كبارات البلد اداني 3000 جنيه عشان انخرس واعمى عن اللي بيعمله في المستشفى بتاعته. دكتور فؤاد بيقطع في جثث الميتين وياخد كلاويهم من غير ما اهلهم يعرفوا، ومين عارف جايز بكره يقطع بالصحيين عشان خاطر الفلوس. انا النهارده وقدامكم كلكم بعترف اني كنت غلطان لما قبلت ان اكتم صوتي جوايا واكتم كلمة الحج وانخرس. يوحنا المعمدان زمان قطعوا راسه لانه صرخ بالحج قدام الملوك وما همهوش، وانا النهاردة لساني مش هينخرس يا دكتور فؤاد. لا، انا هصرخ وهفضل اصرخ واقول لك لا يحل لك يا دكتور، لا يحل لك يا دكتور.
0: انت فاكر نفسك ايه، نبي ولا بطل؟ انت مجرد حشرة مكانها تحت جزمتي. سمعني، انا هفحصك عشان تبقى تعرف ازاي تتطاوع على اسيادك.
1: برضك لا يحل لك انك تسرق ولا تتاجر في اعضاء الخلق، حيين ولا ميتين، لا يحل لك يا دكتور فؤاد.
0: ايه ده؟

0: قتلته ليه يا باشا؟ انا كان ممكن اتصرف معاه من غير دم.
1: كنت هستنى لحد ما يفضحنا في كل حته. انت عارف مركزي كويس، ما كانش ممكن اسمح لحقير زي ده ان هو ينهي مستقبلنا. كان لازم يموت.
2: تقتلوني تقتلوني عشان ما اقولش الحق؟ حتى لو مت دمي هيشهد عليكم، دمي هيشهد عليكم زي ما راسي وحنا اتكلمت بعد ما اتقطعت. لا يحل لك،
3: لا يحل لك ان تتخذ امرأة اخيك زوجة لك. لا يحل لك، لا
2: يحل لك يا دكتور، لا يحل لك.
4: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرقتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك. بل ماذا خرقتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم، وأقول لكم أفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامه. لاني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت الله

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السل.

تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني. أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويسنين أنا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمبشيرين بابنغ ما إسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

ويدوم إلى الأبد قدام الله، رحمته وحق من يبتغيهما. هكذا أرتل لاسمك إلى ظهر الدهور، لأفي نزوري يوما.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعمة. الرب لا يمنع الخيرات عن السيئات.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بر

0: نور العالم لا يمكن أن تخفي ما دين كائن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك

السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريكي أيوكي عاجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلنا

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنبتدي ندرس مع بعض رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. الرسالة دي واحدة من 14 رسالة كتبها بولس الرسول خلال فترة يمكن أقل من 20 سنة في نهاية حياة بولس الرسول، وتمثل تقريبا يعني من ثلث النص العهد الجديد. يعني العهد الجديد 27 سفر، 14 سفر منهم كتبهم بولس الرسول، الأربع أناجيل وبعدين سفر الأعمال وبعدين 14 رسالة لبولس، بعدين 7 رسائل لغير بولس بنسميها رسائل الكاثوليكون أو رسائل الجامعة، وبعدين أخيرا سفر الرؤيا. فبولس الرسول يعتبر كاتب نص أصفار العهد الجديد، 100 إصحاح على 14 رسالة تمثل جزء كبير من العهد الجديد. احنا متعودين قبل ما ندخل على الرسالة ونقرأ نقدم للرسالة، لأن مقدمات الرسائل بتساعد الواحد يفهم محتوى الرسالة.

علش المرة دي احتملونا، هناخد وقتنا شوية في تقديم رسالة أفسس. المقدمة دي زي ما بقول لكم لو الواحد استوعبها وهو بيقرأ الرسالة هيلاقي حاجات كتيرة سهلة أو ما كانتش سهلة بعد المقدمة ممكن تبقى سهلة. الأول نستعرض حياة بولس الرسول بسرعة. بولس الرسول ما كانش من التلاميذ ال 12 ولا من السبعين رسول، لأن في ناس يعني عشان بنقول بولس الرسول ساعات يكون يعني معلوماتها مش قوية فتفتكر إنه واحد من ال 12 تلميذ أو السبعين رسول. لا، بولس الرسول دعي رسولا حسب شهادة الكتاب المقدس لي، إنما دخل على الخدمة والرسولية متأخر عن التلاميذ، يعني ما كانش معاشر لربنا يسوع له المجد وقت وجوده على الأرض. صحيح كان عايش لكن هو ما كانش من التلاميذ. بولس الرسول شخصية فريدة جدا، له اسم تاني شاول أو شاول الطرسوسي، لأنه مولود أساسا في بلد اسمها طرسوس، وطرسوس بلد راقية كانت فيها ناس أغنياء كتير، فأبوه كان راجل غني وعشان كده عارف يوصل انه ياخد الجنسيه الرومانيه. فبولس اتولد عنده جنسيه رومانيه، ودي ادت له صلاحيات كثيره خلال تنقلاته اثناء البشاره ونفعته في حاجات كثيره، حتى في اعدامه قتل بالسيف كشخص روماني مش بالصليب كشخص يهودي. عشان ابوه كان اقطاعي او كان غني شويه، بعته يدرس في بلاد اليهود، لأن كان أبوه يهودي متدين، فبعته يدرس على غمالائيل معلم اليهود في الوقت ده. كان الهيكل اليهودي بيبقى فيه زي عمود كده أو أعمدة، وكل تحت كل عمود فيه معلم أو شيخ بيجمعوا حواليه الشباب المتدين يعلمهم مبادئ الدين. فبولس الرسول كشاب هو نفسه لما حكى في رسالته كورنثوس الثانية قال أنا كنت سبقت كل أقراني، يعني أنا كنت متميز وكان شاطر قوي في دراسته الدينية، وكان مرشح أنه يبقى يعني غمالائيل الثاني من كتر العبقرية اللي كان يتميز بيها والتدين، حتى أنه وصل أنه بقى متعصب. فبرضه عاوزكم تميزوا بين كونه عنده جنسية رومانية، دي جنسية دي حاجة مدنية، وبين أنه يهودي الدين من الأصل. هو يهودي الديانة ده من ميلاده، زي ما هو واخد جنسية رومانية برضو من صغره. الحاجة الثالثة اللي كانت تميز بولس الرسول انه كان مثقف ثقافة يونانية عالية، يعني غير الجانب الديني والجانب المدني بتاعه، هو كان دارس يوناني ودارس فلسفة، والبعض بيقول انه راح أتينا في صغره وتعلم برضو الفلسفة والعلم اليوناني، لأن في الوقت ده اليونان كانت تمثل منارة العلم، يعني روما كانت تمثل القوة والسيطرة، إنما اليونان كانت تمثل الفلسفة والعلم. حتى إن اللغة اليونانية كانت لغة الجيل ده كله، بالرغم إن العالم محتل من الدولة الرومانية، يعني روما تحتل العالم، لكن اللغة اللي يتكلموا بها الناس من بلد لبلد اللغة العالمية هي اللغة اليونانية. ده كان سببه ان الاسكندر المقدوني او الاسكندر الاكبر في القرن الرابع قبل الميلاد زحف على العالم كله واهتم بنشر الفكر اليوناني، وبعدين انهارت الامبراطورية اليونانية ودخلت عليها الامبراطورية الرومانية، ما قدرتش تزيح الثقافة اليونانية إنما قدرت تسيطر على بلاد العالم. فحتى بلاد فلسطين أو بلاد اليهود كان الاستعمار فيها روماني، عشان كده كان في بيلاطس دوالي روماني من قبل قيصر، لكن كان كتير من اليهود يعرفوا يتكلموا يوناني لأن دي اللغة اللي يعني يعرفوا يتداولوا بيها التجارة وأي نوع من البزنس والنشاط. إذا معلمنا بولس الرسول كان يتميز بالثلاث حاجات دول قبل كده ما يدخل على معرفته بربنا يسوع، كان في الأصل روماني الجنسية، يهودي الديانة، يوناني الثقافة. طبعا ربنا يسوع له المجد كان مرتب كل حاجة

عشان يبقى إناء مختار، لأنه وراه رسالة مهمة أوي. بولس الرسول لغاية صعود ربنا يسوع كان بيسمع عن المسيح من بعيد، وأول معرفتنا به في سفر أعمال الرسل إنه شاب يهودي متعصب متدين، متغاظ جدا من النصارى أو متغاظ جدا من المسيحيين، إزاي يقولوا على يسوع الناصري إنه إله، ومعتبر إن ده دي طائفة أو بدعة أو دين ضد موسى، فكان يعني مرقد لهم كده الغيظ والغل وعاوز ينتقم منهم. فرؤساء الكهنة استغلوا حماسه وشبابه وغيرته الشديدة، لأنه قال كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي من جميع أقراني في جنسي، كان غيور جدا على الدين، استغلوها بقى فإنهم يعني سخنوه على كل الجماعة اللي بيتنصروا دول من اليهود. فأول علاقتنا بشاول الطرسوسي أو معرفتنا به يوم ما كان واقف وقت استشهاد استفانوس، وهنا تبان شخصية هذا الشاب إنه موافق على قتل استفانوس، بالرغم إن استفانوس كان شاب يهودي متدين زيه، وبعض المفسرين بيعتقدوا إنه كانوا يعرفوا بعض كويس، فكأن شاول الطرسوسي كان مستغرب جدا إزاي استفانوس اللي كان منافس لي في الديانة اليهودية بيموت على اسم يسوع المسيح، فكان واقف شاهد على قتله إنما ما رفعش حجر وضرب، يعني هو ما رجمش بإيديه. هل ده برضو وازع ديني جواه إنه ما كانش بيأذي بإيده؟ لكن هو قال في اعترافاته في الآخر أنا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، هو قال كده عن نفسه لتلميذه تيموساوس، قال له أنا ابني كنت مفتري، لكن لم يذكر أنه كان بإيديه يعني بيموت حد، لكن قال أنا كنت بعذبهم بإفراط على المسيحيين. استغلوا رؤساء الكهنة بحماسه الشديد ده في أنه يتتبع الجماعة المسيحيين اللي هربوا من أورشليم، كل دول كانوا يهود في الأصل، وراحوا ناحية دمشق، وكانوا بيسموهم جماعة الطريق أو أتباع الطريق، يبدو أنها مرتبطة بالكلمة اللي قالها ربنا يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، فكانوا يسموا المسيحيين الأوائل بتوع الطريق، فكان عليه يمسك في الجماعة بتوع الطريق دول، يا إما يعذبهم عشان ينكروا المسيح، يا إما يزبيهم أو يقصرهم ويجيبهم أورشليم يتسجنوا، يعني يفتري عليهم بأي شكل. وهو رايح ومعاه الرسائل التوصية دي لدمشق، حصل اللقاء المشهور المسجل في أعمال 9 بين المسيح له المجد وبين شاول الطرسوسي، وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس، من أنت يا رب؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده، وبعدين ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وبدأت الحكاية. فشاول الطرسوسي كان فيه ميزة جميلة قوي برضه اعترف بها، قال أنا عشت بضمير صالح، يعني هو كان كل اللي بيعمله كان إرضاء لربنا، هو ما كانش فاهم، كانوا مفهمينه أنه كده بيرضي ربنا، لكن هو ما كانش له المصالح بتاعت رؤساء الكهنة ولا الأطماع، ولا كان شاب متدين صادق في تدينه، إنما بيقول فعلت هذا في جهل، ما كنتش عارف الصح، قالوا لي دول ضد ربنا كنت بعذبهم، قالوا لي يسوع الناصري يدعي الألوهة فأنا كنت بكره هذا الاسم بجدف عليه. لكن لما شاف المسيح في مجده، وهو طبعا كشخص يهودي دارس عهد قديم عارف يعني إيه ربنا يظهر للإنسان، ويتهيأ له في اللحظة دي أنه هيموت، فقال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، فقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ إذا كنت أنت ربنا قل لي أعمل إيه، من هنا ورايح أنا همشي وراك. من هنا سر التغير السريع والعجيب اللي حصل في حياة شاول الطرسوسي، أنه لما دخل دمشق وهو أعمى ربنا يسوع ظهر لحنانيا أسقف دمشق في الوقت ده، وقال له روح لبولس، وحتى حنانيا كان خايف ومتردد لأنه عارف شاول وسمعته، إنما قال له روح هذا لي إناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسم. لما حنانيا راح وصلى لبولس الرسول نزلت قشور من عينيه وتعمد
ودخل الإيمان المسيحي.

وخدوا يقابلوا بالمسيحيين. كانوا في الاول خايفين منه كلهم معتبرينه جاسوس، لكن ابتدى حنانيا يطمنهم. بتوع دمشق بقى اتقلبوا عليه اليهود وحبوا يخلصوا منه، هربوه من دمشق، نزل اورشليم، بقت فضيحه عند اليهود ان الراجل اللي بعتوه يمسك المسيحيين رجع لهم مسيحي ورجع لهم بيبشر، فحبوا كمان يقتلوه في اورشليم. اضطر يهرب مره تاني، راح طرسوس، مسقط راسه، استقر شويه. في الوقت ده راح برنابا جابه، وده يديله قرابه شويه من بعيد، لكن برنابا راح جابه عشان يبتدي خدمه معاه. في المرحله دي قعد 3 سنين في الصحراء، نوع من الخلوه والتوحد اللي فيها يعني امتلأ بالروح ودخل الى اعماق الكتاب المقدس العهد القديم، وادرك كل الاسرار اللي كانت مستخبيه عنه. فبقى ايه يعني مليان بالنعمه ومليان بالاستناره، واصبح فعلا اناء مختار. لما برنابا سحبوا على انطاكيا، بقت انطاكيا مركز كرازه بولس الرسول، وبسرعه بانت نعمه ربنا على بولس، وبقى هو بعد ما كان واحد ضمن كذا اسم في انطاكيا مشهورين، بقى يعني اهم اسم بعد شويه. وبعدها بدات حاجه اسمها الرحلات التبشيريه. لو افترضنا انه معلمنا بولس مثلا عرف ربنا يسوع له المجد حوالي سنة 40 ميلادي، يمكن مش قبل كده، يعني بعد صعود المسيح ب7 سنين على الأقل أو 10 سنين يمكن، يبقى في المرحلة دي خدت كذا سنة ما بين دمشق وأورشليم وطرسوس والعربية، العربية دي الصحراء بتاعت الأردن بين الأردن والسعودية، وبعدين حكاية استقراره في أنطاكيا. اتولدت فكرة الرحلات. ايه الرحلات؟ ان بولس الرسول من حبه في ربنا يسوع كان عاوز يدخل على اوروبا، عاوز يعرف العالم كله بالمسيح، وطموحاته ملهاش حدود، طموحاته الروحية، لانه خلاص عايش للرسالة دي. والعالم القديم في زمن القرن الاول هو مجرد اوروبا وجزء العلوي ده من افريقيا، جزء الشمالي وجزء صغير من اسيا، لكن ما يعرفوش ابعد من كده. فهو يعني كان داخل على اسيا وعلى اوروبا، وسامع طبعا ان الاباء الرسل اللي دخل منهم على افريقيا واللي راح منهم الهند، فيعني كان عاوز يكمل الصوره. وكانت اوروبا دي تعتبر بلاد متخلفه في الوقت ده، يعني اقل حضاره من حوض البحر المتوسط اللي هي اوروبا جزء منه، لكن في جزء تاني. فمعلمنا بولس طلع من أنطاكيا رحلة تبشيرية، دخل على آسيا اللي هي تركيا يعني، وقضى فيها كذا سنة، وكانت الرحلة تلف من بلد لبلد وبعدين يرجع أنطاكيا. بولس الرسول من سنة 50 إلى سنة حوالي 62-63 طلع 3 رحلات تبشيرية كبار، دول شارحهم سفر الأعمال تقريبا بالتفصيل، لأن سفر أعمال الرسل أكتر من 2/3 البطل في بولس الرسول، يعني من إصحاح 9 كده تلاقوا بولس الرسول بقى هو بطل السفر، بعد ما كان بطرس ويوحنا في أول سفر الأعمال، لأنه كان سفر الأعمال بيدور في أورشليم الأول. بعد كده هنمشي ورا بولس بقى وهو بيلف وبيبشر وبيعمل معجزات لغاية ما يوصل روما ويتسجن في روما في آخر سفر الأعمال. ال3 رحلات التبشيرية دول نوروا أوروبا، يعني أوروبا دي كانت ضلمة خالص، ما تعرفش ربنا، وكلها وثنية، وفي شوية يهود في كل بلد. فكان بولس الرسول طريقته يدخل أي بلد يبتدي باليهود، يدور على اليهود اللي فيه، لأن سهل يكلم اليهود، بيكلمهم من العهد القديم ويقنعهم من المسيح هو المسيح المنتظر. إنما كتير كان ربنا يسمح إن اليهود يرفضوه ويلاقي اليونانيين بيقبلوه، يعني لما يتكلم يلاقي الجماعة الوثنيين اليونانيين استعدادهم أفضل في قبول الإيمان. فكأن ربنا كان بينبهه أنت هتبقى رسول للأمم أكتر منهم لليهود، وكان قالها له المسيح له المجد في أول ظهور، وقال له أنت هتقف قدام ولاة وقدام ملوك قدام أمم، لكن هو برضو كان في الأول بيبتدي باليهود. فأغلب البلاد كان اليهود يصدوه ويمكن يضربوه أو يرجموه، واليونانيين يفتحوا أبوابهم، فكان الإيمان ينتشر أسرع وسط الوثنيين. في سنة حوالي 51 كده ظهرت بدعة في الكنيسة، يعني

ابتدت تهز الكنيسة شوية. إن جماعة من أورشليم كانوا في الأصل فريسيين يهود متعصبين، لما تعمدوا بقوا مسيحيين ابتدوا ينشروا فكرة إن كل مسيحي لازم يبقى يهودي الأول، ولازم يختن إن لم يكن مختتن، ولازم يخضع للناموس وللسبت. فكأنهم عاوزين يقولوا إن

والسبت دلوقتي مش هو الأساس، الحد هو يوم القيامة، والناموس ما ساعدش الإنسان على الخلاص، شاور له بس على الخطية ومفعولها. فطبعا الجماعة دول جايين من أورشليم، فتطاولوا قالوا ده الرسل بيقولوا كده. طبعا لما الرسل يقولوا كده الحكاية تلخبط أكتر، فبولس أصر أنه هو وبرنابا يطلعوا أورشليم يقابلوا الآباء الرسل. وده كان لقاء تاريخي في أعمال 15، يمكن تاني لقاء لبولس مع الآباء الرسل، الرسل هنا التلاميذ، وقعد معاهم. والحقيقة الآباء الرسل فرحوا جدا ببولس وبأخبار كرستو، لأنه ابتدى يحكي لهم مع برنابا إيه اللي حصل في أول رحلة تبشيرية. كان سبق اليوم ده أو اللقاء ده أول رحلة تبشيرية بس، يعني أعمال 13 و14 دي أول رحلة، أعمال 15 نزل أورشليم يقابل الرسل عشان يحلوا موضوع بدعة التهود. اتفق الآباء الرسل مع بولس أنه طبعا أن اللي هو بيعمله صح، وأنه لا يثقل على الراجعين من الأمم بقولة الختان والناموس والسبت والكلام ده، إنما يتوصوا بس أنهم يبعدوا عن الممارسات الوثنية القديمة، المخنوق والزنا والدم واللخبطة بتاعت حياتهم القديمة. بولس الرسول رجع فرحان قوي أنطاكيا، لأنه لقى يعني مساندة شديدة من الآباء الرسل، وادوله يمين الشركة، يعني قالوا له زي ما بطرس يعتبر كاروز اليهود أو رسول اليهود، خليك أنت بقى بولس رسول الأمم. وهنا يمين الشركة بمعنى أن هم يعني اعتبروه أسقف، رسموه أسقف وادوله كده الصلاحيات كلها، فبقى يرسم كهنة من كل حتة. هو كان قبل كده خد الكهنوت في أنطاكيا زي ما واضح في أعمال 13. معلمنا بولس الرسول رجع بقى فرحان، ابتدى يلف تاني، عاوز يطلع رحلة تبشيرية تانية ويوصل بقى لليونان. كان حلمه يوصل لليونان، لأن اليونان الفكر كله، فلو اليونان أتينا وكورنثوس والبلاد دي عرفت المسيح هينتشر الفكر في العالم كله. وحلمه الأبعد يوصل روما، لأن روما عاصمة العالم. لو وصل الإيمان المسيحي روما يبقى كل الدنيا هتبقى مسيحيين، وفعلا تحقق هذا الحلم بس بعد بولس بشوية. لكن بولس استشهد في روما زي ما بطرس استشهد في روما. معلمنا بولس الرسول طلع الرحلة التبشيرية التانية ووصل فيها لليونان، وحصل فيها برضو كرازة جميلة واضطهادات شديدة على بولس واللي معاه. وبعدين رجع تاني أنطاكيا، طلع الرحلة الثالثة، وهو راجع من الرحلة الثالثة نزل على أورشليم يعيد مع الآباء الرسل يوم 50، لأن يوم 50 ده كان عيد يهودي في الأصل من بعد عيد الفصح. في عيد 50 زي ما احنا عندنا عيد القيامة وعيد العنصر، النظام ده في الأصل كان يهودي، بس الفصح تحول إلى قيامة المسيح له المجد، وال50 تحول إلى عيد حلول الروح القدس. فكان الآباء الرسل بيعيدوا دايما يوم 50، ولغاية النهاردة يعني قداسة البابا محتفظ بهذا التقليد، تلاقوا أبائنا الأساقفة جايين من كل العالم يعيدوا مع بعض العنصرة عشان الكنيسة كده تتجمع زي ما تجمعت يوم عيد حلول الروح القدس يوم 50. هو نزل بقى أورشليم، وطبعا اليهود كانوا بقى ما بيكرهوش حد في دنيتهم قد ما بيكرهوا بولس خلال 15-20 سنة اللي فاتت دي، لأنه كان يعني غير ناس كتير قوي. ناس كتيرة من اليهود كانت بقت مسيحيين على يد بولس الرسول، والأكثر أنه سوى اليهود بالأمم في قبول الإيمان، فدي بالنسبة لهم كانت كسرة نفسهم قوي. عملوا المؤامرة بتاعتهم اليهود ومسكوه في أورشليم، وكادوا يفتكوا بيه لولا ترتيبات ربنا. قوم الجماعة الحامية الرومانية خطفوه من إيديهم، وبعدين بدأت بقى رحلة سجن بولس الطويلة، ومن سجن لسجن ومن ضرب لضرب ومن إهانة لإهانة ومؤامرات عشان يخلصوا منه بكل الطرق، وربنا يحفظه عشان المسيح لو المجد قال له أنت ينبغي أن تشهد لي قدام قيصر، فأنت إيه مش كفاية اللي أنت عملته، لازم تقف قدام قيصر نفسه. وكان في الوقت ده نيرون، وكان راجل مجنون معروف في التاريخ، يعني ما بيرحمش حد، إنما بولس كان فرحان أنه هيروح روما على حسابهم وهو مسجون عشان يبشر في روم. لما قعد مسجون في بلاد اليهود سنتين رفع دعوة إلى قيصر، من حقه كروماني أنه يحاكم أمام قيصر، فلما لقى

هم مؤامراتهم ملهاش آخر وكذابين وغشاشين. رفع دعوى القيصر، اترحل إلى روما في المركب، وده كان آخر سفر أعمال الرسل. وفي روما قعد فترة طويلة في السجن، وبعدين اتحاكم، وبمعجزة كده إلهية أطلق سراحه وخد براءة أول مرة. لف شوية في بلاد روما وبلاد أوروبا، وبعدين اتمسك مرة تانية، ثم أعدم بالسيف حوالي سنة 68 في عصره على يد نيرون قيصر روم. حياة بولس الرسول ما بين 40 و 68 يعني فترة خدمته بتاعت 28 سنة، إنما الحقيقة هذا الرجل العملاق كان ربنا بيستخدمه بشكل عجيب في إنه بلاد كتيرة تعرف المسيح على أيديه، وإنه يكتب بقى الرسائل. هي المقدمة دي كلها عشان ندخل بقى على رسائل بولس. فين الرسائل من حياته؟ ليه كتب الرسائل؟ هل كان ربنا بيقول له اكتب، ولا الرسائل دي اتكتبت ليه أساسا؟ لأنه يمكن كثير من الناس بتعتبر الرسائل جزء صعب في الكتاب المقدس، بينما الرسائل جزء ممتع جدا زي كل الكتاب، لأنها بتورينا حياة الكنيسة وظروف الكنيسة، وبتشرح لنا الفكر المسيحي. لأن بولس الرسول بيسموه فيلسوف المسيحية، على اعتبار كان بفكره العميق بيشرح ما وراء الأمور. يعني الأناجيل حكت لنا حياة المسيح وتعاليمه وصليبه وفدائه وقيامته وصعوده، لكن ليه كل ده؟ ليه ربنا يسوع جه؟ وليه اتصلب؟ وليه مات؟ وليه قام؟ وليه صعد؟ وسر التعاليم اللي بيقولها المسيح، وشخصية ربنا يسوع له المجد، كل ده اللي غاص فيه معلمنا بولس وكانوا بيشرحوا في رسائله. فإذا الرسائل وحي مقدس من الروح القدس تسجلت على يد معلمنا بولس الرسول اللي كان مقاد بالروح القدس عشان يعمل استنارة للكنائس كلها. طبعا في رسائل أخرى زي بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا وسفر الرؤيا في الآخر. كل رسالة من الـ14 كان ليها قصة. أنا أحكي لكم القصص بسرعة كده والشاطر اللي يحفظ، إنما كل ده عشان نوصل لرسالة أفسس ونشوف حكايتها إيه. في أول الخمسينات كان معلمنا بولس بشر في بلد اسمها تسالونيكي، وبعد ما سابها على طول المسيحيين اللي أمنوا من أصل يهودي اتقلبوا عليهم اليهود قلبة جامدة قوي، وبدأوا يضطهدوهم بشدة، وهو مش قادر يروح لهم، فبعت رسالة تسالونيكي. فأول رسالة غالبا هي رسالة تسالونيكي الأولى، بدري قوي يعني يمكن 51 ميلادي، والبعض بيعتبرها أول حاجة اتكتبت في العهد الجديد، لأن في نفس الوقت اتكتب إنجيل مرقس يمكن أقدم إنجيل في الأربعة، ولسه بقى سفر الأعمال ما كانش اتكتب، وطبعا كل كتابات يوحنا جت في التسعينات أو في الآخر خالص. فرسالة تسالونيكي الأولى دي يمكن أول حاجة اتكتبت في العهد الجديد. بعد يصبرهم استحملوا، وربنا جايب وقرب يجي، عشان كده الرسالة دي بتتكلم عن مجيء المسيح عشان يصبر الناس على الاضطهاد. لما كلمهم بحماس عن مجيء المسيح الثاني، يبدو بعض الناس اتدلعت وبطلت تشتغل على قولة ربنا جاي. فبعت رسالة تسالونيكي الثانية يقول لهم لا، أنا بقولتش إنه جاي دلوقتي على طول، لأنه لازم يجي المسيح الدجال، ولازم يحصل ارتداد عظيم، وفي ضيقة كبيرة جاية على الكنيسة، وكل حاجة لها وقتها، وإن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، عشان يوقف حكاية الناس المستهترة دي اللي مش عاوزة تشتغل. فدول أول رسالتين بولس كتبهم، تسالونيكي الأولى والتانية، وكانوا أثناء الرحلة التانية، يعني ما بين 51 52 53 في الوقت ده. رسالة تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية، وموضوعهم الأساسي المجيء التاني. معلمنا بولس الرسول أثناء الرحلة الثالثة كان عنده مشاكل في كل البلاد. حصل أن الجماعة بتوع التهود دول دخلوا آسيا الصغرى، غلطية والحتة دي، ووصلوا لغاية روما، وبقوا يلخبطوا تفكير الناس، يقولوا لهم إحنا بنقول أنه المسيحي لازم يبقى يهودي الأول، بالرغم أن الحكاية اتاخد فيها قرار مجمعي

مجمع أورشليم إنه لا يثقل على الراجعين من الأمم، بدل عندهم إيمان بالمسيح ينالوا سر المعمودية ويبقوا مسيحيين. إنما هم بلبلوا الناس، فبولس الرسول مش لاحق يوصل روما ولا رايح غلاطيا، فبعت رسائل. فأثناء الرحلة الثالثة بعت رسالة روما أو روميا ورسالة غلاطيا، دي رسائل كبيرة بيشرح لهم المفهوم المسيحي للخلاص، وأن الخلاص بالمسيح له المجد، مش بالناموس ومش بدم الحيوانات ومش بالسبت ومش بالختان. في نفس الوقت كان في كورنثوس، ودي بلد يونانية قعد فيها سنة ونص أثناء الرحلة الثانية، حصل مشاكل كتير قوي، طلعوا ناس تشكك في قيامة المسيح، وطلعوا ناس تستهين بسر التناول، وطلعوا ناس عملوا أحزاب جوه الكنيسة، وطلعوا ناس يقعوا قدام بعض في المحاكم، وطلعوا ناس تقول ناكل اللحمة ولا ما ناكلهاش لحسن تكون مذبوحة على اسم وثن، ومشاكل والجواز وبلاش جواز فبعت رسالة كورنثوس الأولى يحل مشاكل، لأنه وصل له أخبار مشاكل كتير قوي. من ضمن المشاكل اللي كبرت قوي إن الجماعة بتوع كورنثوس بدأوا يشككوا في بولس نفسه، ويقولوا مين بولس ده؟ بولس ده ما كانش رسول وما يعرفش حاجة وتعليمه مش مظبوط. فاضطر في رسالة كورنثوس الثانية يدافع عن نفسه إن هو رسول، وإنه لا من إنسان بل من الله، ربنا هو اللي دعيك رسول. عشان ما لخبطكوش، تسالونيك الأولى والثانية أثناء الرحلة الثانية موضوعهم الأساسي المجيء الثاني، روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية، دول أثناء الرحلة الثالثة، ودي مرحلة المشاكل، كل دي مرحلة مشاكل. لما معلمنا بولس خلص الرحلة الثالثة ونزل أورشليم واتسجن وترحل قيصرية، وبعدين من قيصرية ترحل روما، لما وصل سجن روما كان فرحان بالرغم أنه مسجون، لأنه كان حاسس أنه وصل للي نفسه فيه، يوصل روما ويبشر في روما حتى لو ابتدى من السجن، وهيقف قدام قيصر، فكان عاوز يبشر قيصر بالمر. ففي سجن من سجن روما بعت أربع رسائل تاني، بعت أفسس اللي احنا هندرسها دي، وبعت فيليبي وكولوسي وفيليمون، فيليمون ده واحد من تلاميذه، كل اللي فات ده بلاد. الرسائل دي كلها بقى مش بيحل مشاكل قد ما هو بيقدم الفكر المسيحي، وتلاحظوا الرسائل دي كلها فيها نغمات فرح، يعني كورنثوس تحس انه مشدود قوي وصعبان عليه من المشاكل، وبيعنف الناس على تهاونهم، وفي غلاطيا بيشد عليهم لانهم رجعوا للفكر اليهودي وسابوا الفكر المسيحي، وفي روميا حاسس انه بيناطح فكر التهود وبيصارع مع التفكير الجماعه المبتدعين دول. انما في افسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون تحسوا انه جواه سلام عجيب وفرحان بربنا بالرغم انه في السجن. فالمرحله دي نسميها كده ايه، كانها عظات بولس الرسول، أو كلها تتميز بالكلام عن القداسة في المسيح أو الحياة في المسيح. كده خلصنا كام رسالة؟ لو مركزين يبقى خلصنا 10، 2 في الأول تسالونيكي الأولى والثانية، 4 كبار بتوع المشاكل روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى والثانية، 4 صغيرين شوية بتوع السجن أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون. فيليمون ليها قصة يمكن بعضكم عارفها، انه في السجن تقابل مع عبد هربان، طبعا هو مش يعني بيضيعش وقت، فاشتغل على هذا العبد الهارب وخلاه يؤمن بالمسيح ويتعمد، فحب بعد ما يطلع العبد ده براءة يرجع لسيده يعتذر له على السرقة اللي عملها والهروب، بالاخص ان سيده سيد انسيموس ده طلع تلميذ بولس اسمه فليمون، فقال له ترجع لفليمون. طبعا في الوقت ده كان خطر، لأن كان ممكن سيده يموته حسب تفكير القرون الأولى دي، العبد عبد ملوش أي حقوق. إنما هو بعت معاه رسالة جميلة جدا، رسالة فيليمون دي يقول له ده ابني خلي بالك، وأنا ولدته في قيودي وتقبله زيه، ده أحشائي، ده حتة مني، وأنا هطلع من السجن وأجي لك يا فيليمون عشان أطمن عليك. فطبعا بالرسالة دي فيليمون قبل أنسيموس، وفعلا بقوا اخوات
والاثنين بقوا أساقفة بعد ذلك.

زمن مقدسين بسبب رعاية بولس الرسول. فضل لنا أربع رسائل وإحنا ماشيين اثنين أربعة أربعة أربعة. بعد ما طلع من السجن أول مرة زي ما قلنا كان حاسس بقى وعارف بالروح إن أيامه بتقل، وابتدى يسلم الرعاية لتلاميذه، فبعت لتيموساوس رسالة تيموساوس الأولى، وكان بقى أسقف على أفسس. بعت لتيتوس تلميذ تاني وبقى أسقف على كريت. ويقال في الوقت ده بعت رسالة العبرانيين، لأنه كل اليهود بيعدوا، متصورين أنه عدو موسى وعدو اليهودية. فمعلمنا بولس عاوز يفهمهم أنا يهودي، بس أي يهودي حقيقي لازم يبقى مسيحي. أي يهودي صادق مذاكر العهد القديم لازم يدخل على المسيحية عدل. فرسالة العبرانيين بعتها لليهود كنوع من تبشير اليهود بالمسيح، وفي نفس الوقت عشان يثبت إيمان اليهود المتنصرين، لأن كان الاضطهاد اليهودي شديد قوي. اليهود بعد ما قتلوا المسيح له المجد صلبوه، هم اللي فضلوا وراء الرسل واحد وراء الثاني يحاولوا يخلصوا منهم، وهم اللي قتلوا الأنبياء قبل كده. عشان كده في رسالة تسالونيكي يقول هم الذين قتلوا الرب يسوع واضطهدونا نحن وهم أعداء لجميع الناس. بولس قال كده على اليهود، هم أضداد لجميع الناس. ودي طبعا شهادة العهد الجديد عن اليهود لغاية دلوقتي، إنه اليهود دول هم اللي قتلوا ربنا يسوع له المجد، طبعا شاركوهم الرومان، هم اللي قتلوا الأنبياء وأغلب الرسل، وهم أعداء كل البشر. فمعلمنا بولس بعت للعبرانيين أو اليهود عشان يثبت إيمان المتنصرين منهم، ما يرتدوش تاني، ما يرتدوش، وفي نفس الوقت يبشر اللي لسه ما أمنوش. أخيرا دخل سجن روما، وكان عرف بقى من ربنا يسوع أنه رايح السماء، فبعت رسالة الوداع، رسالة تيموساوس الثانية اللي يقول فيها قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعد، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكلي للبر. رحلة بولس الرسول شغلة جزء كبير في الكتاب المقدس، لأنها شغلة جزء من سفر أعمال الرسل، جزء كبير، وفي نفس الوقت باينة في الـ14 رسالة أو مختفية وراء الـ14 رسالة. فكل رسالة بندخلها بنشوف خلفيتها عند بولس الرسول كانت إيه. عشان نبتدي في رسالة أفسس، احنا كده عرفنا أن رسالة أفسس اتبعتت من سجن روما في أول الستينات من القرن الأول، اتسجن في روما حوالي 61-62 في القرن الأول الميلادي. ومعلمنا بولس الرسول لما اتسجن في روما أو طلب أنه يحاكم قدام قيصر، وده نهاية سفر أعمال الرسل، كرم كشخص روماني، فما بقاش سجنه تقيل عليه قوي في روما، غير السجن بتاع بلاد اليهود كان قاسي وفي ذل أكتر، وكانت في ناس مسموح لها تزوره، وابتدى يبشر من جوه السجن. ومن هنا ابتدى يبعت الرسائل على يد تلاميذه أو أخصائه اللي بيجوا يزوروه، يبعت معاهم الرسائل للبلاد اللي هو بشر فيها وللكنائس اللي فتحها. أفسس دي بالذات ليها بقى إيه قصة عند بولس الرسول. أفسس دي تعتبر عاصمة آسيا الصغرى، فكانت بلد في الزمن ده مهمة جداً، يعني لا تقل أهمية عن أثينا وعن روما، البلاد الكبيرة، لأنه آسيا الصغرى ساعتها اللي هي تركيا دلوقتي كانت يعني مهمة كبلد في حوض البحر المتوسط، وبين أنطاكيا وسوريا وبين اليونان وإيطاليا. وفي البلاد دي كلها كانت الوثنية هي الديانة الغالبة، فكان عندهم أوثان بالعدد، وكانت الوثن الأساسي اسمها أرطاميس. أرطاميس ده تمثال يدعوا ان هو نزل من السماء، وكان تجارة الأوثان او بضاعة الأوثان زي تجارة السلاح، يعني حاجة غالية وليها المافيا بتاعتها، ليها الناس بتوعها، وبيجيب فلوس كتير قوي وليها عمال بالألفات صناع. فبولس الرسول قعد في أفسس 3 سنين يخدم، عشان ودي مذكورة في أعمال 19، قال بعدها قد حاربت وحوشا في أفسس، عشان تعرفوا جو أفسس قبل ما ندخل الرسالة.
يعني في أفسس شاف أيام صعبة

جدا، لانه الناس دول كانوا بيتحدوه وعاوزين يخلصوا منه باي طريقه، لانه كل ما بيبشر كل ما تجاره الاوثان بتقف. فالموضوع مش غيره دينيه بس، الموضوع دلوقتي فيه لقمه عيش. لغايه ما انتهت خدمته في افسس بمظاهره ضخمه، طلعوا الافات من صناع الاوثان يهتفوا طالبين دمه وحياته، عظيمه هي ارطميس التي لاهل افسس. وكان بولس عاوز يطلع لهم، طبعا لو طلع لهم كانوا قطعوه حتت، فايه حبايبه خبوه واصروا ان هو يسيب افسس. ودي كانت نهايه خدمته في افسس في المرحله دي. انما بعد كده في اعمال 20 يبان حاجه مهمه قوي، انه وهو راجع اورشليم عدى على بلد الميناء اللي جنب افسس اسمه ميليتوس، فمن ميليتوس ارسل الى افسس واستدعى قصوص الكنيسه. أتاري في الثلاث سنين رسم كهنة وعمل كنائس كتير وعمر الدنيا، فبقت الكنيسة ليها شكل ومستقرة. حتى لما بولس غاب بقت كنيسة أفسس دي كنيسة كبيرة لأنها عاصمة آسيا الصغرى. ومديهم وعظة جميلة قوي في سفر الأعمال أصحاح 20، بيقول لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. ويقول لهم أنتم لازم تفتكروا أني 3 سنين لم أفطر ليلا ونهارا عن أن أنذر بدموع كل واحد. وعظة جميلة قوي بيفكرهم بخدمته وتعبه في أفسس. فأفسس دي ليها مكانة غالية في قلب بولس، قعد فيها 3 سنين ما كانش بينام تقريبا، وكان بيتعب وتعرض للموت مرات كثيرة قوي، ويقول شاهدا في كل بيت لليهود ولليونانيين، يعني كان بيبشر يهود ويبشر يونانيين. وفي الآخر ودعهم وقال لهم مش هتشوفوا وشي تاني. في آخر العظة دي قال لهم أنتم لن تروا وجهي بعد. طبعا اتأثروا قوي من الكلمة دي ووقعوا على عنقه يقبلونه ومتوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها لن تعودوا تروا وجهي بعد، لأنه كان نازل أورشليم وكان عارف. قال لهم أنا عارف مقيدا بالروح، عارف أنه يعني هتربط هناك، أن وسقا وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. فأفسس لما تقرأ أعمال 19 وأعمال 20 تعرفوا خلفية بولس وهو بيكتب لأفسس. دارت الأيام واتسجن في أورشليم وترحل قيصرية ومؤامرات وعدوات ومحاكمات، وبعدين اترحل روما، وبعدين وهو في روما بقى بعت لأفسس. يعني فات على زيارته لأفسس دي مثلا 3-4 سنين وبعدين بعت لهم بقى. فتحسوا أنه مرتبط بالناس دي، وتحسوا أنه فرحان بيهم وبيحبهم ومديهم رسالة روحية عميقة جدا. بعض المفسرين أو الآباء بيعتبروا أن رسالة أفسس دي أعمق رسالة لبولس الرسول، وإن كان كل كلامه عميق وممتلئ نعمة، إنما الرسالة دي عميقة جدا في معانيها، وفيها يعني فلسفة مسيحية رأي. ده مش ما يخوفكوش، الرسالة سهلة وجميلة أوي. الرسالة دي تتسم بسمة خاصة بيها بيسموها الرسالة الليتورجية. يعني ايه كلمة ليتورجية او ليتورجية؟ معناها ايه في لغتنا الكنسية؟ معناها الصلاة الكنسية او الصلاة الشعبية، يعني نسميه القداس ليتورجية او ليتورجية المعمودية، يعني صلاة المعمودية او ليتورجية التسبيح. كلمة ليتورجي دي مقصود بيها ليوس يعني شعب، وإرج يعني عمل، فهي في اصل الكلمة معناها العمل الشعبي. وكان مقصود بيها زمان المحافل والموالد والحاجات الشعبية، وبعد كده اختصت الكلمة بالصلوات الكنسية الشعبية. لما يعني نجتمع في القداس كلنا اسمنا بنعمل ليتورجية، يعني بنصلي بروح واحدة وبنفس واحدة. فرسالة أفسس مليانة صلوات وتسابيح ليتورجية. يعني ايه؟ يعني تحسوا انه بيردد كلام معروف. عارفين زي ايه؟ زي مثلا واحد وهو بيوعظ يقول ايه، زي ما في القداس بنقول يا الله العظيم الابدي الذي جبل، كلكم حافظينها لان انتوا بتصلوا قداس، يجوز جزء منها مش بالحرف

من الكتاب أو ما تعرفوش يمكن ما كانوا في الكتاب، لكن بحكم أنها صلاة لترجية كلنا حافظينها. لما نقول بشفاعة والدة الإله يا رب نعم لنا، صداها إيه عندكم؟ كلكم حافظينها وبتقولوها كل يوم في القداس. فرسالة أفسس بالذات رسالة لترجية، لأن في أجزاء كثيرة منها كانت تقال في قداساتهم في الوقت ده وفي تسابحهم، وده يدل على أن معلمنا بولس كان فرحان بربنا قوي وعمال يقول الأجزاء المحفوظة اللي هو والناس عارفينها وشبعانين بيها. ويدينا فكرة كمان عن طقوس الكنيسة في القرن الأول اللي امتدت لغاية القرن 21، لأن الطقس مستمد وممتد من أبائنا الرسل ومن الكنيسة الأولى. الرسالة دي تتسم كمان بأنها ليها طبيعة سماوية شوي. يعني إيه؟ يعني زي واحد قاعد في السماء بيكلمنا من السماء، من كتر ما هو فرحان بربنا وشايف نعمة ربنا، فزي اللي بيقول ما تيجوا بقى، يعني أنا وصلت السماء، مع أنه هو لسه في السجن ولسه قدامه شوية شغل. لكن هتلاحظوا كلمة السماء أو المجد أو الأبدية أو الكلام المرتبط بالحال أخرى مال الرسالة، فتلاحظوا أنها ليها طبيعة سماوية. رسالة أفسس أكتر رسالة اتكلمت عن الكنيسة، مفهوم الكنيسة في الفكر اللاهوتي، كنيسة كجسد المسيح وإحنا كلنا أعضاء في الجسد، كنيسة المشروع اللي عمله ربنا يسوع له المجد عشان تبقى دي عروسته وتبقى جسده اللي يدخل بيه السماء إلى الأبد. فكرة الكنيسة بقى مش الكنيسة المحلية، بمعنى ايه؟ بيقول لي مثلا تيموساوس ارسم كهنة وتختار القصوص ازاي والشمامسة تعملهم ازاي، دي كده حتة رعوية رعاية. انما في افسس مش بيتكلم في تفاصيل الرعاية، بيتكلم اكتر عن الفكر اللي وراء الكنيسة، بيسموه علم الاكليسيولوجي. يعني طبعا احنا سيبكم من الكلام كبير مش ده المهم، انما مقصود بيه فلسفة الكنيسة ايه؟ ايه معنى الكنيسة؟ دي واضحة قوي في رسالة أفسس أكتر من أي رسالة تانية من رسائل بولس الرسول. كعادة بولس الرسول يبدأ رسائله دايما بالفكر والعقيدة والشرح، ثم ينتهي بالتطبيق والسلوك والحياة. يعني بولس الرسول ما يبتديش أبدا يقول اعملوا كيت وكيت، لا، هو الأول يشرح مسيح جه ليه وعمل ايه والكنيسة دي فكرتها ايه وسكتنا على السماء شكلها ازاي، وبعدين يقول اذا بقى ايه المفروض نعيش، ويبتدي في السلوك. فتلاحظوا الرسالة دي 6 اصحاحات، اول 3 اصحاحات يعني مش هتلاقوا تطبيقات كتير، هتلاقوا فكر. هنغوص كده مع بولس الرسول في شرح الخلاص وعمل المسيح له المجد والفداء اللي قدمه والكنيسة اللي عملها بدمه، هنغوص في الحاجات دي. اول 3 اصحاحات من أصحاح 4 هتلاقوا على طول ابتدت تدخل التطبيقات. يبدأ أصحاح 4 أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة، حتى اللي احنا بنقولها في صلاة باكر كل يوم. دخلنا على السلوك، السلوك هنا لأنه ده بقى نتيجة الإيمان. عشان كده تلاحظوا أن على قد ما يكون الإيمان عميق والرؤية واضحة، على قد ما تكون الحياة مستقيمة. يعني الفكر الأول يتظبط تلاقي كمان الحياة والسلوك اتظبط، لكن لو الفكر نفسه مش مظبوط هتبقى الحكاية تمثيلية، مش هتبقى الحكاية حقيقية من جوه. يعني كمان أفسس تميزت أنه فيها الإصحاح المشهور اللي بنقوله في سر الإكليل، أنه بيتكلم عن الزواج برضو من المفهوم الروحي بتاعه. يعني أفسس 5 دي اللي بتتقري في صلاة الإكليل، أن يحب الراجل مراته زي ما المسيح بيحب الكنيسة، والست تخضع لجوزها زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح، والاثنين يخضعوا البعض جوه المسيح له المجد، وهذا السر عظيم. كل ده في أفسس 5. في نفس الرسالة بيتكلم عن حاجة مشهورة قوي بيها رسالة أفسس اللي هي الحرب الروحية في أفسس 6، أنه البسوا سلاح الله الكامل. وهيوصف المسيحي فينا انه زي العسكري عنده خوذة اسمها خوذة الخلاص، ودرع اسمه درع البر، وترس اسمه ترس الايمان، وسيف اسمه سيف الروح، وحذاء اسمه الانجيل، وجزمة اسمها كلمة ربنا. يعني كل حاجة
ليها

وصف عسكري عشان ينبهنا ان احنا عايشين في معركة، واللي عاوز يوصل للسماء لينا حرب مع الشيطان، ملناش حرب مع لحم ودم خالص. الرسالة دي هيكرر فيها كلمة سر المسيح، من الرسائل اللي يعني تتميز بانه بيتكلم عن المسيح كسر، عشان يدخلنا الى عمق فكرة ان المسيح له المجد مليان بالاسرار، لانه اله وانسان في نفس الوقت، لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة. فهيكلم عن سر المسيح ويقول هتعرفوا درايتي بسر المسيح، وهتكشف لنا انه جوه السجن كان بيعمل مطاريات وبيسجد عشان ربنا ينور الناس بمعرفتهم بربنا. يقول احني ركبتي لدى ابا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم ان تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن، ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم كي تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. يعني بيسجد عشان الناس تفهم. طب ما تقولوا خلاص، لا، هيفهمنا ان الاستنارة دي ودخول سر المسيح حياة الانسان ده مش موضوع للوعظ، ده مش مجرد جمل تتقال، ده في عمل للروح القدس جوه القلب. فبيقول ده انا في السجن بسجد لربنا وبقول له نورهم يا رب، ادخل قلبهم، املاهم من جوه، انت عرفهم. وده يورينا قد ايه عظمة هذا الرجل، انه مش ما كانش بيكتفي بانه شخص مفوه وصاحب فكر وصاحب كلمة، انما لا، ده رجل صلاة قبل اي حاجة. الرسالة دي رسالة ممتعة وتستحق الحفظ، عشان كده بشجعك كل جزء نمشي فيه حاولوا تحفظوه، احنا هنمشي على مهلنا في الرسالة دي، لكن هي رسالة ممتعة جدا. كان القديس يوحنا زابل فم حافظها صم، وكان كتير ما يصحى الصبح يقول الرسالة، يعني يقولها من أولها لآخرها كده، من كتر ما هو كان متعلق بالقديس بولس الرسول، وكان من أكثر الرسائل اللي معجب بيها القديس يوحنا زابل فم هي رسالة أفسس. ناخد بقى ايتين ثلاثة بعد المقدمة الطويلة دي. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أول ملاحظة عاوزكم تاخدوا بالكم منها تكرار اسم ربنا يسوع في الرسالة دي، لأنه عارفين اللي بيحب واحد فبيكلم عليه على طول. بولس الرسول يبان أنه عاشق للمسيح له المجد وعاشق للكنيسة، فبين آية وآية هتلاقوا تقريبا اسم المسيح بيتقال. تكرار ملح واضح وصريح جدا، لأنه يدل على أنه طول النهار بيكلم ربنا، ويمكن بيعتبروه أحد أساسيات فكرة صلاة يسوع، أن الواحد يقعد ينادي على اسم ربنا، يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح. فهنا هتلاحظوا في لغة بولس في رسائله بالذات في أفسس تكرار واضح قوي لاسم المسيح. يعني هنا في آيتين تلاقوها جاية ثلاث مرات، بولس رسول يسوع المسيح، قديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. احنا لسه بنبتدي الكلام، ثلاث مرات اهو. بولس الرسول له مقدمة مشهورة، له ستايل في الكتابة، له طريقة في الكتاب. عادة يبدأ بتعريف نفسه، وإما يقول بولس عبد أو بولس رسول، لأن هو بالنسبة له هو عبد، ده إحساسه الداخلي، وهو رسول، دي المسؤولية اللي ادها له ربنا. يعني مش بيقولها على سبيل الافتخار، على سبيل التعريف، لأنه لغته بعد كده تتسم بالتضاع شديد، لكن هو فرحان قوي أن ربنا اختصه بالرسالة دي والمسؤولية دي. وبعدين لما يقول رسول يقول بمشيئة الله، يعني عاوز يقول إيه، أنا مستهلش، وأنا ما خدتهاش لنفسي، وأنا مش بدراعي كده دخلت الخدمة ولا حاجة، لا، دي نعمة ربنا ومشيئة ربنا أنه خلاني رسول. وبالذات في وقت كان في ناس بتدعي أنه مش رسول، فكان مضطر أنه يصرح، لا أنا رسول، ولا من إنسان، لأنه هو ما كانش من التلاميذ الاثناشر. المسيح له المجد هو اللي اختاره رسول بالظهور بتاعه، وبعد كده الكنيسة كلها اعتمدت رسوليته عشان يبقى واحد منهم.
بولس الرسول يسوع

0: المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس. شوفوا اللغة بقى. بولس الرسول ده عجيب جدا، شايف كل الناس حلوة وفي نفس الوقت عارف يشوف المشاكل بدقة وبوعي شديد. دي بقى القداسة بتاعت القديسين، إزاي يشوف كل واحد فينا حلو قوي، لأن الروح القدس اللي فينا ده مخلينا قديسين. إنما كمان هو شايف أخطائنا وشايف عيوبنا، شايف ايه لازم يتصلح فينا. فما حدش يفتكر ان دول قديسين بالمعنى المطلق، يعني ان هم يعني بيغلطوش، لا، ده هتلاقوا توصيات كتير قوي بعد كده وتنبيهات، يقول لهم ما تكذبوش بعضكم على بعض. طب ما هو هيكلم قديسين يقول لهم ما تكذبوش على بعض. انما هو يقصد ايه؟ انتم فيكم الروح القدس، صرتم قديسين. ما زال نفس المنهج ده في طقس كنيستنا القبطيه، لما مثلا الكاهن في القداس يقول القدسات للقديسين. طب هو في مين فينا قديسين؟ انما اهو الكنيسه بترقينا وبتفكرنا بما يجب ان نكون عليه، يعني تقول بدل فيكم الروح القدس وهتاخدوا الجسد المقدس والدم المقدس. طب عاوزين ايه اكتر من كده؟ خليكم قديسين بقى. فالواحد يبقى مكسوف ويقول واحد هو الله الاب القدوس والابن القدوس والروح القدس. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله الى القديسين الذين في افسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كمان لما يقول نعمة وسلام، دي لفظة مشهورة قوي لبولس الرسول، تحية مشهورة أو دعوة مشهورة في كل رسائله تقريبا. يعني هو في الأول يقول اسمه ويقول المرسل إليه الذين في أفسس، وبعدين يدعي الدعوة أو يقدم التحية. نعمة لكم وسلام، ساعات يقول نعمة ورحمة وسلام، إنما يعني هي نفس الفكرة. كلمة نعمة دي كلمة غالية قوي في العهد الجديد. في يوحنا 1 يقول إيه؟ الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. يعني إيه؟ طبعا في نعمة في العهد القديم وفي كل جيل، إنما ما بنتش النعمة قد ما لما المسيح جه وبدأ العهد الجديد. نعمة العهد الجديد، إحنا في نعمة، أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما نرى، لأن إحنا في نعمة. كون ربنا له المجد يسكن بروحه فينا دي نعمة. كون المسيح له المجد جسد ودم وصاد عينينا وبناكله أكل دي نعمة. كون في ملائكة محوطانا ويعني أمنا طريقنا للسماء دي نعمة. كون المسيح له المجد جالنا لغاية عندنا وعاش وسطينا دي نعمة. كون المسيح له المجد بيكتب أسماءنا في سفر الحياة وبيوضب لنا السماء دي نعمة. كنا حوالينا قديسين سحابة من الشهود محوطانا بتشفع فينا دي نعمة. كون عندنا عهد جديد مش شارح لنا كل حاجة وكلمة حية قادرة على خلاص نفوسنا دي نعمة. فاحنا في عهد نعمة، والنعمة دي كلها مرتبطة بربنا يسوع له المجد. عشان كده تلاحظوا الدعوة اللي يقولها الكاهن في القداس ايه؟ محبة الله الآب وايه؟ ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.
1: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
2: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
3: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ ذال برسي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
2: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

سفر رعوف الاصحاح الاول. حدث في ايام حكم القضاة انه صار جوع في الارض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه، واسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، واسما ابنيه محلون وكليون، افرطيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناه، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوف، وأقاما هناك.

هناك نحو 10 سنين، ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهودا. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكين. فقالت لها: إننا نرجع معك إلى شعبك. فقالت نعمي: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشاء بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا؟ ارجعا يا بنتي واذهبا، لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل؟ لا يا بنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا. فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوث فلصقت به. فقالت: هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت. شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليه، فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا: أهذه نعمي؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا، إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. الأصحاح الثاني. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة آل مالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابلة وراء من أجد نعمة في عيني. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة آل مالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم، وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت. فقال بوعز لرعوث: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي.

عيناك على الحقل الذي يحصدون، واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز: عند وقت الأكل تقدمي إلى هاهنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنه، ثم قامت لتلتقط. فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وانسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ما التقطته، فكان نحو إيفة شعير، فحملته ودخلت المدينة. فرأت حماتها ما التقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت: اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو من الرب، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا: لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمي لرعوث كنتها: إنه حسن يا بنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حماتها. الأصحاح الثالث. وقالت لها نعمي حماتها: يا بنتي، ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يذري بيضر الشعير الليل، فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيضر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. ومتى اضطجع فاعلم المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجع، وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها: كل ما قلت أصنع. فنزلت إلى البيضر وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها. فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه، ودخل ليضطجع في طرف العرمة. فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضطجع. وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت، وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه. فقال: من أنت؟ فقالت: أنا رعوث أمتك. فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. فقال: إنك مباركة من الرب يا بنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء.

والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. والآن صحيح أني ولي، ولكن يوجد ولي أقرب مني، بيت الليلة ويكون في الصباح، أنه انقضى لك حق الولي فحسن ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي فأنا أقضي لك، حي هو الرب. اضطجعي إلى الصباح. فاضطجعت عند رجليه إلى الصباح، ثم قامت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، وقال لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيضة. ثم قال هات الرداء الذي عليك وأمسكيه، فأمسكته فاكتال ستة من الشعير ووضعها عليها، ثم دخل المدينة. فجاءت إلى حماتها فقالت من أنت يا بنتي، فأخبرتها بكل ما فعل لها الرب، وقالت هذه الستة من الشعير أعطاني، لأنه قال لا تجيئي فارغة إلى حماتك. فقالت اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر، لأن الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم. الأصحاح الرابع. فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني، فمال وجلس. ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا، فجلسوا. ثم قال للولي إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا أليمان، فقلت إني أخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعب، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال إني أفك. فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك، وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب انتم شهود اليوم اني قد اشتريت كل مال ألي مالك وكل مال كليون ومحلون من يد نعمي، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين اخوته ومن باب مكانه، انتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة الى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت اسرائيل، فاصنع ببأس في افراطه وكن ذا اسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7

بنين. فأخذت نعم الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعون اسمه عبيد، هو ابو يسى ابي داود. وهذه مواليد فارس: فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا

0: والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية. وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين، وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين.

سائح قديس. قال أحد الصيادين المسيحيين: عندما كنت أتصيد سمكاً بسفينتي وكنت قريباً من شاطئ ليبيا، توغلت داخل الصحراء وكانت قاحلة جداً حتى أني لم أجد ماء بها، وبينما أبحث عن الماء في تلك الصحراء وجدت بعض النباتات الخضراء ويوجد وسطها إنساناً، فسألت: من أنت؟ فقال: أنا كنت بحاراً في سفينة فانكسرت بي في البحر ونجوت على قطعة خشب إلى البر، حيث أتيت بعد ذلك إلى هذا المكان ووجدت هذه النباتات البرية وبجوارها ينبوع الماء هذا. فقلت: لماذا أرجع إلى العالم ثانية والرب قد أنقذني من الموت في البحر وشاء حياتي مرة أخرى؟ فالآن الأفضل لي أن أعيش بقية أيام حياتي في هذا المكان وأترك العالم الفاني، وذلك لمحبة الرب يسوع المسيح الفائقة الإدراك. فوجدت كهفا تأوى إليه بعض الوحوش، فدخلت إليه وعشت مع هذه الوحوش التي تآنست بي، إذ اشتمت في حياة التوبة والحب الإلهي، وكنت آكل من نباتات البرية هذه وأشرب من هذا الينبوع. قلت له: إلى متى ستكون في هذا المكان؟ أجاب: إني أطلب إليك يا أخي أن تحضر في مثل هذا اليوم من العام القادم ومعك أفانا لتكفن جسدي وتهتم به وتدفنه هنا. بعد ذلك مضى ذلك الصياد إلى الأسكندرية بعد أن وضع علامة لكي لا يضل الطريق. فلما انقضى العام

أخذ الأكفان ومضى حيث القديس في البرية، وتعانقا ثم صليا معا وجلسا يتحدثا بعظائم الله. بعدها أبصر وجه القديس مضيئا جدا حتى اندهش الصياد من أجل هذا الضياء الشديد، وأن القديس رشم علامة الصليب قائلا: السلام لهذا المكان المبارك، السلام للعالم. ثم أسلم الروح فأخذت الأكفان وكفنته باحترام، والوحوش كانت خاضعة لجسد القديس إذ كان وسطها ولم تؤذه، فوضعته في المغارة ثم أغلقتها ووضعت فوقها صليبا من خشب وسبحت الله كثيرا. ثم رجعت إلى الإسكندرية أحدث بعظائم الله وتلك السيرة العطرة. ولإلهنا ينبغي الإكرام والسجود إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

آباء سواح. قال القديس يوحنا فم الذهب: فكرت ذات مرة أن أفتقد سكان جزائر البحر الأبيض المتوسط التابعة لكرازتي، فركبت مركبا شراعيا وأخذت معي بعض الشمامسة والأخوة، وأقلعنا في البحر إلى أن رسونا في جزيرة قبرص. وعند مشارف البحر وجدنا أثار لأقدام أناس، لكن لم نجد أحدا، فاندهشنا لذلك. وعندما تتبعنا هذه الآثار اهتدينا إلى مكان شبه كنيسة من صخور غير منحوتة، بينها بعض الشعب المرجانية لتثبت المبنى، والمدخل بلا باب ولا نوافذ لطاقتها. فدخلنا ووجدنا نورا مشرقا من 7 آباء مثل كواكب مضيئة، فوقفنا نصلي معهم إلى أن أكملوا تسبيحهم وصلواتهم، فصنعوا لنا مطنية وسلموا علينا. وأنا يوحنا قلت لهم: أنا أبوكم البطريرك. فخروا مرة أخرى لحقارتي وقالوا: إن الرب أتى بك إلى هنا لنتبارك بك ونتعز برؤياك ونتشجع في الطريق. قلت: وما هي سيرتكم؟ أجابوا: إننا منذ زمن بعيد اتحدنا نحن 7 وأتينا من القسطنطينية إلى هذه الجزيرة لنتعبد للرب ونسلك في حبه الإلهي لأجل الحياة العتيدة الباقية للأبد. ومن اليوم الأول ونحن قرب الشاطئ وجدنا هذه الصخور، فسترنا من ريح البحر الشديد حتى أشرق النور. وفي اليوم التالي بدأنا نبني هذا المكان مثل كنيسة لتقينا الرياح الشديدة، وكنا نقتات من الحشائش التي تنبت وسط هذه الصخور ونشرب من هذا المكان.

مات. أما هذه الرمال التي علت حول هذا المكان فذلك لأنه ليس لدينا وقت لإزالتها، إذ عقلنا كل حين مشدود بالحب الإلهي الذي لربنا يسوع المسيح طوال الليل والنهار. وعندما سأل أين رئيسكم، أتاه إنسان شيخا يتوكأ على عصاه وقال: ها أنا عبدك. قلت: ألا يلزمكم ثياب؟ فإني أراكم شبه عراة. أجابوا: إن الرب يسترنا فلا نبرد شتاء ولا يضرنا الحر صيفا. قلت: ألا يلزمكم طعاما؟ أجابوا: إننا لا نأكل سوى هذه الحشائش، لذلك لا يعوزنا شيئا من هذا العالم الفاني. فقلت: صلوا يا أبائي لأجلي ولأجل الكنيسة جميعها. ثم أخذنا بركة هؤلاء الأباء السواح ومضينا من عندهم نمجد اسم ربنا يسوع المسيح الذي له المحبة والإكرام إلى الأبد. آمين.

سائح قديس. اجتمع بعض الآباء الرهبان بالقديس الأنبا يوحنا التبيسي المتوحد بجبل أسيوط، وسألوه عن سيرة الآباء الأفاضل وعن الاستعلانات والرؤى، فقال لهم: ينبغي أولاً حفظ العقل بالتواضع وإنكار الذات ومحبة الرب يسوع المسيح، والذين لا يحافظون على تواضع العقل وإنكار الذات وإعطاء المجد للرب يسوع فإنهم سريعاً ما يسقطون مثل أوراق الأشجار ويموتون. وكان يكلمهم من الطاقة كما كانت عادته أن يكلم زائري أيام الأحد، فقال: كان يوجد بالدير الذي لي بأسفل جبل أسيوط راهباً كان دائماً يكشف لي أفكاره، وأن ابني هذا استأذن ليذهب إلى البرية الداخلية لينفرد بالجبل الغربي، وكان وقتئذ في أيام شبابه. مشى مسيرة طويلة متوغلاً في القفر إلى مكان ليس به إنسان ما أو حيوان أو نبات، فدخل إلى مغارة مظلمة داخل الجبل وأقام بها. في اليوم الأول لم يجد طعاماً ولا ماء، وفي اليوم التالي ظهر له ملاك الرب حاملاً خبزة وقليل ماء، ثم أعطاه السلام وقال له: سأحضر لك مثل هذا الخبز والماء كل يومين، فلا تتعب في طلب الطعام، وأعطاه السلام ومضى. وهكذا كان الملاك يحضر له خبزة وقليل من الماء كل يومين، وعاش على هذا

الحال 30 عاما. أما من جهة التناول فكان يتناول بإحدى الكنائس دون أن يراه أحد كما يفعل الآباء السواح. وبعد هذا الزمن وفي أحد أيام الشتاء استرعى انتباهه قطرات الندى مع شعاع الشمس عند شروقها، وكانت ذات منظر خلاب وغاية في الجمال والإبداع. فبدلا من أن يمجد الله على الطبيعة الجميلة التي صنعها لأجل الإنسان، قال إن الرب ينزل الأمطار وهذه البلورات الجميلة بصلواتي، وتعظم بفكره، وكان ذلك بإعاز من الشيطان. أيضا ذكره بالأحداث قبل رهبنته وطعامه وهو صبي، وجعله يتذمر على الخبز التي يأكلها، واشتهى طعاما آخر مثل بني إسرائيل عندما تذمروا على موسى وهارون في البرية، بل وكان يبكي على حرمانه من ملذات العالم. وكان بعد يومين أنه لم يظهر له ملاك الرب، بل ترك له طعامه خارج المغارة، فوجد الخبز وقد علاها عشبا أسود، فأخذها ومسحها وأكلها وشرب الماء. وقد كان ذلك إنذارا له لزيغانه عن الرب وخضوعا لمشورة الشرير، فلم يندم على ذلك، بل وتمادى في تلك الأفكار البطالة، حتى أنه كان يذكره الشيطان بأنبياء العهد القديم الذين كانوا متزوجين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ونسي أنه نذيرا للرب. وفي هذه المرة لم يكن الخبز أسودا فقط، بل وكان مرا في حلقه، إشارة إلى مرارة الخطية والأفكار الرديئة. ولما لم يرتدع أيضا بهذا الإنذار، سمع صوتا من ملاك الرب يقول له: أيها الإنسان البائس، اذهب من هذا المكان، لأنك لا تستحق أن تعيش فيه. فأخذ عصاه وقفل راجعا إلى دير القديس يوحنا التبيسي الذي ترهب فيه، وجاء إلى قلديات أبيه الروح القديس يوحنا التبيسي المتوحد، وكان وقتئذ بلغت 90 من عمره. ففتح الطاقة وأبصره يبكي بكاء شديدا، فقال له: من أنت؟ فأجاب: إني ابنك السائح في البرية منذ 30 عاما، وقد سقطت في خطايا كثيرة، وسمعت صوتا قائلا لي: امضي لتقدم توبة في وسط إخوتك، وليس في هذا المكان. فقبله الأب وشجعه قائلا: الرب يسوع المسيح إله رؤوف ومتحنن، وقد أتى من أجل الخطاة، بل ويحمل الخروف الضال على منكبيه. والآن اذهب إلى الدير واعمل في المطحن مع الدواب، لتتذكر توبة شمشون، كما أن الرب يسوع ولد في مزود بقر لكي يعلمنا الاتضاع الحقيقي. وأنت قد مجدت ذاتك بدلا من أن تمجد الإله الضابط الكل، والرب يقبل توبة الخطاة مهما كانت خطاياهم، فقد قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما رأوه الآباء فرحوا به وغسلوا قدميه وأحضروا له ثيابا، لأنه كان شبه عاريا. وكان الآباء يعضدونه بكلماتهم الروحية النافعة، فقضي تلك الفترة يعمل في المطحن، يشتغل مع البهائم كما أوصاه أبيه الروحي، وكان يأكل خبزه بالدموع باكيا على خطاياه، مقدما توبة كل يوم. ولما أكمل سنة تنيح بسلام، ودفنوه الآباء بإكرام، مسبحين الرب إلهنا الذي له المجد والإكرام

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. غاية الصلاة أن ينال الإنسان شيئا من الله، قال الرب عن العشار أنه بعد أن صلى هذه الصلاة البسيطة نزل إلى بيته مبررا، وفي ذات الوقت رجع الفريسي بعد أن صلى وفرغ من الصلاة، رجع كما كان، دخل وتراءى أمام الله وصلى وطلع. العشار اتغير،

الصلاة اللي صلاها العشار أخذ من الله ونزل مبررا. طبعا هو إنسان خاطي زي بقية الخطاة، لكن ممكن تقول إنه قبل ما يدخل ويصلي كان شيء، وبعد ما صلى بقى شيء تاني، بقى إنسان مبرر. بقى إنسان مبرر، نال بر الله. طبعا الإنجيل ده ينفعنا جدا في الأيام دي، ينفع كل واحد فينا، لأن احنا بنيجي الكنيسة كتير وبنصلي كتير وبنتغير قليل. اعتدنا على الصلاة بإتعادة، واعتدنا على دخول الكنيسة، وما أكثر المتناولين وما أقل الذين يتغيرون. أدخل صلي ويطلع. لكن العشار ده يسوع قال نزل إلى بيته مبررا. طب ده صلاة صغيرة جدا، صغيرة قوي، ولكن احتوت كل قصد الله من نحو الإنسان. قال أنا خاطي وطالب رحمتك. عشان كده أقول لك قاعدة صغيرة قوي وبسيطة قوي، كل مرة تدخل الكنيسة أو تتراءى أمام الله أو تصلي في بيتك أو تدخل تتناول أو تحضر قداس أو تحضر عشية وما تحسش بالتغير ده، إنك أخذت، يبقى مش عارف أقول إيه. لما تدخل أمام الله غافر الخطايا وتطلع لسه معك خطاياك، تبقى في حاجة غلط كبيرة جدا. لما أدخل أمام الغني الذي يغني الكل واطلع فقير تاني، يعني الواحد فينا اللي عايش مثلا تعبان من هموم الحياة ومن الأثقال المختلفة اللي بنقابلها، واحد تاني يقول أنا سلامي بقى مش لاقيه، بقيت سريع الغضب، بقيت دائم النرفزة، الاتكال بتاعي على ربنا خس، النقاوة بتاعت قلبي ضاعت، بساطة عيني انتهت، افتقرت. وادخل اصلي واطلع زمانة واحضر قداسات ناول، ولكن لا تغير، يبقى في حاجة غلط كبيرة جدا. طب هل من المعقول ان كل مرة ادخل الكنيسة اخد ده داء الطبيعي اللي يجب ان يكون؟ لان انت بتدخل الى حضرة الله، انت بتتراءى امام الله، طب ما تاخدش ليه؟ ماذا يمنعك ان تأخذ؟ إيه اللي يمنعك؟ أنت بتدخل الكنيسة دي بيت أبوك، وترفع قلبك بالصلاة لله الذي يحبك، اللي بذل ذاته لأجلك، اللي بيعطيك أكثر مما تسأل، طب ما بتاخدش ليه؟ في حاجة غلط. فاكر مرة المسيح للمجد كان ماشي وكان فيه زحام شديد حواليه، وجاءت امرأة من الخلف، امرأة نازفة الدم لها 12 سنة، ووضعت في قلبها قائلة أنا لو لمست فقط هد بثوب وشفيت، وجت من وراء المسيح ولمست ثوبه وشفيت. والتفت المسيح للمجد وقال من لمسني؟ فرد القديس بطرس الرسول

يقول له الجميع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من لمسني؟ قال لي آه قد لمسني واحد لأن قوة خرجت مني. كتير يجوا الكنيسة زحمة، يقول لك اليومين دول نهضة العذراء فالزحام شديد. طب كويس قوي، يا ريت الزحام ده يبقى صح، كل واحد يدخل ياخد ويطلع، ويطلعوا المسيحيين دول أغنياء جدا، مملوئين سلام ومملوئين قداسة ومملوئين محبة ومملوئين اتضاع ومملوئين من غنى الروح القدس وثمره. ليه تدخل وتطلع فقير؟ ما تاخد يا أخي. قالت في قلبها أنا إن لمست هد بثوبه شفيت. طب المسيح عاوز يدي، صدقني عاوز يدي، بس أصل احنا يعني كتير قوي تلاقي الأغراض مش مستقيمة قوي. راح كنيسة ليه؟ راح أقابل فلان، في بيزنس بينا فقابله كده ونشوف ونتكلم. أو واحد راح يقابل صاحبه أو قريبه أو بتاع، ياخد المواعيد فين؟ في الكنيسة. كويس. أو دلوقتي في الأيام بتاعتنا دي راح يشتري حاجة من الكانتين راح الكنيسة، يعمل أي حاجة. اختلفت الأغراض. فتاه مننا الأمر الرئيسي جدا إن أنا داخل قاصد إن أنا أخد، أنا قاصد إن أنا أخد. خسارة كبيرة جدا إن أنا أدخل الكنيسة وأطلع زي ما أنا، صدقني خسارة كبيرة أوي أوي أوي. شوف العشار ده معروف إنه إنسان خاطي، قال نزل إزاي؟ بعد ما صلى يقول نزل إلى بيته مبررا. عارف زي واحد يدخل المستشفى ويطلع عيان، يدخل يطلع. أنت داخل داخل عشان يعني تاخد اللي مش موجود في العالم، اللي ليك حقك في المسيح يسوع في الكنيسة مش موجود في العالم. كل مرة تاخد. العيب فينا ان دخولنا للكنيسة والصلاة اصبحت زي ايه؟ روتين، تكرار. الواعيين من القديسين ما حصل لهمش البرود بتاع الروتين ده والشغل بتاع العادة، تعودت على روح آجي أروح أدخل الكنيسة خلاص، لأنهم كانوا صحيين لنفسهم واعيين، كان كل مرة يتراءى أمام الله ياخد. أقربهم البابا كرولوس، كم مرة دخل الكنيسة؟ مئات الآلاف من المرات. وكم مرة صلى القداس؟ عشرات الآلاف من المرات. كم مرة صلى التسبيحة؟ حاجات كتيرة قوي. طب والروتين ده ما يعني نفس الحكاية بيقولها بيقولها بيقولها، مش يبقى في الروتين؟ لا، ده إنسان واعي، ده دي مش يعني مش حاجة بسيطة إنه يقف أمام الله ملك الملوك ورب الأرباب أو يدخل الهيكل اللي هو مجد الله فيه وحلول الملائكة ورؤساء الملائكة جواه. وإن كانت العين البسيطة لا تدرك الأمور الروحية، لكن قلبه كان شايف. أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك، ده بيت الله. والذبيحة المخوفة اللي على المذبح دي اللي فيها غنى وغفران لكل العالم، الإنسان اللي بيخد على كده بقيت بالنسبة لي عادة، يدخل القداس وتلاقيه بيتكلم في وسط القداس وممكن يطلع ويدخل ويقول ويعيد وحكايات، وأثناء توزيع الأسرار تلاقي الناس قاعدة وبيتكلموا، ممكن يتكلموا في حاجات عالمية، يتكلموا في الطبيخ في الأكل في الشرب في الشراء.

إدراك، مفيش إدراك. لما يدرك الإنسان حضور الله يقف. طب يعني اتصور إنك أنت مثلا دعوك إنك أنت تروح عند رئيس الدولة، أي واحد فينا من وسط الشعب العادي ده جات له دعوة يقول لك أنت إيه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية هتتقابل مع رئيس الدولة، طب تشوف فكرك يروح فين ويشوف يعني الحدث ده رغم انه حدث بسيط يعني، لكن يخلي حياتك بعدين تقول هقول ايه واشوف ايه واعمل ايه. انت بتدخل الكنيسة، ده في العهد القديم لما سليمان دشن الهيكل حل مجد الله في الهيكل، حتى الكهنة عامل زي الدخان الشديد جدا ما يقدروش يعملوا حاجة. انت بتدخل تتراءى امام الله، المسيح بيعطي ذاته خبز الحياة، اطلب يا اخي تاخد. الناس بتوع العالم يقول لك ايه طاقة القدر وتراءى ربنا وقال لك اطلب تاخد مش عارف ايه، صدقني اكتر من كده، اطلب خد. العشر قال له انا خاطي، اللهم ارحمني انا خاطي، وقرع على صدره وما قدرش يبص لفوق للسماء ووطى راسه كده. وبعدين الكنيسه يعني ادتنا الحته بتاعه العشار، صلاه العشار بقيت ايه صلوه في الكنيسه دائمه. في صلاه الغروب دائما اقول له رب انا اتخذ صوره العشار خارع عن صدري، بس بنعملها بايه بشكليه بروتين زي العاده ملهاش قيمه. الله قابل الصلاة، وبالذات احنا اولاده. تقول لي بطلب وما باخدش، فيرد القديس يعقوب يقول تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رديا. انت مش دريان انك انت ابن الآب السماوي، اطلبوا اولا ملكوت الله، اطلب من قلبك قل له يا رب يسوع اجعل ملكوتك في قلبي واضح، تاخد ها ملكوت الله داخلكم. قل له يا رب انا افتقرت في المحبه، ما عادش عندي محبه كده، محبه طاهره من قلب طاهر بشده، ما عادش عندي دي، بقيت فقير. اطلب تطلع من باب الكنيسة غني جدا، قلبك مليان محبة حتى للمسيئين. اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. كل مرة تدخل الكنيسة وتطلع وما فيش التغيير ده تبقى انت خسرت حاجة كبيرة قوي. حس وانت طالع من باب الكنيسة كده انك غني، انك اخذت. حس كل مرة تطلع بره الهيكل وانت بتتناول تقول انا اغنى انسان في العالم، انا خدت المسيح احيا بيه وافكر بيه واتحرك بيه، به نحيا ونتحرك ونوجد. نزل الى بيته مبررا. لا المسيحيين دول طالعين من التناول وشهم منور، ليه؟ خد. احنا نقدر ننكر؟ طالع من التناول شبعان جدا، كل الامور اللي في العالم اللي الناس بتموت عليها تلاقي الواحد نفسه زهدت العالم بالمباهج بالكذب بكبرياء العالم بالملذات الكذابة بالغنى اللي ملوش معنى. ايه؟ رب يرعاني فلا عوزني شيء، معك لا اريد ايضا شيئا على الارض، مش عاوز حاجة، اغتنيت. حاسس بشبع، حاسس الكلام اللي قاله الروح في سفر الامثال، النفس الشبعانة تدوس العسل. نفس الشبعانة تدوس،
وللنفس الجائعة

كل مر حلو، نفس جعان غلبان. نزل العشار إلى بيته مبررا. باب الكنيسة ده كأنك داخل الملكوت، ملكوت المسيح، ملكوت الفرح. استعجب قوي على المسيحيين بعد ما يصلي يصلي يصلي تلاقيه إنسان نكدي كده. طب إزاي؟ دائم النكد، دائم الزعل، قليل الفرح. طب إزاي؟ ده أنت في ملكوت الفرح. ده أنت المفروض كل أتعاب العالم بتيجي ترميها هنا. طب أنت مش بتصدق في كلام المسيح؟ اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، إيه؟ أنا أريحكم. أنا باجي هنا أرمي حمولي. أمال بعترف يعني إيه؟ وبرمي الخطايا والأثقال والأتعاب والضيقات والاضطهادات برميها وأطلع إيه؟ وأطلع ما عنديش حمل، مش شايل حاجة، ما عنديش هم. لابد من التغيير. طب كل مرة أدخل الكنيسة؟ أه صدقني كل مرة. طب أي عيشة لذيذة دي تبقى؟ وأي شوق أأتي به إلى الكنيسة؟ ما المطرح اللي ببص ألاقي نفسي طالع، تقولش مثلا بدخل الكنيسة يركبوا لي جناحات، أدخل وأطلع طاير مملوء من الفرح والسلام والتعزية والمحبة. نزل إلى بيته مبررا. هي النقطة دي نقطة التغيير. وزي ما بقول لك الوحش جدا فينا إن أنا بدخل وأطلع زي ما أنا، لا تغيير. أو ربما بتغير لما أسمع كلمة ربنا، أتغير وأنا قاعد على الكرسي في الكنيسة. لا، ده أنت بتاخد أخذ حقيقي. الجسد اللي أنت بتاكله ده مأكل حق، والدم الكريم اللي احنا بنتناوله ده مشرب حقيقي. لما المسيح للمجد قال نزل مبررا، يعني ايه؟ يعني الدوسيهات راحت، القضايا اتشطبت، الخطايا انمحت. ايه ده كده على طول؟ قال لا طبعا، اثار الخطيه اتشالت. كانوا قاعدين معايا شويه شبان صغيرين يوم خميس العهد، فكنت بحكي لهم على بطرس الرسول لما قطع ودن ملخس عبد رئيس الكهنة. فقلت لهم يا أولاد، لما يسوع بيغفر الخطايا بيشيل أثار الجريمة، واللي يجي يشتكي على أولاد الله ما يلاقيش شكوى. قلت له افرضوا بطرس الرسول بعد ما عمل العملة ديت راح المحكمة وخد معاه بطرس الرسول جرجره للمحكمة وجاب شهود 10 وقف قدام القاضي وقال كل الحق، سؤال فين اسمك، ايه مكان الجريمة، الساعة كام، عمل ايه، قال طلع السيف، ضربني، قطع ودني، عمل كذا، ما بيكذبش. وبعدين يجي الشاهد الأول، شفت إيه؟ شفت بالضبط لما شال السيف وضرب وقطع ونزل الدم من ودنه. الشاهد الثاني، الشاهد الثالث، الشاهد العاشر، كلهم بيقولوا الحق، وبطرس الرسول مدان لأنه فعل. وبعدين القاضي يسأل الراجل ملخص ده، يقول له ودنك النهين، يقول له ودن اليمين يا بيه، يقول له يا راجل ودنك اليمين في راسك، انت بتقول كذب، ازاي قطع ودنك وودنك في دماغك؟ قضية ملهاش معنى، ملهاش وجود، لان الدليل المادي غير موجود. ويطرد الراجل ويقول للقديس بطرس الرسول ايه؟

براءة، رغم ان هو عامل، احنا خطاه، لكن لما المسيح يشيل اثار الخطيه ما يبقاش للمشتكي عله علينا. اقول انا خاطي، انا وقعت في الخطيه الفلانيه، فعلا وقعت في الخطيه الفلانيه، ويجي الشيطان يشتكي عليا بعد ما المسيح يكون ازال اثار الخطيه، ما لقيلهاش مطرح، والقضيه ايه؟ خلاص براءه. نزل إلى بيته مبررا، يعني ما عليكش قضايا، أنا خاطئ لكن أنت مش عارف أن المسيح ماسح الخطايا وغافر الأثام ومبرر الفجار، ما العوزة تاني بقى؟ عشان كده بقولك ما تطلعش من الكنيسة وانت زي ما انت، القي على الرب همك، الهموم والخطايا ارميها، وتمسك بوعد المسيح. قال لك ايه؟ خطاياكم لا اعود اذكرها، اطرحها في بحر النسيان كانها لم تكن. بس الشرط ايه؟ الشرط التوبه، الرجوع الى الله من كل القلب. الشرط صلاه العشار اللي تاسف في قلبه وطلب مراحم الله. أرجوك كل مرة افتكر كده وانت بداخل من باب الكنيسة، قول يا رب اديني، يا رب يسوع المسيح ما تطلعنيش زي ما أنا، لكن اعطيني ان انا ادخل جعان اطلع شبعان، ادخل فقير اطلع غني، ادخل خاطي اخرج من باب الكنيسة من لدن الله مبررا. لربنا المجد دائما.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

نفس قد تشعر بفقدان الرجاء، إلى كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإيمان وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيز.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببنب ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: مؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا جعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ونحن في سلسلة المحاضرات التي نلقيها عن الميلاد والاستعدادات له نحب أن نتكلم ولو قليلا عن الملاك الذي أعد الطريق قدام المسيح وهو يوحنا المعمدان. في الحقيقة فيه قديسين كل قديس له صفة معينة تميزه ولكن يوحنا المعمدان ما أكثر الصفات العجيبة التي تميزه. يعني مثلا في آباء سواح تميزهم حياة الصلاة والوحدة والسكون وفيه بعض الرعاة والبطاركة يميزهم الدفاع عن الإيمان والقضاء على الهراطقة وفي قديس تميزه أعمال الرحمة والشفقة على الفقراء مثل أنبا إبرام أسقف الفيوم. وفي قديسين تميزهم العجائب والمعجزات لكن يوحنا المعمدان كان قديس يجمع صفات كثيرة جدا في داخله بحيث ان كلمة ملاك كلمة كويسة انها انطبقت عليه. الملاك اللي بيهيئ الطريق قدام الرب. العجيب في حياة يوحنا المعمدان انه ما عملش معجزات في حياته. ما قالش الكتاب انه اقام موتى او شفى مرضى او اخرج شياطين. ما قالش.

فحياته المقدسة هي حياة من واقع قوة العمل اللي عمله والصفات التي فيه، بغض النظر عن معجزات أو غير معجزات. ليست هذه هي أسباب عظمة هذا الرجل. يكفي ونحن نتكلم عن يوحنا المعمدان أن نذكر لقبه البارز، إنه أعظم من ولدته النساء. فعايزين نشوف مين هو الشخص ده اللي أعظم من ولدته النساء، وإيه سبب العظمة بتاعته. قيل في يوحنا المعمدان إن أعمال كتيرة يعملها. في لوقا واحد بيقول كثيرون يفرحون بولادته، وقال يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. لكن مش هي دي الحاجة البارزة في دي في العظمة بتاعته. ده الكتاب بيقول يكون عظيما أمام الرب. وعبارة عظيم أمام الرب عبارة مذهلة، لأن أي إنسان مهما عمل البر أمام الرب تراب ورماد، وأمام الرب خاطئ ومسكين. لكن واحد يكون عظيم أمام الرب دي حاجة عجيبة. وهذه العظمة يشهد بيها ملاك الرب، ويشهد بيها المسيح نفسه، ويقول ده أعظم من ولدته النساء. يبقى ده إنسان من نوع آخر. أهم شيء في عظمة يوحنا المعمدان إنه من بطن أمه امتلأ من الروح القدس. الروح القدس وعمله في الإنسان هو سبب كل عظمة. وإذا أردت أن تكون عظيما أمام الرب، اسأل نفسك ما علاقتك بالروح القدس. هل روح الرب يعمل فيك أم أنت تعمل بنفسك؟ إيه علاقتك بالروح القدس؟ لأنه لا يمكن أن توجد عظمة للبشر خارجة عن عمل الروح القدس في الإنسان. ولذلك لما أختير الشمامسة السبعة كان من شروطهم أن يكونوا مملوئين من الروح القدس، لأن من غير كده ما فيش فايدة في الخدمة، وإلا تبقى الخدمة ذراع بشري واتكال على ذكاء الإنسان وقدراته الشخصية. يوحنا المعمدان امتلأ من روح الرب وهو في بطن أمه. احنا نسمع عن أربية انه من بطن امه كان للرب، فقال له الرب قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. لكن برضو ما قالش الكتاب إن أرمية من بطن أمه امتلأ من الروح القدس. قيل إن من بطن أمه اختاروا الرب.

زي ما قيل عن يعقوب أخو عيسو إن الرب اختاره من بطن أمه. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. لكن يوحنا قيل إنه من بطن أمه امتلأ من الروح القدس. البعض ساعات بيغلط ويفتكر ان يوحنا المعمدان بدأ خدمته او بدأ رسالته وهو في سن 30 من العمر، كعادة الكتاب في خدمة الكهنة. ولكن صدقوني ان يوحنا بدأ خدمته وهو في بطن امه. دي حاجة عجيبة، ما فيش حد أبدا بيبتدي خدمته وهو في بطن أمه. المواهب بدأت تشتغل وامتلأ بالروح القدس من بطن أمه، وبعدين في مقابلة العذراء لإليصابات قالت الجنين ارتكض بابتهاج في بطني، وهكذا شهد للمسيح وهو في بطن أمه. شهد للمسيح وهو في بطن أمه. ابتهج بإيه؟ ده ابتهج بالخلاص الذي يأتي للبشرية. طب منين عرفت يا يوحنا إن ده سبب خلاص للبشرية؟ صحيح زي ما بيقول المثل، الديك الفصيح من البيضة يصيح. أهو ده ارتكض بابتهاج وهو في بطن امه، وفرح وسجد للمسيح وكان عايز يخرج. يعني ده لو قدر يخرج ويؤدي واجبه كان خرج، بس غصب عنه امه ما كانتش سامحاله في ذلك الحين. ابتدأ الرجل خدمته وهو في بطن امه. عشان كده بعض الناس بيسألوا يا ترى يوحنا كان يعرف المسيح ولا ما يعرفش؟ نقول لهم يعرف ايه؟ لا، كان يعرفه وهو في بطن امه. لم نأخذ مثلا في الكتاب المقدس كله مثل هذا المثل، من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، من بطن امه يشهد للمسيح، من بطن امه يفرح بالخلاص ويرتكض في داخلها، ويعطي أمه دليل على قدسية العذراء وعلى إنها أم المخلص. يعني بشر أمه في نفس الوقت، لأنها لما لقت الحكاية كده آمنت بالميلاد الإلهي. يوحنا المعمدان على الرغم من كل هذا ربنا لم يمنع عنه الآلام، فكان رجل آلام منذ صباه. مش رجل آلام، ده كان طفل آلام وصبي آلام وحياته كلها آلام في آلام، لأن من صغره أخذوه وخطفوه وراح في البرية خوفا من هيرودس وقتل الأطفال. وهكذا نرى أن يوحنا المعمدان لم يتربى تربية الأطفال المدللين أو الأطفال المتمتعين بحنو أمهاتهم أو حنو أهلهم أو الطرف اللي بيتمتع بيه أي طفل. لم يدلل على الركب ولا على الأكتاف ولا على الصدور، ولا لعب ولا حس بالدنيا دي كلها. تقول مسكين يا عيني واد صغير يجراله كده، نقول لا مش مسكين. بهذا الأمر أعطاه الله روح الجدية في حياته، وتربى تربية البرية، وأصبح يوحنا ابن الجبال
وابن البرية وابن الصلاة وابن التأمل وابن الوحدة وابن الطبيعة وابن الشدة ومفيش الطرف بتاع العالم. عشان كده طلع راجل جد يقول قد وضع الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمر تقطع وتلقى في النار. ده الصوت اللي بيصرخ في البرية، كله للخير. يوحنا المعمدان كان إنسان أنقى من الجيل الذي عاش فيه، لم يأخذ عظمته وروحانيته من البيئة، لم يقل لنا أحد عن معلم يوحنا المعمدان مين اللي علمه، لم يقل لنا أحد عن مرشد روحي له، عن أب روحي له. في ناس إن ما قعدش أبوهم الروحي معاهم هات يعياط واضطراب وزعل ونكد وخلاص ومفيش فايدة ومحدش يهتم بيا والدنيا خربت. طب يوحنا المعمدان ده أنهي مرشد روحي قعد معاه؟ أنهي أب روحي قعد معاه؟ أنهي توجيه روحي أخده من إنسان؟ أو أي نصيحة روحية أخذها من إنسان؟ مفيش حاجة أبدا. بل حتى البيئة التي كان يعيش فيها كانت بيئة ردية، حتى الكهنة ورؤساء الكهنة في أيامه لم يكونوا على مستوى صالح. هم الذين تسببوا في صلب المسيح فيما بعد، وهم الذين استقدموا شهود زور لكي يشهدوا على المسيح، وهم الذين كذبوا وقالوا إن المسيح سرقه تلاميذه بدلا من القيامة، وهم الذين دفعوا رشوة للجند، وهم الذين دفعوا رشوة ليهوذا لكي يسلموا. يعني كانت الحكاية آخر لخبطة. والكتبة والفريسيون كانوا حرفيين في فهم الشريعة ومرائين ويحملون الناس أحمالا عسرة وثقيلة الحمل، والجو كله كان جو وحش. ووسط هذا الظلام الحالك كان الناس يصلون متى يظهر الفجر ومتى يشرق وسط الظلمة. المسيح قال لهم يوحنا ده مصباح كان بيضيء ليكم. وجه يوحنا ما خدش من المجتمع اللي عايش فيه حاجة، نشكر ربنا ما خدش حاجة، كان باستمرار يعطي ولم يأخذ من المجتمع شيئا، أخذ من الله مباشرة. تعلم من الروح القدس لأنه كان ممتلئ من الروح القدس، تعلم من حياة الصلاة، من حياة التأمل. الروح القدس كان يكلمه وكان يظهر له رؤى، لأن الروح القدس قال له الذي ترى حمامة ظاهرة عليه يبقى هو هو، وفعلا شاف وآمن وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. يوحنا المعمدان كان راجل بتاع ربنا، راجل جد ما يعرفش الدلع، ما يعرفش الهزار، ما يعرفش الطبطبة، ما يعرفش غير الفاس اللي يوضع على رأس الشجر.

عشان كده كان في ايامه صوت للحق، صوت للحق، مش صوت يوبخ الغلابة والتلامذة والصغيرين، ده يوبخ الكبير والصغير، ما عندوش لا ده ولا ده. يقولوا ناس فريسيين يوبخهم على خطاياهم، يقولوا جنود يوبخهم على خطاياهم، الملك هيرودس نفسه وبخوا على خطاياه، عملوا كالباقين، ما فيش فرق امام ربنا، ما فيش حاجة اسمها ملك وحاجة اسمها شخص عامي، الكل امام الوصايا الالهية سواء. ولذلك كان يوحنا هو صوت الحق في ايامه، هو صوت الله في ايامه. الناس قولوا انت المسيح، انا مش المسيح. طب الكتاب قال عليه انه ملاك، وهو كان كاهنا ابن كاهن، لانه ابن زكريا الكاهن، يبقى انت ملاك ولا كاهن ولا نبي؟ ده المسيح قال عليه واعظم من نبي. قال لا لا لا لا لا لا، سيبكوا من كلمة كاهن، وسيبكوا من كلمة نبي، وسيبكوا من كلمة ملاك، انا صوت صارخ في البرية، مجرد صوت بيصرخ في البرية. كانت رسالة يوحنا المعمدان ان يكون صوتا، صوت صارخ في البرية، صوت بيقول الحق هنا والباطل هنا، صوت بيقول حتى للملك لا يحل لك، صوت يوبخ وينتهر. كان مجرد صوت يشهد لله وينادي بالتوبة ويقول اعدوا طريق الرب وطرقه مستقيمة، ويقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. مجرد صوت في عالم لم يكن الحق ظاهرا فيه. في ناس بيحبوا الألقاب، ده لو واحد من اللي بيحبوا الألقاب وربنا بيقولها أنا أرسل أمامك ملاكي، كان يكتب كارت كده ويكتب تحتيه ملاك، ملاك يعد الطريق أمام الله، فرجل ملاك. لكن هو ما كانش عنده غير إن هو مجرد صوت. أرسلني الله لكي أقول كلمته للناس، أنا مجرد صوت صارخ في البرية بيقول أعدوا طريق الرب. ولذلك هذا الصوت كان مناسبا أن يعد الطريق أمام الكلمة الأزلي. الكلمة يعد الطريق أمامه إيه؟ صوت. وبعدين كان هذا الصوت يحتاج لكي يؤدي رسالته الى شجاعة في القلب، شجاعة. وكان يتميز يوحنا بالشجاعة. وبخ هيرودس وقال له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك. طب الحكاية دي يا يوحنا هترميك في السجن، ما يهمش سجن ولا مش سجن، المهم ان الصوت ده يوصل واللي يجرى بعد كده يجرى. والسجن يقول لك اسمع، هناك اشخاص اجسادهم في السجون وارواحهم حرة تصل الى السماء وتعبر الجدران وترن في الافاق. إذا كانت روحك حرة فلا يهمك إن كان جسدك سليما. تعمل إيه دي؟

أشخاص من ناحية الجسد عندهم حرية حسب الجسد، وروحهم في ألف سجن وسجن. المسألة مش مسألة سجون، مسألة الروح حرة من الداخل ولا لا؟ الذي روحه حر

ليس في جيله فقط، إنما في جميع الأجيال. كلمة لا يحل لك لغاية دلوقتي قاعدة بترن في ودان كل واحد يغلط غلطة، يلاقي صوت يوحنا بيقول له لا يحل لك. صوت أكتر حاجة بتتعب الناس هي هذا الصوت، ليتحول من صوت إلى صوت يلهب يعني كرباج. وظل هيرودس يخاف من يوحنا حتى بعد ان قتله، يعني بعد ما قتله وشاف راسه على طبق فضل خايف منه برضه، ولما سمع ان المسيح بيبشر افتكروا يوحنا قام من الاموات، يعني لسه يوحنا بيخوف بعد ما اتقطعت رقبته. عجيب ان صاحب السيف اللي بيقطع الرقبة يبقى خايف وصاحب الرقبة المقطوعة يبقى هو اللي بيخوف. دي مقاييس جديدة قدمها ربنا وظهرت في حياة يوحنا. يوحنا رجل شجاع يقول كلمة ربنا واللي يجرى يجرى. كان انسانا نذيرا للرب، اختاره الرب قبل ان يولد لكي يؤدي رسالة الهية. يا ما في ناس بيرشحوا نفسهم لوظيفة من الوظائف او بيخلوا ناس يزكوهم لوظيفة من الوظائف، او يسعى ويجري ويقول يا ريت يا ريت. لكن يوحنا ربنا اختاره لنفسه، ربنا اختاره لنفسه قبل ان يولد، زي ما قال بولس الرسول لما سر الله الذي افرزني من بطن امي. لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي أن يعلن كلمته في، يعلن نعمته في، للوقت لم أستشر لحما ولا دم. أفرزه من بطن أمي، الله يعرف خدامه ويعرف ما هي الأوعية الصالحة لسكناه وما هي الأيدي القوية التي تقوم بخدمته وما هي القلوب القوية التي لا تخشى في الحق أي نتيجة. ربنا عارف الرجالة بتوعه واختار يوحنا من قبليه، نظره لنفسه. لا أبوه كان بيفكر أن يجيله ولد ولا أمه كانت بتفكر أن يجيلها ولد، وربنا بعت ملاك قال لزكريا قال له هيجيلك ولد قبل ما تحبل امه، هيجيلك ولد والولد ده انا عايزه وانا عينت له الرساله كذا وكذا وكذا، وهيكون مملوء بالمواهب الفلانيه كذا وكذا، وقعد يقول له صفاته قبل ما، مش قبل ان يولد، قبل ان يحبل به. ربنا فاهم الناس بتوعه، تقول انا ليه وانا ليه، ربنا عارف الناس بتوعه. يبقى تصطلح مع الله وهو اللي يوضب لك الشغلانة. ربنا الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يوحنا لم يطلب من الرب، من الرب ان يرسله، ولا ابوه طلب ولا حد، لكن ربنا هو عارف. زي ما قال لصمويل النبي تروح في بيت لحم وتلاقي عيل صغير اسمه داود، خد للعيل ده وصب عليه خنينة الدهن، ده بتاعي. بتاعك؟ اه طبعا. ليكن اسم الرب مباركا في

اختياره كما يشاء. دي شغل ربنا. وربنا طبعا لما ارسل يوحنا ويوحنا عارف الحكايه دي قال انا ماشي مع ربنا للاخر، انا ماشي مع ربنا للاخر، اعد امامه شعبا مستعدا واكرز بالتوبه. تكرز بالتوبه لمين؟ للشعب الخاطي؟ لا، واكرز بالتوبه لهيرودس برضو، وهيرودس برضو محتاج لتوبه. يبقى يوحنا ده مش بتاع مجاملات، ولا ياخذ بالوجوه، ولا يقول ده كبير ولا صغير، يقول ربنا وبس، يقول ربنا وبس. ادي يوحنا المعمدان. عشان كده بقى اعظم من ولدت النساء. وراجل لانه جد في عمله قال له اسمع يا رب، انت عايز ايه بالظبط؟ يعني المهم اللي عايزه مني ايه؟ قال له تعد شعبا مستعد. ده في واحد يقولوا له تعد فصل اعداد خدام 15 ولا 20، لكن ده يعد شعب بحاله؟ دي مهمات ناس ليهم مواهبهم. واحد يبقى قائد 100، واحد يبقى قائد 1000، واحد يبقى قائد شعب، يعد شعب بحاله. طب اعداد فصل خدام بتاع 15 بياخد له سنة سنتين، طب واعداد شعب باكمله 6 أشهر بس تكون خلصت الشغلانة دي كلها. 6 أشهر بس، ده ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ فرق بين المسيح ويوحنا 6 أشهر في العمر الجسم. يوحنا ابتدى 30 والمسيح ابتدى 30، يبقى بينهم وبين بعض 6 أشهر. لما ابتدى المسيح يوحنا قال له اتفضل كل شيء قد اعد، استلم العروس وخلصت المهمة دي في 6 أشهر. اوي صحيح زي ما بيقول المثل ضربة المعلم ب1000. ده يوحنا، ده الراجل التمام يعني. ساعة من يوحنا ولا 20 سنة من واحد تاني. ساعة من يوحنا ولا 20 سنة من واحد تاني. مجرد عظة يلقيها بطرس تخلي 3000 واحد يخشوا في الإيمان، مش يتوبوا، لا يخشوا في الإيمان، يغيروا من اليهودية إلى المسيحية. هي نفوس قوية بيعمل فيها الروح القدس. طب ما احنا لما نعد الخدام عندنا نلاقيهم بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، صح؟ لكن ايه نوعية يوحنا ونوعية بولس ونوعية بطرس؟ دي شغلانة تاني بقى، دي شغلانة تاني. في 6 أشهر كان أعد الطريق كله أمام المسيح، وكانت آلاف الناس تأتي إليه تتعمد بعمودية التوبة. يعني إيه آلاف الناس تأتي تتعمد بعمودية التوبة؟ يعني كل الآلاف دي جاية تعترف بأنها خطاه وبأنهم يحتاجوا لمعمودية للتوبة، جايين يتوبوا. وكانوا يأتون إليه معترفين بخطاياهم، وككاهن كان يتقبل الاعترافات كما كان في العهد القديم. وأعد للرب الشعب في 6 أشهر. يعجبني قول القديس الأنبا أنطونيوس لما زاره القديس مقريوس الكبير، بصله كده وهو بيشتغل وقال له قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين.

وكبيرة تخرج من هاتين اليدين. كذلك كان يوحنا، وكذلك كان بولس، اللي الوالي يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. يعني الحكاية مش عايزة مجهود منك ابدا، لمسة واحدة تلاقيني وقعت تحت رجليك. بقليل الحكاية مستوية جاهزة، بقليل تقنعني. ويا ما في ناس تانين بكتير وكتير وكتير وما فيش فايدة، لان ما فيش النوعية. عايزين النوعية الممتلئة من الروح القدس. النوعية الممتلئة من الروح القدس اللي تقول الكلمة والكلمة تقتدر في فعلها، تعد شعب للرب. ده كان يوحنا، راجل جد وماشي مع ربنا. ولما يوحنا وجد الالوف الجبارة المحيطة بيه وبتيجي تتعمد على يديه وبتيجي تتوب على يديه وبتيجي تعترف بخطاياه بخطاياها، لم يرتفع قلبه من الداخل ابدا، لم يرتفع قلبه من الداخل، بل على العكس قال لهم يأتي بعدي من هو اقوى مني، يأتي بعدي من كان قبلي الذي لست أنا مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه. إيه ده والعظمة دي كلها؟ ده بيقولوا لك أنت المسيح، قال لهم لا مسيح لا، أنا لست النور إنما جئت لأشهد للنور. أنا بعمدكم بمية لكن التاني يعمدكم بالروح القدس والنار. هو العريس صاحب العروس والكنيسة بتاعته مش بتاعتي. وإنت وظيفتك إيه؟ أنا وظيفتي أقدم العروس للعريس وأقف من بعيد فرحا، مجرد صديق. ولذلك لما جه المسيح وبدأ يستلم الكنيسة وبدأ يوعظ والناس تلموا حواليه، جم تلاميذ يوحنا قالوا له الراجل اللي معاك في الأردن ده الناس اتلمت حواليه، قال لهم هو ده اللي انا عايزه، ده انتوا كمان تروحوا له. وبعت اتنين من تلاميذه يروحوا له، قال لهم ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. انا ما جيتش علشان اجذب الشعب الى نفسي، لكن جئت لكي اقود الشعب الى المسيح. انا مجرد تراب ورماد، لكن هو ملك الملوك ورب الارباب. والكلام ده يوحنا بتقوله لينا بس، واقوله له هو. تقول له ايه؟ جه المسيح يعتمد منه، قال له لا، ده انا اللي اعتمد منك. تعتمد مني؟ طب دي معمودية توبة، تعتمد للتوبة. انا ايضا خاطئ محتاج الى توبة. انا قصاد الناس دول راجل معلم ليهم، لكن امامك انت انا مجرد تلميذ صغير اتعلم منك. امام هؤلاء الناس انا كاهن بعمدهم، لكن امامك انت انا خاطئ محتاج ان اعتمد. أمام الناس دول أنا الملاك الذي يهيئ الطريق، وأمامك أنت أنا العبد الذي لا يستحق أن ينحني

ويحل سيور حذائك. هذا التواضع، هذا التواضع بتاع يوحنا. كل المظاهر التي توجد خارجه لم ترفع قلبه اطلاقا. وايه الحكايه؟ الحكايه ان المسيح المتواضع الذي اخلى ذاته واخذ شكل العبد كان محتاجا ان يولد من فتاة متواضعة تقول انا امة الرب، وكان محتاجا الى شخص متواضع يمهد الطريق قدامه، وله ام متواضعة تقول من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. ده احنا جايين بنبسط طريقا جديدا للتواضع. الكبرياء بتاع الزمان دي راحت. وهكذا وجدنا يوحنا المعمدان يجمع بين الامرين معا، ويبدو كما لو كان بينهما تناقض. يجمع بين القوة الجبارة اللي تقول لهيرودس لا يحل لك، وبين التواضع الجبار اللي يقول لست منحني أن لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور الحذاء. يجمع بين الاثنين إزاي؟ من أجل الرب ينتهر ويوبخ، ومن أجل الرب ينحني ويتضع. هو أمام الناس ملاك، وأمام الله تراب ورماد. أمام الناس معلم، وأمام ربنا تلميذ. أنا محتاج أن أعتمد منك. بعدين المسيح ما قالوش لا انت مش محتاج لان الكل يحتاجون الى الخلاص، قال له اسمح الان ان نكمل كل بر. يعني ما ردش على الحكاية دي وسبها. وانحنى المسيح امام يوحنا المعمدان لكي يصب الماء عليه. ايه الجبروت ده؟ جبروت الاتضاع امام نهر الاردن، اتضاع من المسيح واتضاع من يوحنا المعمدان. اتضاع المسيح نوع، واتضاع المعمدان نوع اخر. اتضاع المسيح تنازل من مجده الى مستوى البشر، وتواضع المعمدان هو معرفته لذاته انه تراب ورماد. لذلك تواضع الرب هو التنازل، اما تواضع الانسان فهو معرفة الانسان لحقيقته انه تراب ورماد. هذا هو يوحنا المعمدان الذي تحتفل الكنيسة بعيده في بداية كل سنة من سنوات الشهداء بعد عيد الناروز. على طول نبدأ السنة به، لأنه هو كما كان نبيا بين عهدين قديم وجديد، أصبح برضه هو الموجود بين عام قديم وجديد، وهو الصوت اللي جلنا في اول العام يشرح لنا كيف نعد قلوبنا للرب. فلتكن معنا بركة هذا القديس العظيم، امين.

رحمته هللو رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من

الآية. نقصاص يوس يوس سيمون قدوس قدوس قدوس. فاسم بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا امين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماد سمعان بحمى شديدة، فسألوه من أجلها فوقف فوق منها وزجر الحمى، فتركته في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد الله.

وإذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهرنا الخاطي ثقل النهار وحر. لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشرة، لأني ها أنا ذا بلا ثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني زوك سابتري كيو كيوم نفماتي. أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد جرائك كينين كيائي كيستوسيون أستونيون. آمين. لكل إثم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، هيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو سعيدين لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرات الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم أغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب الختن الحقيقي. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا،

ذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لك. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين وليلة سيدها أم المسيح. اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيحي لنا العذراء القديسة. اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ويتلها القديسة شفيعة الأمينة الجنس البشري، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته كان لنا بغفران خطايانا. السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نشكرك يا مالكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا للمساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، نجينا من حير المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب، نجتاز أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين في كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا بداية له والروح القدس محي المساوي لك الآن كل أواني إلى دار الدور كلها أمين. ممكن تحط لنا ترنيمة هرمي اتكالي عليك؟ هرمي كل اتكالي عليك.

بشويسنا بشويسنا خندوراني مفيوت مبشين بابن مايس وابنوت نوت امين تسبحت الساعة الثانية عشر من النهار مبارك قدام المسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يفرنا خطايانا مزامير ترتيل بينا داود النبي والملك بركات علينا امين من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعي إن كنت للأسامي راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محرز الصبح إلى الليل من محرز الصبح ولينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم وخلاصه وهو يفتدي إسرائيل.

قوية يا رب. لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل على الرب.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل الإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي جياع الطعام، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا سيدي.

هللويا. ذوق صاص يوس يوس سيمون قدوس قدوس قدوس. فاسم بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا امين. واذا انسانا كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الانسان كان برا تقيا متوقعا تعزيه اسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد علم بوحي من الروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى ومجدا لشعبك إسرائيل.

ناقف أمام الديان العادل مرعوبا مرتعبا من كسر الذنوب، لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني. زوك سابتري لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، والنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطي. كينين كأي كستوسيون أستونيونون أيتها العذراء الطاهرة، اذبري ذلك السري المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك ولاية يسوع المسيح الرجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أخطار الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخرب رحمتك في الغدوات وحقك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة أمين. كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون ارحمنا يا الله.

عايز. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرم. ارحمنا يا الله الآن ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعوه

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد نعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أبو جميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، لنسلم وبهذا النوم طاهرا من كل قلق. وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو. من نعم ورافات ومحبة البشر لواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل يليق بك المجد والكرام والعز مع الروح القدس. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أن الذي لا يشاء مات الخاطب مستمع يرجع ويحيى. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصايا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القدس معسكر ومحفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير محسوس، فإنك مبارك. هنرتل مع بعض.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة أبونا داود أبونا مرقس بيعتذر لكم، وكان المفروض هو النهاردة عليه الاجتماع، بس هو الحقيقة جاله ظرف طارئ، حالة وفاة خال زوجته، فسافر القاهرة عشان يحضر الصلاة، فهو بيعتذر لكم وإن شاء الله يكون معاكم الأسبوع الجاي. هو طبعا كان هيبتدي معاكم سلسلة جديدة أنا عارف، لكن معلش المرة الجاية إن شاء الله هيكون معاكم في الاجتماع، فتسمحوا لي يعني أنا مكانه المرة دي لحد ما إيه ما يرجع. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اتعود السيد المسيح

المسيح ان هو يكلم الناس بامثال. حتى لما التلاميذ سالوه فقال لهم قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت الله، اما الذين هم من خارج فبامثال. يعني لما يجي يكلم تلاميذه يقول لهم على اسرار السماء، لكن لما يجي يتكلم مع الناس يتكلم بامثال. والامثال دي بتبقى يعني بدل ما يتكلم بطريقه مباشره بيقول حاجه مشابهه. والناس اعتادوا على حكايه التشابه، يعني نقول قصه فيفهموا المعنى منها. النهارده اسمحوا لي اقول لكم، يعني اتكلم معاكم في الاصحاح 15 من انجيل معلمنا لوقا. اصحاح 15 اتكلم عن ثلاث امثله في هذا الاصحاح، والثلاث امثله الحقيقه كلهم بيتكلموا عن التوبه. يعني الثلاث امثله اللي بيقرا فيكم ومتابع في الانجيل، الثلاث امثله اللي موجودين في لوقا 15 الخروف الضال، الدرهم المفقود، والثالث الابن الضال. والثلاثه الحقيقه بيتكلموا على الانسان الضال اللي هو رجع لايه؟ رجع للمسيح. والامثله الثلاثه بتمثل ثلاث حالات من الانسان او ثلاث انواع من الناس وسبب ضياعهم. يعني مثلا الخروف الضال، الخروف الضال ضل عن جهل، عن جهل. يعني ايه؟ يعني هو كان مع الراعي، ساب ايد الراعي وابتدى ايه؟ يمشي لوحده، فضل عن جهل وعدم معرفه. بعض الناس بيضلوا الطريق لانه مش عارف السكه، فبيسيب ايه؟ يسيب الكنيسه ويسيب كل حاجه. الابن الضال ما ضلش عن جهل، لكن ضل ليه؟ سوء نيه، او لانه كان عايز ياخد حريته واساء استخدام الايه؟ الحريه. خلوا بالكم، الخروف الضال كان جهل، لكن الابن الضال مش جهل، كان يعرف، كان يعرف. خدت بالكم ازاي؟ لكن هو عايز يستعمل حريته، استعملها بطريقه ايه؟ خاطئه. الدرهم المفقود ده الثالث، وده الحقيقه ما ضلش بنفسه، يعني ده ما ضاعش لوحده، ده حد ضيعه. خدت بالكم ازاي؟ واختلف الامر في نسبه الضياع. يعني ايه؟ يعني الخروف الضال نسبة الضياع 1 لكام؟ 99. يعني كانوا 100 ضاع منهم ايه؟ 1. الدرهم المفقود النسبة كام؟ 1 لـ10. كان معاه 10 دراهم أضاعت ايه؟ 1. طب والابن الضال النسبة كام؟ 1 لـ2. خلي بالكوا بقى من النسب. طبعا نسبة الابن الضال دي كانت نسبة صعبة جدا، 2 ضاع منهم ايه؟ 1. تخيل لما واحد يبقى عنده ولدين ويضيع منهم ايه؟ 1. المهم يعني ايا كانت النسبة، فلما رجعوا كانت في فرحة ايه؟ شديدة. طبعا انتوا بتسألوا انا هكلمكم عن انهي واحد؟ انا هكلمكم عن الدرهم المفقود. الدرهم اولا، الثلاث امثله زي ما انتوا قلت لكم بتتكلم على التوبه، بس انا اسمحوا لي اقرا لكم الاول جزء من الانجيل عشان تبقوا متابعين معايا. في الاول خالص في الاصحاح 15 ده، عشان نعرف دايما المثل اللي بيقوله المسيح في خلفيه للمثل. يعني ايه؟ يعني هو قال المثل ده ليه؟ احسن بعدين تفتكروا ان المسيح كان بيقول اي كلام. المسيح ما بيقولش اي كلام، المسيح كلامه ايه؟ يعني مظبوط، محدد بأهداف. فهو لما قال الثلاث أمثلة كان في خلفية للأمثلة دي، للمثل. في الأول خالص نقرأ نشوف الخلفية كان يقول إيه في أول إصحاح 15. وكان

جميع العشارين والخطاة يدون منهم ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. يبقى خلفية المثل إيه؟ إنهم لما شافوا المسيح بيأكل مع خطاة قالوا إيه؟ شوف شوف المسيح بيأكل إيه مع ناس خطاة وناس وحشين. تفتكروا المسيح يرد يقول إيه؟ حد يعرف؟ قال عبارة قبل كده المسيح بخصوص حكاية الإيه؟ العشارين والخطاة. نعم، قال أنا ما جيتش عشان إيه؟ عشان الأبرار، ما جيت لأدعو إيه؟ هو الأبرار محتاجين حد يكلمهم، خلاص يعني اللي شايف نفسه كويس، سامحوني، اللي شايف نفسه كويس يحتاج حد يكلمه؟ لا، فقال أنا ما جيتش عشان الأبرار، أنا جيت من أجل العشارين والإيه؟ والخطاة. عشان كده هتشوفوني دايما مع مين؟ مع العشارين والخطاة. فهو هنا هيدينا بقى إيه؟ أمثلة للخطاة الذين إيه؟ تابوا. خدت بالكوا إزاي؟ ويبتدي يتكلم على الدرهم. الدرهم المفقود ده من أول عدد 8 يقول إيه؟ أو أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. المثل عبارة عن 3 آيات فقط، مش هيزود عن كده. تعال نشوف بقى الدرهم ده يطلع ايه. عارفين الدرهم الاول هو ايه؟ انت لو حطيت ايدك في جيبك دلوقتي هتطلع ايه من جوه؟ جنيه، صح؟ كلكم معاكم جنيهات؟ معاكمش جنيهات طبعا. هو الجنيه بقى له قيمة؟ يعني دلوقتي لو فتشتكم مش هلاقي جنيهات ولا حاجة. اقل حاجة هتلاقيها في جيبكم ايه؟ 10 جنيه بس. طيب الدرهم ده يرمز لإيه؟ الدرهم اللي ضاع يرمز لإيه؟ يرمز للإنسان. أنا الدرهم. خدت بالكوا إزاي؟ والدرهم ده له وشين، صح كده؟ وش يتحط عليه وجه الملك بتاع البلد. خدت بالكوا إزاي؟ يعني لما تروحوا مثلا بلاد برا بيكون في ملك في البلد دي، هي تلاقوا ايه؟ تلاقوا صورة الملك على ايه؟ على ناحية، والناحية التانية فيها ايه؟ كتابة. احنا نشكر ربنا هنا ما عندناش صورة ملك، بنحط عليها تحتمس وأحمس وعلى الناحية التانية بتبقى بعض الكتابة. فإذا ده معناه ايه؟ ده معناه ان الانسان اتوضعت عليه صورة الملك بتاعه. طب انا مين الملك بتاعي؟ المسيح. فالانسان اتوضع عليه صورة مين؟ صورة الله. فاكرين في سفر التكوين قال ايه؟ قال ان الانسان خلق على ايه؟ خلقنا الانسان على ايه؟ على صورتنا وشبهنا. فقال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. فبقى من ناحية الصورة، الناحية مني مرسوم عليها صورة مين؟ صورة الله. طب والناحية التانية؟ الناحية التانية فيها إيه؟ كتابة أو نقش. خدت بالكوا إزاي؟ ودي اللي هي نقشتكم على إيه؟ على كفي. خدت بالكوا إزاي؟ ودي كأنها وثيقة مكتوبة بتقول الدرهم ده ملك مين. فهمتوا بقى؟ فالدرهم يشير للإنسان، وفي وش من الدرهم عليه صورة مين؟ صورة الله. يبقى أنا ملك مين؟ ملك الله. طيب طبعا لما الدرهم ده يبقى عليه صورة الملك، ده يدي قيمة كبيرة جدا للإيه؟ للدرهم. خدت بالكوا إزاي؟ تلاقي الناس ماسكة تقول ده عليه صورة الملك، ده عليه صورة الملك. اه احنا برضو لينا قيمة لان احنا مرسوم علينا صورة مين؟ صورة الملك بتاعنا. تبالكوا ازاي؟ طيب الدرهم ضاع. خدت بالكوا ازاي؟ الدرهم لما فقد فين؟

في البيت. الدرهم فقد في بيت صاحبته. طب البيت ده اللي هو ايه؟ كنيسة. برافو. البيت ده الكنيسة. الدرهم فقد جوه فين؟ في الكنيسة. تعالوا اقول لكم شوية في حكاية ضياع الدراهم داخل الكنيسة. هو ممكن الواحد يضيع وهو جوه الكنيسة؟ مش سامع. هزوا راسكم. طيب نعملوا كده عشان اسمع. ممكن الواحد يضيع وهو عايش جوه الكنيسة؟ ناس بتضيع وهي داخل الكنيسة، وتلاقيه بيجي الكنيسة على طول وبيحضر. بس خلي بالكم مش بقصد حد، حكم انتوا وانا عارفكم. اول ما تطلعوا النهارده من ايه؟ من الاجتماع حيقول بيشاور ايه عليا. انا مش بشاور على حد خالص. فتلاقيه بيحضر الاجتماعات كلها وبيحضر الاناديس كلها وبيتناول ومشترك في كل حاجة وبيخدم كمان. ده ممكن يكون بيخدم له 3-4 خدمات في الكنيسة، وأحيانا بيخدم كل الخدمات. وبعدين في الآخر لما تبص على هذا الشخص تلاقيه بعيد عن ربنا. فهمتوا؟ هو موجود جوه الكنيسة بس الحقيقة هو مش مع مين؟ مش مع قلبه، مش مع ربنا. عشان كده مرة البابا شنودة كان عامل وعظة كده جميلة بحبها قوي، يقول لك الذين ضاعوا وهم داخل الكنيسة. عشان كده ساعات كتير أقول للناس اللي بيشتغلوا في الكنيسة خلوا بالكم. هو بيشتغل في الكنيسة كل يوم في الكنيسة ولا ده بجد؟ ده كل يوم. راح فين يا فلانة؟ أصلا بشتغل في الكنيسة. راح فين يا فلان؟ أصلا بشتغل في الكنيسة. فكل يوم جاي الكنيسة والناس تقول يا سلام بص وبيشتغل في الكنيسة. هو فعلا بيشتغل في الكنيسة وبيجي الكنيسة كل يوم، بس هو قلبه مش ايه؟ مش مع ربنا. عشان كده دايما أزنق شوية على الناس اللي بيشتغلوا جوا الكنيسة، أقول له خلي بالك مش معنى انك بتشتغل الكنيسة بأداة تصريح كده ان انت ايه؟ مش حنطة. هشاور بس. خدت بالكوا ازاي؟ اوعى، خلي بالك. ففي ناس ضاعوا وهم داخل ايه؟ داخل الكنيسه، وتلاقيه بقى ايه؟ مشترك في الالحان والخدمات والانشطه، ومنين ما تروح تلاقيه في وشك، ده ايه ده؟ ده جوه الكنيسه. في نوع تاني من الناس اللي بيضيعوا، دول منسيين جوه الكنيسه. ده مش ذنبهم بقى، يكونوا منسيين جوه الكنيسة، يعني في الحي اللي هم عايشين فيه، في المربع بتاع الكنيسة، ما حدش سأل عنه، حدش طلبه، خدت بالكوا ازاي؟ وفي ناس ضاعوا وبعدين ابتدوا يرجعوا الكنيسة تاني، فلقوا الباب ايه؟ مغلق. هو ممكن الباب يبقى مغلق؟ حد يجاوبني. ممكن يجي يلاقي باب الكنيسة مغلق؟ ما انا اقصد بباب الكنيسه اللي هو ايه يعني؟ الناس، الخدام، ابونا، خدت بالكوا ازاي؟ الكنيسه الباب مفتوح لكن نفوس الناس جوه عامله ايه؟ مقفوله. اشخاص عادوا بانفسهم ليجدوا الباب مصادا، والاب رافض والرجاء مقطوع. طبعا في فرق، خلوا بالكوا، في فرق بين الدرهم المفقود وبين الخروف الضال والابن الضال. الدرهم ده جماد ما يقدرش يعبر عن نفسه، يعني هو وقع من ايد صاحبته وراح جري شويه، جري وايه واستخبى تحت ايه؟ تحت ترابيزه، وقعد يا عيني مركون مش قادر ايه؟ مش قادر يتكلم ويقول يا جماعه انقذوني، انا فين؟ انا تحت الترابيزه. فده جماد مش قادر يتكلم. طيب في نفوس ما بتقدرش تتكلم وتقول الحقوني؟ انتوا هتقعدوا نايمين ولا انا ما بحبش القعد نايم في الليل؟ لازم تتجاوبوا معايا كده، ماشي؟ في نفوس بتقدر في الكنيسه مثلا، او نفوس ضايعه مش قادره تتكلم. في شخص مثلا عقليته ضعيف،

ففي شخص مثلا مريض نفسيا، في شخص في غيبوبة هو ده مش قادر يقول، في شخص طفل ما يقدرش يعبر، خدت بالكوا ازاي؟ ففينا نعم ممكن برافو، ممكن من كتر ضغط الخطية مش قادر ايه، مش قادر يتكلم ويصرخ، صح؟ اه ممكن جدا. طب ده محتاج ايه؟ هو مش قادر يتكلم، محتاج ايه؟ محتاج حد يدور عليه. فلو فضل بقى مركون تحت الكنبة كده، تحت الترابيزة، ما حدش دور عليه، هيفضل موجود كده على طول لحد ايه؟ ما يضيع خالص. طب والخروف الضال نفس الحكاية؟ لا، الخروف الضال ضل بإيه؟ بإرادته. شفتوا بقى الفرق؟ ده ما قدرش يتكلم، لكن الخروف الضال ده إيه؟ ده تاه عن جهل. الخروف الضال تاه عن إيه؟ عن جهل. طب ممكن يصرخ؟ الخروف ممكن يصرخ؟ انتوا ساكتين ليه النهارده؟ ايوه طبعا، تو ما تاه وحس انه تاه عن الراعي بيعمل ايه؟ بيصرخ، خدت بالكوا ازاي؟ على الاقل بيصرخ، ده وضعه احسن شويه من ايه؟ من الدرها، ده خروف ضل فبيصرخ، فممكن الراعي ايه؟ يسمع الصوت. طب والابن الضال؟ زي ما قلت لكم الابن ده كان حاله تانيه، ده عنده ايه بقى؟ إرادة. ده تاه بإرادته ولازم يرجع كمان إيه؟ بإرادته. خلي بالكم من النقطة دي، ده يمتلك إرادة اختارها وبإيه وعبر عنها. بس عايز أقول لكم حاجة مهمة خالص، رغم أن التلاتة دول مختلفين بس التلاتة ليهم قيمة. يعني الدرهم اللي ضاع له قيمة، والخروف له قيمة، والابن الضال له ايه؟ قيمه. خلي بالكوا بقى من الحته دي، الدرهم لما وقع وضاع غطته تراب، ايه التراب ده؟ حد يعرف؟ مفيش حد عندكم كده، السيدات بالذات يعني وهي بتنظف لقت فلوس كده واقعه بقالها سنه تحت الكنبه وعليها كوم ايه؟ كوم تراب، بتقول ياه شفت لقيت جنيه، بس يا ساتر، وتقعد ايه تمسح فيه وتنظف فيه، ايه التراب ده؟ ها الوقت، ما الوقت، ما مش عارفين الوقت قد ايه، التراب اللي عليه ده ايه؟ خطايا بقى وافكار شريره وحاجات كتيره ايه غطيته. فاحيانا الشخص تجيله افكار شريره مش بس من داخله، تيجي من فين؟ المجتمع. هو لما وقع تحت الكنبة، سوري يعني سوري، الكنبة كان تحتيها نظيف؟ الكنبة كان تحتيها نظيف؟ لما وقع اتلمت عليه الايه؟ اتلمت عليه أفكار المجتمع كله، واحد تاه في وسط المجتمع، وميتلم عليه المجتمع بإيه؟ بكل أفكاره وانحرافاته الايه؟ الشريرة. أو ممكن يكون الشخص اتلهى فين؟ في العالم، طالع من هنا وداخل من هنا ومشغول وملاهي العالم، عمال يتفسح يمين يتفسح شمال، ممكن يكون شغل، في ناس مشغولة 24 ساعة، في ناس مشغولة طول الأسبوع، في ناس نسيت خالص سكة الايه؟ سكة الكنيسة، ويقول لك مفيش وقت مفيش وقت مفيش وقت، تراب تراب تراب عمال يتكون، خدت بالكوا ازاي؟ بس خلوا بالكم بالرغم ان عليه كميات كبيره من التراب الا انه لسه ايه؟ له قيمه. حتى وانت عندك خطايا متكومه لكن انت ليك قيمه، ليك قيمه فين؟ قولوا فوق عند المسيح، عند المسيح. المراه صاحبه الدرهم اللي اضاعت الدرهم دي مين؟ المرأة اللي أضاعت الدرهم ده إيه؟ دي مين؟ مين؟ أنت عملت كده بس أنا مش فاهم. كنيسة، الكنيسة بكل من فيها بقى، عشان دلوقتي أنتوا لما هتقولوا هتشاوروا في الكنيسة على مين؟ عليا أنا، مش كده؟ هتقول أنت اللي ضيعت، وكل واحد إيه يطلع إيده من الموضوع ويقول لا

مش بس الكاهن اللي مسؤول، الكاهن والشماس والخادم والشعب. فاكرين المعجزة اللي كان فيها المفلوج اللي دلوه من فين؟ دلوه من فوق. كانوا شايلينه كام؟ أربعة. أربعة دول يمثلوا الكنيسة كلها، عشان ما تطلعوش دلوقتي وتقولوا احنا ملناش دعوة. لا، انتوا مسؤولين. ايوة، ممكن يكون الكاهن عنده مسؤولية اكبر هيتحاسب اكتر، ممكن يكون الخادم عنده مسؤولية اكبر هيتحاسب اكتر. طب والناس؟ مش هيسألك ربنا تعرف فلان سألت عليه؟ لا. طب ليه ما سألتش؟ ممكن الكنيسة ما تكونش السبب في ضياعه، بس هي المسؤولة انها ايه؟ ترجعه. خدت بالكم ازاي؟ دي مسؤولية الكنيسة. وبعدين الست بقى عملت ايه؟ يقول في المثل انها، حد يعرف؟ عملت اول حاجة، اول حاجة عملتها ايه؟ اوقدت، كويس، موجود على الشاشة. اول حاجة اوقدت سراج، ولعت نور. ما هتشوف ازاي النور ده اللي هو ايه؟ حد يعرف؟ الروح القدس. ماشي. حاجة تانية، شمس البر. ها، قولي. نعم، يعني ايه الكتاب المقدس؟ وصايا المسيح وكلمة المسيح. طب هاتينا آية كده تقول لنا الحكاية دي، ما جبتيها ازاي؟ سراج لرجلي ايه؟ كلامك. شفت بقى ازاي؟ فالكنيسة راحة بالوصايا توقد السراج عشان تدور على ايه؟ عشان تدور على الشخص اللي ضاع. وصية الرب مضيئة تنير العينين، بس لازم السراج، لازم السراج، وإلا من غير السراج مش هتقدر تشوفه هو موجود فين. من غير وصايا الإنجيل وكلام المسيح مش هتقدر ترجع الدرهم اللي فقد. خدت بالكم ازاي؟ فصاحبة الدرهم أنارت البيت، أهو منورين لكم الدنيا كلها، وكنسته، وقعدت تفتش على الدرهم. خدت بالكم ازاي؟ طيب عملية الكنس دي ايه؟ معناها ايه؟ الاعتراف. دي هي اللي كنست، دي الكنيسة اللي بتكنس، مش الدرهم اللي بيكنس. حد يعرف؟ نعم. حاجات تانية؟ كنس، الكنس ده اللي هو يعني ايه؟ نعم، ايوه ماشي، اللي هو ايه يعني؟ انت بتعملي كده بس مش عارف ايه. ها ها، الكنس ده اللي هو ايه؟ اتفضلي. ها، توبه. طب حطي لها كلمه تانية، هي توبه ماشي، بس عايزه حاجه تانية. ايه؟ الكنيسه بتحث الناس على الايه؟ على التوبه. هو ده الكنس. دلوقتي انا لما اجيب لكم مكنسه واكنس بيها الايه؟ واكنس بيها الكنيسة. لا انا مش همشي، ما تخافش، هرجع تاني صدقني. انا عارف، هرجع تاني عشان ما احيركش بس في اللفة دي. الكنس ده اللي عملته الست دي، معناها الكنيسة لما هي بتدور، طبعا زي ما انتوا قلتوا بتدور عليه، الكنيسة بتحث الناس على ايه؟ على التوبة. يا ناس توبوا، يا ناس ارجعوا، يا ناس كل واحد يدور على نفسه، يا ناس كل واحد يفحص نفسه، كل واحد يحط اعماله وحياته في ضوء السراج الايه؟ السراج اللي انا جايبه لكم ده، السراج المنير. خدت بالكم ازاي؟ فعمليه الكنس بتاعت الاتربه دي تشير الى ايه؟ دور الكنيسه في عمليه ايه؟ في عمليه التوبه. طبعا تلاحظوا ان الست دي لم تيأس، لم تيأس، ودي نقطه مهمه خالص. ايه؟ ان الكنيسه لا تيأس من ايه؟ من رجوع الخطاه. يقول لك فلان ده بقى 30 40 سنه بره الكنيسه، بس ممكن يرجع. مش مره حكيت لكم قصه، هقولها لكم تاني. قصه واحنا في الثانويه العامه زمان زمان، وكان عندنا مدرس فرنساوي، كنا نروح نراجع الفرنساوي. المدرس ده من كتر الشغل ما كانش بيخش الكنيسه خالص. يا استاذ فلان ما عنديش وقت، بارليفو فرنسي ما عنديش وقت، شغال. خلاص. وبعدين كبرنا ودخلنا الجامعه وتخرجنا واشتغلنا، ورجعت بعد سنين داخل الكنيسه لقيته لابس شماس

وبيخدم جوه الهيكل. بلمت قلت ياه، كان عمره قد يكون وصل 90 سنة، 90 سنة بس. قلت ياه، افتكر ربنا، افتكر في الآخر. بس بيني وبينكم قلت ايه قلت الحمد لله، حتى لو افتكر ربنا وهو عنده 90 سنة، يعني في الهزيع الايه مش اخير قوي يعني، حرام عليك. خدت بالكوا ازاي؟ حتى لو في الساعة الأخيرة افتكر فيها ربنا، بس المهم يكون ايه، هو طبعا اتنيح بعديها بشوية صغيرين يعني. فهنا الكنيسة وهي بتدور على الدرهم مش ممكن ايه، مش ممكن تيأس. خدت بالكوا ازاي؟ تقعد تدور لحد ايه ما تلاقي. الكنيسة تبحث عن الدرهم لأنها تمتلكه، بتاعها، ملكها، ملك ليها. واحد من العشرة الذين تمتلكهم حقا قد ضاع، لكن ضياعه لا ينفي ملكيته للكنيسة. هو ملك للكنيسة وملك لحد تاني، مسيح، ملك المسيح. فالمسيح مش ممكن يفرط في ايه، في حاجته. طب افرض الشيطان مأثر عليه، مسيطر عليه، فلان ده الشيطان ايه، واكل عقله خالص. حتى والشيطان مسيطر عليه، لكن هو ما زال ملك مين؟ ملك المسيح. خدت بالكوا ازاي؟ ويفضل الدرهم ده، يفضل الدرهم ده قيمته ثمينة جدا عند مين؟ عند صاحبه. كل ما تكلم المسيح يقول لك ايه، في درهم لسه ايه، لسه ضايع. طب يا رب خلاص سيبه. لا، ما اقدرش، خلاص بقى انساه. يقول لا، ده قيمته ايه عندي كبيرة. خدت بالكوا ازاي؟ الدرهم عاجز عن ان هو يرجع بنفسه. انا قلت لكم ده جماد استخبى تحت الكنبة مش هيعرف يطلع من تحتيها. فالدرهم عاجز انه يرجع لوحده، محتاج ايه بقى؟ محتاج حد يرجعه. عشان كده بقول لكم مهمة الكنيسة في انها ترجع الدراهم المفقودة مهمة اساسية. تدور وترجع. هديكم مثال. فاكرين داود النبي لما أخطأ؟ نسي إيه؟ نسي خطأه وعاش حياته لحد ما ربنا بعت له مين؟ نسان. أنت غلطت؟ أنا غلطت؟ آه، ده أنا نسيت. لا، أنت نسيت، بس ربنا إيه؟ ما نساش. اهتمام ربنا بالدرهم المفقود على الرغم من إنه كان لا يهتم بنفسه، لأن ربنا محب لكل نفس يهتم بيها. خدت بالكوا ازاي؟ فبقت الكنيسة بكل اجتهاد تدور تدور عليه وترجعه تاني. وده يدينا مفهوم جميل جدا، ايه؟ كل نفس ليها قيمة عند مين؟ عند المسيح. قيمة النفس الواحدة. تقولي ما عندها 10 دراهم، ضاع واحد، عندها 9 خلاص. لا، الواحد ده مهم. عنده 100 خروف، ضاع واحد، ما خلاص بقى عنده 99. لا، الواحد مهم، قيمة النفس الواحدة. هقول لكم أمثلة على النفوس الواحدة اللي اهتم بيها ربنا. مين؟ مريم المجدلية، فاكرينها؟ توما الشكاك. ما أنت عندك كام واحد؟ 10 تانيين، خلاص كفاية. لا، ده مهم. بطرس اللي أنكر، مهم؟ مهم. شاول الترسوسي، أغسطينوس، موسى الأسود، مريم المصرية. كل دي نفوس ليها قيمة عند مين؟ عند ربنا. أهمية الإنسان الواحد لا تكمن فقط في إن المسيح مات عنه، لكن ممكن هذا الشخص لما يرجع يبقى شخص عظيم ويبقى له دور قيادي. زي مين؟ شاول. وزي مين؟ موسى الأسود. نعم، أغسطينوس. أغسطينوس ده صار من كبار معلمي الكنيسة. تصدقوا احنا النهاردة عندنا أقوال لأغسطينوس ده وتفسيرات الإنجيل، حاجة رائعة. ده اللي كان ضال؟ ده اللي كان ضال. عشان كده لا تيأس، دي نصيحة، لا تيأس من أحد ولا تحكم على أحد. ما تقولش ده ايه، مفيش منه فايدة، يلا بينا. الذين فقدوا داخل البيت عندنا أمثلة منهم، هقول لكم كم مثل انتوا بتقروه في الإنجيل.

ريم بولس قال ايه؟ قال ديماس تركني لانه ايه؟ احب العالم الحاضر. ده كان تلميذ من تلامذته، قال سابني، حب الايه؟ العالم الحاضر. ومره تانية يقول ايه؟ لان كثيرين من الذين كنت اذكرهم لكم مرارا والان اذكرهم باكيا، وهم اعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك. وفي سفر الرؤيا يقول له ايه؟ لك اسما انك حي وانت ايه؟ انت ميت. نعم. واللي اخطا مع امراه ابيه، صح. المراه لما ضاع الدرهم، خلوا بالكم، ما عادتش تصوت وتصرخ وتندب. دي حته خاصه بالستات، خدت بالكم ازاي؟ يعني لما حد يضيع يقعدوا يعملوا ايه؟ هم عندهم طريقه كويسه يعني في انهم يدوروا على الناس اللي ضاعوا، يقعدوا يعملوا ايه؟ ما عادتش بقى تصرخ وتصوت وتندب، لا. ما هو في بيصوت ويصرخ ويندب ويقعد فين؟ في مكانه. وطبعا احنا جدعان في الحكايه دي قوي، احنا جدعان جدا، نقعد نندب ونصرخ ونعيط ونبكي بس ما نتحركش من فين؟ من مكاننا. الست دي ما عملتش كده. الست دي عملت ايه؟ دي جابت سراج وقعدت تفتش بايه؟ باجتهاد. الانجيل يقول كده، تفتش باجتهاد. فالمطلوب من الكنيسه تفتش باجتهاد. طب يعني ما نعيطش؟ ما نعيطش؟ لا. ايوه، برافو عليكي. في واحده ليها راي تاني. العياط ده ايه؟ ده الصلاه، البكاء في الصلاه طبعا. اهو حفظنا لهم البكاء عشان ما حدش يقول. فواحد بيبكي في الصلاه من اجل النفوس الايه؟ من اجل النفوس اللي ضاعت. يعني افترض ان هو ما يقدرش يعمل حاجه، يعني ما يقدرش يتحرك من مكانه. ما في ناس ما تقدرش تتحرك من مكانها، هل يقف يعني سلبي كده، ما يشتركش في انه يرجع النفوس اللي ضاعت؟ قال لا، مشترك. مشترك بازاي؟ بصلوات. صلوات. ولو انت تفتكروا مره يقال ان ربنا كان بينزل المطر، ها، من اجل مين؟ من اجل شخص واحد بار في العالم بيصلي. خدت بالكم ازاي؟ ام اغسطينوس، برافو عليك، شاطره. ام اغسطينوس صلت وبكت. وبعدين في النهايه خالص لقت الايه؟ لقت الدرهم وابتدت تعمل ايه بقى؟ فاكرين عملت ايه؟ دعت الصديقات والجارات وقالت لهم ايه؟ قالت لهم يلا نفرح. زفه بقى، زفه. لقوا واحد كان ضايع ورجع، واحد كان ضال ورجع الكنيسه، نعمل له ايه؟ قال نزفه، نزفه بالفرح، يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. طب والسماء تفرح ليه؟ السماء يعني مين؟ الملائكه. الملائكة. طب والملائكة دخلها ايه؟ يعني ايه اللي يعود على الملائكة انها تفرح ان في واحد خاطئ رجع؟ ايه رأيكم؟ ها، جاوبونا على السؤال ده. يلا. ما هو السماء تفرح بخاطئ واحد، يعني ايه اللي يخلي السماء الملائكة تفرح بان خاطئ رجع؟ برافو، هيبقى من سكان السماء معاهم، ما هيشترك معاهم فوق، وتبقى حفلة كبيرة بقى، هو وهم بيسبحوا فين؟ سبحوا ربنا. وعلى فكرة الملائكة ها بتبقى متضايقة إن في ناس بره مش مقدرة قيمة مين؟ قيمة المسيح. ده يقول إن الملائكة تشتهي أن تنظر وتشوف اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا بنشوفه. شوف بقى إزاي؟ فيقول السماء تفرح بخاطئ واحد إيه؟ يتوب. خلص المثل. هذا المثل هو دعوة لكل خاطي أن يتوب لتفرح السماء بتوبته. كل واحد فيكم مدعو بالمثل بتاع الدرهم، مش لازم يطلع بره الكنيسة، ما احنا اتفقنا هناك وناس ضاعوا فين؟ النهارده تقعد تحاسب نفسك وتشوف، هو أنا موجود في كنيسة بس بالاسم من غير ما اضمن حياتي مع ربنا ولا لا؟ فدي دعوه لكل واحد يتوب عشان يفرح السماء، ودعوه للخدام ان هم يسعوا لتوبه الايه؟ لتوبه الخطاه ورجوع الخطاه. ربنا المجد الدائم الى الابد امين. اتفضلوا نصلي.
اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، يكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك.

0: دوكسوس يوثيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك لأن عينيك تبسط خلاصك لازم تدعو قدام جميع الشعوب نورا تجل الأمم مجدا لشعبك إسرائيل.
0: تنوشت مكو بخريستوس نمبك يوتن عواسوس نمبك نمائي سواب جياكي

0: إيكال أطهر صدقيال وصديال وأنانية ليغفر لنا خطايانا
1: إشفاعي فينا أيتها الكراسي والأرباب والقوة الشيروبيم والسرافيم يغفر لنا خطايانا
0: إشفاعوا فينا أيها الأربعة كنادر المتجسدين الخدام الملتهبين نارا ليغفر لنا خطايانا
1: إشفاعوا فينا يا كهنة الحق الأربعة.

0: عنا يقيم واحدنا ويوسف الشيخ وصديق أيوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا وسمعان يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا صفوف الأنبياء والأبرار والصديقين ليغفر لنا خطايانا.
1: اشفع فينا أيها السابق السابق القديس يوحنا

0: الرئيس شممس المبارك استفانوس الشهيد الأول ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ناظر الإنجيل ماري مرقوس الرسول ليغفر لنا.

0: ومن الرب عنا صديق لوديوس وثيودوروس وابس خير وابا اسحاق ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا وسيليديس واوسابيوس ومقاريوس وفيلوثاوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ينببسورة وابشي وابسيواتك لا اخطو ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوستوس وابلي وتوكليه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ينبا يعقوب الفارسي والقدسان سرجيوس وواخوس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون كوزمان واخوات امهم ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ابا كير ويوحنا اخو بربرا ويليانا ودميانا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد سيد ابدي روايه واخطول يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوليوس ومن معه يغفر لنا.

0: الرب أن ينبس ربام الأسقف وابصادي وغليني كوس ليغفر لنا خطينا.
1: اطلبوا من الرب أن أيها الشهداء المجاهدون 40 قديسا بسباستي

0: اطلب من الرب عنا يا أبا يخلق القسوة بقول يا أبا كوف ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أبا يوحنا الهيرقلي وسيب فم ويبسط وروس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا إيسيزروس وبندليون صوفيا وإفومية ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيدي أبانوب وأبطال موسوس وأبراجون وسوسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا رئيس الكهنة العظيم أنبا بطرس خادم الشهداء ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الشهدان الجديدان بسطاوروس وأرسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ميخائيل القمص وميخائيل الرهيب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا صفوف الشهداء الذين تألموا من أجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سذيل أبوين محب أولادهما بنطونيوس وأمبابولا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ثلاث فقرات القديسون وأولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سذيل أبوين القموسين أمبا يوحنا وأمبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيدي أبوين محب أولادهما

0: رب عنا يلقى القديس أنبا موسى ويحنس كمال يغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا بخوم أب الشركة وثيودوروس تلميذه ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا نوفروي أنبا كاروس وأبانا بفنتيوس ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا ينبا سمويل المعتاد.

0: من الرب عنا يا بيثان يسوى مني وسورش اللي دسوي أرسنيوس ليخبر لنا خطينا.
1: أطلب من الرب عنا يا سيدي أبوين الناس كان أم ببراءام وجورجي ليخبر لنا خطينا.
0: أطلب من الرب عنا يا أثناسيوس الراسولي ساويرس وديوسكوروس يخبر لنا خطينا.
2: أطلب من الرب عنا يا باسيليوس وأورغريوس وأبانا الأنبا كيريلوس ليغفر لنا خطينا.
0: أطلب من الرب عنا يا 318 في نقيامنا أجل الإيمان يغفر لنا خطينا.
1: أطلب من الرب عنا يا 150 بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس ليغفر لنا خطينا.
0: أطلب من الرب عنا يا أنبا حديد وأنبا يوحنا وأبانا العظيم برسوم وامبرويس ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا ابراهام القموس وابانا الانبا مرقوس ليغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا يا مصاف لباس الصليب الذين كملوا في البراري يغفر لنا

0: أنبت وادرس لعيسى الكهنة ليغفر لنا خطايانا.
1: عظمتك يا مريم العذراء غير الدنيسة تشبه علو النخلة لتكلم عنها سليمان.
0: أنت ينبع ماء الحياة الفائض من لبنان التي نبعت لنا منه نعمات الله.
1: ولدتي لنا عمانويل من أحشائك البتول وصيرنا وارثين في ملكوت السماوات.
0: الوعد الذي وعد به ابانا رئيس الاباء الذي هو الملك داود اتى واكمله لنا.
1: سلام لك ايتها العذراء الملك الحقيقي الحقانية. سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل.
0: اسالك اذكرينا ايتها الشفيعه الم...

وكمل الأسمار بيت البات ميخائيل ليان.

0: سلام لك أيها الشهيد، سلام للشجاع المجاهد، سلام للابس الجهاد سيد الملك جورجيوس.
1: اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد سيد الملك جورجيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: حسنا حملت صليبك واتبعت مخلصنا أيها القوي الشجاع أيها القديس بدير.
1: أتيت إلى أرض مصر بقوة يسوع المسيح أنت وإيراي أختك من أجل شهادتكما.
0: خرجت من أنطاكيا في هذه الأيام الثمانية وأتيت إلى الإسكندرية

0: السماوات.
1: نكرمكم في سهر مع داود المرتل، لأنك قدست على الحي وعلى ملك الأفعال.
0: مطلوب من الرب عنا أيها القدسان الشاهين السيد أبد رواه رايحته ليغفر لنا خطايانا.
1: العروس المكرمة جدا وسط جميع العذارى لأجل طهارتها العظيمة وإيمانها.

0: مثل داود الذي قاتل الأسد بقوة أخزيت الملك النجيس لما طرحته على الأرض.
1: افرح يا عروس المسيح لأنك قابلت العذاب وخذت بالفردوس والأكيلة لا تبلى.
0: سلام لارفسيم الشاهدة عروس المسيح، سلام لك يا أيتها الأم غيانا وبقية العذراء.
1: اطلب من الرب عنا يا أفريسيم العذراء والشهيدات التي معها ليغفر لنا خطايانا.
0: أبانا الحبيب بشوي طالب في السمية فلسقت عقلك وقلبك بصليب المتحنى.

0: هذا أمك العذراء وميخائيل رئيس الملائكة، هكذا القديس جيورجيوس سبحونا معك في الفردوس.
1: عظيمة هي كرامتك يا بنا القمص بشوي، يفرح المسيح معك في أورشليم السماوية.
0: سلام لك يا قديس، سلام

0: كوني انتي ناظره علينا في الماضي العليا الكينا فيها سدتنا كلنا والدة الاله العذراء كل حين.
1: اسال الذي ولدتي مخلصنا الصالح ان يرفعنا هذه الادعاء ويقرن لنا سلامه.
0: سلام لك يا ايتها العذراء الملك الحقيقي الحقانيه السلام لفخر جنسين.

الشبان والعذاب.

فليفرح ويتهلل طالب الرب الملازمنا كل حين بتلاوة اسمه القدوس. هؤلاء هم الأشجار

0: القدس يحل عليك
1: وقوة العلي تضللك يا مريم تلدين القدوس

0: لبة ليتك الحقيقية الكاملة.
1: السلام للفردوس الناطق للمسيح الذي صار آدم الثاني من أجل آدم الإنسان الأول.
0: سلام لمعمل الاتحاد غير المفترق الذي للطبائع التي أتت معا إلى موضع واحد.

0: لاهوت لم تحرق شيئا منها.
1: سلام للعبد والأم العذراء والسماء التي حملت جسديا.

0: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العظيم سيد الإله لأنك ولدتنا مخلص العالم أتى وخلصنا. المجد لك يا سيدنا
1: وملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس وفران الخطايا مبشر بسلوس القدوس لاوت واعي نزل الدار مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد
1: المولود من الآب قبل كل الدهور
0: نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق
1: مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البونتي تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجيئه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نثبت له ومجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعضية واحدة لمغفرة الخطايا
0: أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لينا خطايانا الكثيرة

رب السبعوت، السماء والأرض ملؤتان مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا.

0: نصلي مع بعض. اللهم إنك ربنا وإلهنا،
1: ترأف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجنا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل،
0: ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك آثامنا واسفح عن زلاتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ثم ارحمنا، فإننا ضعفاء ومساكين وفي بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نطلب، لا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضل خالصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفارح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرديئة، وابطل عنا يا رب وعن كل شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية، وأقمنا يا الله من كل سقطة وبلية. ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، وأحسبنا مع خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل اسم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنودك ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك واتكالنا عليك وإيماننا بك ورجائنا فيك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك،
2: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وتجعل لنا رزقا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة.
0: تعيشوا وتصلوا، تفضلوا القربات.

بالحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده: اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذيتان ولا تسلموا على أحد.

في صور وصيد هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن صور وصيد ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. لما ارسل ربنا يسوع تلاميذه علشان يكرزوا في العالم كله، وبعد لما رجعوا بدا يتكلم معاهم، قالوا له كده، قالوا له احنا فرحانين، يقول كده فرجع التلاميذ بفرح، راجعين فرحانين. لكن حب يسوع يسألهم فرحانين ليه؟ قالوا له كده لأن الشياطين تخضع لنا باسمك. الحقيقة ده عمل عظيم. لما نيجي نبص كده للعمل ده تلاقيه فعلا عمل عظيم، يستاهل ان الإنسان ايه؟ يفرح. يستاهل ان الانسان يفرح بعد ما شاف عمل ربنا معاه وشاف عمل ربنا في الخدمه فيفرح. لكن الحقيقه ربنا يسوع حب يصحح المفاهيم شويه، قال لهم لا تفرحوا بهذا، مش ده اللي يفرحكم. اتخيل ان التلاميذ ساعتها اكيد استغربوا، يقولوا يا رب امال يعني نفرح بايه؟ وفي حاجه اكتر من كده ممكن تحصل تفرحنا؟ قال لهم اهم حاجه والحاجه اللي تفرحكم ان اسماءكم مكتوبه في السماوات. قال لهم ده حقيقي اللي يفرح الانسان، ان اسمه مكتوب في السماء. والحقيقة النهاردة ده كده يحط سؤال قدام كل واحد فينا، ايه الحاجة اللي تفرحني؟ ايه الحاجة اللي تخليني فعلا حسيت ان انا كده مرتاح وراضي يعني ومبسوط؟ واحد لو جه يفكر يلاقي ان الفرح ده ثمرة من ثمار الروح القدس. وفي فكر ربنا من البداية إن الإنسان، الله لما خلق الإنسان خلقه علشان يتمتع وعشان يكون فرحان. بس أنهي فرح وإيه الحاجة اللي تفرح؟ كتير في حاجات بتشغلنا ونفكر إن هي دي اللي تفرحنا، لكن نلاقيها انها بتفرح لفترة وبعد شوية الفرح ده يروح. الفرح ده يروح لانه يطلع انه فرح مش اساسي او فرح مش من الداخل. لان الانسان يعني في كذا حاجة ممكن تفرح. في واحد ممكن يفرح بالحاجات الجسدية، ما هو الإنسان علشان يفرح لازم يوصل إنه يكون مرتاح وشبعان على الأقل. فاحتياجات الجسد لما تتلبى ممكن إنسان يبقى هو ده مستوى فرحه، إنه بيأكل كويس وإنه بيشرب كويس وإنه بيلبس كويس وانه معاه فلوس و و و فيبقى فرحان. ده مستوى من مستويات الفرح. مستوى تاني واحد يعني يكون مفكر، يكون فكره شغال شويه بزياده، وده حاجه مش غلط، حاجه مش عيب. فلما يلاقي نفسه عمل مثلا بحث كويس او درس دراسه كويسه فيحس انه حقق ذاته فيفرح. مستوى آخر. في واحد تالت يحس إنه العلاقات الاجتماعية مع الناس تفرحه، يعني واحد يعرف صحاب كتير، يعرف ناس كتير، يعرف معارف كتير، يعرف ناس في المستوى أو في المركز أو في الوظيفة مركزهم كويس، فيحس إنه مطمن من الناحية دي وفرحان. كل دي أنواع للفرح.
لكن الحقيقة نقدر نقول ان كل ده فرح غير كامل، او فرح وقتي او فرح مؤقت. لكن فرح الأساسي والرئيسي لما يكمل الهدف الكبير للإنسان. وكلنا ملناش هدف إلا إن احنا نكون مع المسيح في ملكوته، وهو ده اللي يفرح الإنسان بجد. وده اللي قاله المسيح النهاردة للتلاميذ بعد ما عملوا معجزات وأخرجوا شياطين ورجعوا فرحانين. قال لهم لا لا لا، انتوا فرحانين صحيح، ده الفرح اللي انتوا فرحانينه ده ما يجيش حاجة جنب الفرح، فرح وجودكم في الملكوت، جنب فرح ان الانسان يكون اسمه مكتوب في ملكوت السماوات. لان زي ما بقول هو ده هدف الانسان. حتى المسيح لما ارسل التلاميذ وقال لهم روحوا بشروا، قال لهم قولوا للناس ايه؟ قولوا لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. فالفرح بالملكوت ده فرح جميل، فرح اولا مش ممكن يضيع، كمان فرح تلاقي الانسان لما يتقابل مع حد يقدر ينقله الفرح ده. يعني كانوا يقولوا في وقت من الأوقات لما يلاقوا واحد رجع فرحان يقولوا له ايه ده، هو انت قابلت النهاردة واحد مسيحي بجد فعلا؟ ليه؟ لانه معروف ان الانسان المسيحي انسان فرحان، فرحان لان اسمه مكتوب في ملكوت السماء. يا دي نعمة عظيمة وعطية كبيرة ادها لنا ربنا، يقول لنا افرحوا لان اسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. لما الانسان يبقى اسمه مكتوب في سفر الحياة اي فخر يكون لي واي فرح. عشان كده النهاردة الكنيسة رتبت لنا جزء البولس اللي اتقرى، لما بولس الرسول بيكلم الناس بيقول لهم بتفتخروا بايه؟ في واحد بيفتخر بالجنسية زي ما كان بيقول لهم بولس. بولس كان إنسان روماني، والجنسية الرومانية في ذلك الوقت كانت يعني أعظم جنسية. قال لهم أنا إنسان روماني. طيب كمان فريسي، كمان أنا متعلم عند غمالة إيل معلم الناموس، وكان أعظم واحد في الوقت ده. طيب يا بولس تفتخر بإيه؟ قال لهم لا، كل الحاجات دي ما هياش افتخار، الحاجات دي مش مصدر فرح ليا. قال لهم ما كان لي ربحا فهذا حسبته إيه؟ خسارة من أجل معرفة المسيح. ويقول كده من افتخر في كورنثوس، يقول من افتخر فليفتخر بالرب. ده الافتخار الحقيقي.

وده الفرح الحقيقي، ان الانسان يفتخر ان اسمه مكتوب في السماء. علشان كده لما تحصل ضيقات، لما تحصل متاعب، لما تحصل مشاكل على الارض، مش هي دي اللي تنغص على الانسان عشته، ومش هي دي اللي تفقد الانسان فرحه، لان فرحه اعظم من هذا بكثير. مش بس يكون هو فرحان، لا، لكنه ينقل الفرح لكل واحد يتعامل معاه. للأسف ممكن واحد نقعد معاه أحيانا تلاقي نفسك طالع محبط وكئيب وتعبان وزعلان من الكلام، يقعد يقولك شوف اللي بيحصل والبلد واللي بيحصل والسياسة ومش عارف ايه وحصل ايه والأسعار ايه، تلاقي الإنسان طالع ايه، خلاص طالع طبعا مكتئب ومحبط واوا. لكن في واحد الإنسان يتقابل معاه يطلع فرحان ومبسوط. ليه؟ لأنه اتقابل مع روح ربنا اللي جواه، اتقابل مع روح ربنا اللي جواه، اتقابل مع الفرح الحقيقي اللي في هذا الإنسان اللي عارف ومتأكد أن اسمه مكتوب في سفر الحياة ففرحان. والحقيقة هو ده دورنا، دورنا ان احنا ننقل للناس هذا الفرح، هذا الفرح. لما كان الشهداء زمان يروحوا يستشهدوا وكانوا يروحوا فرحانين، كانوا الناس الملوك والولاة مستغربين جدا، يقول لهم انتوا فرحانين ليه؟ يقول لهم ده اليوم اللي احنا عشنا مستنينه، ده اليوم اللي احنا مستنينه علشان نوصل للسماء، علشان نوصل للسماء. عشان كده النهاردة عايزين نفهم ايه هدف حياتنا على الارض. لما يفهم الانسان الهدف الاساسي في حياته، فلما يتحقق الهدف ده يفرح، ولما تتحقق حاجة تخدم الهدف ده يفرح. فأعظم حاجة موجودة في حياتنا على الأرض أو اللي احنا نرجوه أننا نرجو المسيح، ولكن زي ما يقول بولس أن احنا لسنا نرجو المسيح في هذه الحياة فقط، لكن نرجو المسيح كمان في ملكوت السماء، أن احنا نكون معاه. فلما الهدف ده يبقى واضح أبقى عارف كويس إيه اللي يفرحني وإيه اللي يزعلني. لما يبقى طالب في المدرسة عارف كويس إنه عايز ينجح، فلما يلاقي نفسه في بعض الامتحانات أو في بعض الأسئلة بيجاوب كويس وبيجيب درجات كويسة فيفرح، لأن ده هيخدم نجاحه، يخدم نجاحه فيفرح، وده فرح مطلوب. لكن الفرح الأساسي زي ما بنقول إن الإنسان يوصل للسماء. والإنسان لما يوصل للسماء ويحس إنه ليه مكان حقيقي في السماء فيبقى فرحان ومبسوط جدا، وينقل الفرح ده زي ما بقول لكل الناس. والحقيقة إن الفرح ده هو ده اللي ربنا نفسه أو خلقنا على صورته ومثاله عشان نتمتع بيه. ربنا لما إدى للإنسان حتى الأعياد والطقوس و كان إيه هدف ربنا؟ هدفه أن الإنسان يفرح، يفرح. يقول كده آية جميلة خالص في سفر التثنية إصحاح 16، كان بيتكلم عن الأعياد فيقول لهم أن أنتوا تقعدوا تعيدوا للرب 7 أيام، ويختم في الآخر يقول لهم كده بعد ما يتكلم عن العيد يقول لهم فلا تكون إلا فرحا. يعني أنت رب مدينا العيد ليه؟ أنا مدي لك العيد ده عشان تتقابل معايا فيه وتعرف أن أنت مكانك في السماء، فإيه اللي يحصل؟ فتفرح جدا وتبقى مبسوط جدا ومتهلل جدا. علشان كده احتفالاتنا في أعيادنا بتكون إيه؟ بتكون إن احنا نيجي نقول احنا هنصلي

المقدس. هو ده فرحنا، هو ده فرحنا. وفي نحمية بعد ما الشعب تاب وقدم توبة في صحة 12 يقول إن هم ذبحوا ذبايح كثيرة، ويقول كده آية جميلة، يقول وفرحوا فرحا لأن الرب أفرحهم فرحا عظيما جدا.

فرحان جدا لاني اتقابلت معاك وانت موجود على المسبح. فوجودنا في السماء وحياتنا اللي توصلنا للسماء هي دي فعلا اللي تفرح الانسان وتشبع الانسان وتديله اطمئنان وسلام وهدوء. مش الحياة الأرضية وترتيباتها، أو لو في حاجة متعبة، صحيح كلنا أحيانا يعني بننزعج أو نتعب لو في حاجة، لكن لازم نكون فاهمين إن مش هو ده رجائنا، مش هو ده اللي احنا عايزينه، مش هو ده اللي يشغل بالنا، لكن كل اللي يشغل بالنا إن احنا نعيش مع المسيح في السماء، فنعيش فرحانين جدا ونفرح أي واحد يتقابل معانا. يبقى الإنسان وشه دايما مبتسم، شوف حد ينقله روح الفرح اللي موجودة جواه من المسيح الساكن فيه. فنحط قدامنا الآية الجميلة اللي قالها يسوع النهاردة لتلاميذه: لا تفرحوا بهذا أن الشياطين أو أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات لربنا المجد دائما أبديا.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ونحن في سلسلة المحاضرات التي نلقيها عن الميلاد والاستعدادات له، نحب أن نتكلم ولو قليلا عن الملاك الذي أعد الطريق قدام المسيح وهو يوحنا المعمدان. في الحقيقة فيه قديسين، كل قديس له صفة معينة تميزه، ولكن يوحنا المعمدان ما أكثر الصفات العجيبة التي تميزه. يعني مثلا في آباء سواح تميزهم حياة الصلاة والوحدة والسكون، وفيه بعض الرعاة والبطاركة يميزهم الدفاع عن الإيمان والقضاء على الهراطقة، وفي قديس تميزه أعمال الرحمة والشفقة على الفقراء مثل أنبا إبرام أسقف الفيون. وفي قديسين تميزهم العجائب والمعجزات، لكن يوحنا المعمدان كان قديس يجمع صفات كثيرة جدا في داخله، بحيث ان كلمة ملاك كلمة كويسة انها انطبقت عليه، الملاك اللي بيهيئ الطريق قدام الرب. العجيب في حياة يوحنا المعمدان انه ما عملش معجزات في حياته، ما قالش الكتاب انه اقام موتى او شفى مرضى او اخرج شياطين، ما قالش. فحياته المقدسة هي حياة من واقع قوة العمل اللي عمله والصفات التي فيه، بغض النظر عن معجزات او غير معجزات. ليست هذه هي أسباب عظمة هذا الرجل. يكفي ونحن نتكلم عن يوحنا المعمدان أن نذكر لقبه البارز، إنه أعظم من ولدته النساء. فعايزين نشوف مين هو الشخص ده اللي أعظم من ولدته النساء، وإيه سبب العظمة بتاعته. قيل في يوحنا المعمدان إن أعمال كتيرة يعملها. في لوقا واحد بيقول كثيرون يفرحون بولادته، وقال يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. لكن مش هي دي الحاجة البارزة في دي، في العظمة بتاعته. ده الكتاب بيقول يكون عظيما أمام الرب. وعبارة عظيم أمام الرب عبارة مذهلة، لأن أي إنسان مهما عمل البر أمام الرب تراب ورماد، وأمام الرب خاطئ ومسكين. لكن واحد يكون عظيم أمام الرب دي حاجة عجيبة.
1: وهذه العظمة يشهد بيها ملاك الرب ويشهد بيها المسيح نفسه ويقول ده اعظم من ولدته النساء، يبقى ده انسان من نوع اخر.

أهم شيء في عظمة يوحنا المعمدان إنه من بطن أمه امتلأ من الروح القدس. الروح القدس وعمله في الإنسان هو سبب كل عظمة. وإذا أردت أن تكون عظيما أمام الرب، اسأل نفسك ما علاقتك بالروح القدس؟ هل روح الرب يعمل فيك أم أنت تعمل بنفسك؟ إيه علاقتك بالروح القدس؟ لأنه لا يمكن أن توجد عظمة للبشر خارجة عن عمل الروح القدس في الإنسان. ولذلك لما أختير الشمامسة السبعة كان من شروطهم أن يكونوا مملوئين من الروح القدس، لأن من غير كده ما فيش فايدة في الخدمة، وإلا تبقى الخدمة ذراع بشري واتكال على ذكاء الإنسان وقدراته الشخصية. يوحنا المعمدان امتلأ من روح الرب وهو في بطن أمه، احنا نسمع عن أربية انه من بطن أمه كان للرب، فقال له الرب: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. لكن برضو ما قالش الكتاب ان أرمية من بطن امه امتلأ من الروح القدس. قيل ان من بطن امه اختاروا الرب، زي ما قيل عن يعقوب اخو عيسو ان الرب اختاره من بطن امه. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، لكن يوحنا قيل انه من بطن امه امتلأ من الروح القدس. البعض ساعات بيغلط ويفتكر ان يوحنا المعمدان بدأ خدمته او بدأ رسالته وهو في سن 30 من العمر، كعادة الكتاب في خدمة الكهنة. ولكن صدقوني ان يوحنا بدأ خدمته وهو في بطن امه. دي حاجة عجيبة، ما فيش حد ابدا بيبتدي خدمته وهو في بطن امه. المواهب بدأت تشتغل وامتلأ بالروح القدس من بطن امه، وبعدين في مقابلة العذراء لأليصابات قالت: الجنين ارتكض بابتهاج في بطني، وهكذا شهد للمسيح وهو في بطن امه. شهد للمسيح وهو في بطن امه. ابتهج بايه؟ ده ابتهج بالخلاص الذي يأتي للبشرية. طب منين عرفت يا يوحنا ان ده سبب خلاص للبشرية؟ صحيح زي ما بيقول المثل: الديك الفصيح من البيضة يصيح. اهو ده ارتكض بابتهاج وهو في بطن امه، وفرح وسجد للمسيح وكان عايز يخرج. يعني ده لو قدر يخرج ويأدي واجبه كان خرج، بس غصب عنه امه ما كانتش سامحاله في ذلك الحين. ابتدأ الرجل خدمته وهو في بطن امه. عشان كده بعض الناس بيسألوا: يا ترى يوحنا كان يعرف المسيح ولا ما يعرفش؟ نقول لهم: يعرف ايه؟ لا كان يعرفه وهو في بطن امه.

لم نأخذ مثلا في الكتاب المقدس كله مثل هذا المثل. من بطن أمه يمتلئ من روح القدس، من بطن أمه يشهد للمسيح، من بطن أمه يفرح بالخلاص ويرتقب في داخلها، ويعطي أمه دليل على قدسية العذراء وعلى أنها أم المخلص. يعني بشر أمه في نفس الوقت، لأنها لما لقت الحكاية كده آمنت بالميلاد الإلهي. يوحنا المعمدان على الرغم من كل هذا ربنا لم يمنع عنه الآلام، فكان رجل آلام منذ صباه، مش رجل آلام ده كان طفل آلام وصبي آلام وحياته كلها آلام في آلام، لأن من صغره أخذوه وخطفوه وراح في البرية خوفا من هيرودس وقتل الأطفال. وهكذا نرى أن يوحنا المعمدان لم يتربى تربية الأطفال المدللين أو الأطفال المتمتعين بحنو أمهاتهم أو حنو أهلهم أو الطرف اللي بيتمتع به أي طفل. لم يدلل على الركب ولا على الأكتاف ولا على الصدور، ولا لعب ولا حس بالدنيا دي كلها. تقول مسكين يا عيني واد صغير يجراله كده، نقول لا مش مسكين، بهذا الأمر أعطاه الله روح الجدية في حياته وتربى تربية البرية، وأصبح يوحنا ابن الجبال وابن البرية وابن الصلاة وابن التأمل وابن الوحدة وابن الطبيعة وابن الشدة ومفيش الطرف بتاع العالم. عشان كده طلع راجل جد يقول قد وضع الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمر تقطع وتلقى في النار. ده الصوت اللي بيصرخ في البرية، كله للخير. يوحنا المعمدان كان إنسان أنقى من الجيل الذي عاش فيه، لم يأخذ عظمته وروحانيته من البيئة. لم يقل لنا أحد عن معلم يوحنا المعمدان مين اللي علمه، لم يقل لنا أحد عن مرشد روحي له، عن أب روحي له. في ناس إن ما قعدش أبوهم الروح معاهم هات عياط واضطراب وزعل ونكد وخلاص وما فيش فايدة ومحدش يهتم بي والدنيا خربت. طب يوحنا المعمدان ده أنهي مرشد روحي قعد معاه؟ أنهي أب روحي قعد معاه؟ أنهي توجيه روحي أخده من إنسان؟ أو أي نصيحة روحية أخذها من إنسان؟ مفيش حاجة أبدا. بل حتى البيئة التي كان يعيش فيها كانت بيئة ردية، حتى الكهنة ورؤساء الكهنة في أيامه لم يكونوا على مستوى صالح. هم الذين تسببوا في صلب المسيح فيما بعد، وهم الذين استقدموا شهود زور لكي يشهدوا على المسيح، وهم الذين كذبوا وقالوا إن المسيح سرقه تلاميذه بدلا من القيامة.
وهم الذين دفعوا رشوة للجند، وهم الذين دفعوا رشوة ليهوذا لكي يسلموا. يعني كانت الحكاية آخر لخبطة. والكتب والفريسيون كانوا حرفيين في فهم الشريعة ومرائين، ويحملون الناس أحمالا عسرة وثقيلة الحمل، والجو كله كان جو وحش. ووسط هذا الظلام الحالك كان الناس يصلون متى يظهر الفجر ومتى يشرق وسط الظلمة. المسيح قال لهم يوحنا ده مصباح كان بيضيء ليكم. وجه يوحنا ما خدش من المجتمع اللي عايش فيه حاجة، نشكر ربنا ما خدش حاجة، كان باستمرار يعطي ولم يأخذ من المجتمع شيئا، أخذ من الله مباشرة. تعلم من الروح القدس لأنه كان ممتلئ من الروح القدس. تعلم من حياة الصلاة، من حياة التأمل. الروح القدس كان يكلمه وكان يظهر له رؤى، لأن الروح القدس قال له الذي ترى حمامة ظاهرة عليه يبقى هو هو، وفعلا شاف وآمن وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. يوحنا المعمدان كان راجل بتاع ربنا، راجل جد ما يعرفش الدلع، ما يعرفش الهزار، ما يعرفش الطبطبة، ما يعرفش غير الفاس اللي يوضع على رأس الشجر. عشان كده كان في أيامه صوت للحق، صوت للحق، مش صوت يوبخ الغلابة والتلامذة والصغيرين، ده يوبخ الكبير والصغير، ما عندوش لا ده ولا ده. يقولوا ناس فريسيين يوبخهم على خطاياهم، يقولوا جنود يوبخهم على خطاياهم، الملك هيرودس نفسه وبخوا على خطاياه، عاملوا كالباقين، مفيش فرق أمام ربنا، مفيش حاجة اسمها ملك وحاجة اسمها شخص عامي، الكل أمام الوصايا الإلهية سواء. ولذلك كان يوحنا هو صوت الحق في أيامه، هو صوت الله في أيامه. الناس قولوا أنت المسيح، أنا مش المسيح. طب الكتاب قال عليه إنه ملاك، وهو كان كاهنا ابن كاهن لأنه ابن زكريا الكاهن، يبقى أنت ملاك ولا كاهن ولا نبي؟ ده المسيح قال عليه وأعظم من نبي. قال لا لا لا لا لا لا، سيبكم من كلمة كاهن، وسيبكم من كلمة نبي، وسيبكم من كلمة ملاك، أنا صوت صارخ في البرية، مجرد صوت بيصرخ في البرية. كانت رسالة يوحنا المعمدان أن يكون صوتا، صوت صارخ في البرية، صوت بيقول الحق هنا والباطل هنا، صوت بيقول حتى للملك لا يحل لك، صوت يوبخ وينتهر. كان مجرد صوت يشهد لله وينادي بالتوبة ويقول أعدوا طريق الرب وطرقه مستقيمة، ويقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. مجرد صوت في عالم لم يكن الحق ظاهرا فيه.
في ناس بيحبوا الألقاب، ده لو واحد من اللي بيحبوا الألقاب وربنا بيقولها أنا أرسل أمامك ملاكي، كان يكتب كارت كده ويكتب تحتيه ملاك، ملاك يعد الطريق أمام الله، رجل ملاك. لكن هو ما كانش عنده غير ان هو مجرد صوت، ارسلني الله لكي اقول كلمته للناس، انا مجرد صوت صارخ في البرية ليقول اعدوا طريق الرب. ولذلك هذا الصوت كان مناسبا ان يعد الطريق امام الكلمة الازلي. الكلمة يعد الطريق امامه ايه؟ صوت. وبعدين كان هذا الصوت يحتاج لكي يؤدي رسالته الى شجاعة في القلب، شجاعة. وكان يتميز يوحنا بالشجاعة. وبخ هيرودس وقال له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك. طب الحكاية دي يا يوحنا هترميك في السجن، ما يهمش سجن ولا مش سجن، المهم ان الصوت ده يوصل واللي يجرى بعد كده يجرى. والسجن يقول لك اسمع، هناك أشخاص أجسادهم في السجون وأرواحهم حرة تصل إلى السماء وتعبر الجدران وترن في الآفاق. إذا كانت روحك حرة فلا يهمك إن كان جسدك سليما. تعمل إيه دي؟ وفي اشخاص من ناحية الجسد عندهم حرية حسب الجسد وروحهم في الف سجن وسجن. المسألة مش مسألة سجون، مسألة الروح حرة من الداخل ولا لا. الذي روحه حرة لا يخشى السجن اطلاقا ولا يخشى اين يوضع جسده، المهم ان روحه اقوى من الجدران واقوى من القضبان واقوى من السلاسل واقوى من الاغلال. وظل صوت يوحنا يدوي ليس في جيله فقط انما في جميع الاجيال. كلمة لا يحل لك لغاية دلوقتي قاعدة بترن في ودان كل واحد يغلط غلطة يلاقي صوت يوحنا بيقول له لا يحل لك. صوت اكتر حاجة بتتعب الناس هي هذا الصوت، ليتحول من صوت الى صوت يلهب يعني كرباب. وظل هيرودس يخاف من يوحنا حتى بعد ان قتله، يعني بعد ما قتله وشاف راسه على طبق فضل خايف منه برضه، ولما سمع ان المسيح بيبشر افتكروا يوحنا قام من الاموات، يعني لسه يوحنا بيخوف بعد ما اتقطعت رقبته. عجيب ان صاحب السيف اللي بيقطع الرقبة يبقى خايف وصاحب الرقبة المقطوعة يبقى هو اللي بيخوف. دي مقاييس جديدة قدمها ربنا وظهرت في حياة يوحنا. يوحنا رجل شجاع يقول كلمة ربنا واللي يجرى يجرى. كان انسانا نذيرا للرب، اختاره الرب قبل ان يولد لكي يؤدي

رسالة إلهية. يا ما في ناس بيرشحوا نفسهم لوظيفة من الوظائف، أو بيخلوا ناس يزكوهم لوظيفة من الوظائف، أو يسعى ويجري ويقول يا ريت يا ريت. لكن يوحنا ربنا اختاره لنفسه، ربنا اختاره لنفسه قبل أن يولد، زي ما قال بولس الرسول: لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي، لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي أن يعلن كلمته في، يعلن نعمته في، للوقت لم أستشر لحما ولا دم، أفرزه من بطن أمي. الله يعرف خدامه ويعرف ما هي الأوعية الصالحة لسكناه، وما هي الأيدي القوية التي تقوم بخدمته، وما هي القلوب القوية التي لا تخشى في الحق أي نتيجة. ربنا عارف الرجالة بتوعه، واختار يوحنا من قبليه، نظره لنفسه. لا أبوه كان بيفكر إن يجيله ولد، ولا أمه كانت بتفكر إن يجيلها ولد. وربنا بعت ملاك قال لزكريا، قال له هيجيلك ولد، قبل ما تحبل أمه هيجيلك ولد، والولد ده أنا عايزه، وأنا عينت له الرسالة كذا وكذا وكذا، وهيكون مملوء بالمواهب الفلانية كذا وكذا، وقعد يقول له صفاته قبل ما، مش قبل أن يولد، قبل أن يحبل به. ربنا فاهم الناس بتوعه، تقول أنا ليه وأنا ليه، ربنا عارف الناس بتوعه. يبقى تصطلح مع الله وهو اللي يوضب لك الشغلانة. ربنا الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يوحنا لم يطلب من الرب، من الرب ان يرسله، ولا ابوه طلب ولا حد، لكن ربنا هو عارف. زي ما قال لصمويل النبي: تروح في بيت لحم وتلاقي عيل صغير اسمه داود، خد للعيل ده وصب عليه خنينة الدهن، ده بتاعي. بتاعك؟ اه طبعا، ليكن اسم الرب مباركا في اختياره كما يشاء. دي شغل ربنا. وربنا طبعا لما ارسل يوحنا، ويوحنا عارف الحكاية دي، قال انا ماشي مع ربنا للاخر، انا ماشي مع ربنا للاخر، اعد امامه شعبا مستعدا، واكرز بالتوبة. تكرز بالتوبة لمين؟ للشعب الخاطي؟ لا، وأكرز بالتوبة لهيرودس برضو، وهيرودس برضو محتاج لتوبة. يبقى يوحنا ده مش بتاع مجاملات، ولا يأخذ بالوجوه، ولا يقول ده كبير ولا صغير، يقول ربنا وبس، يقول ربنا وبس. ادي يوحنا المعمدان، عشان كده بقى أعظم من ولدت النساء. وراجل لأنه جد في عمله، قال له اسمع يا رب، أنت عايز إيه بالظبط؟ يعني المهم اللي عايزه مني إيه؟ قال له تعد شعبا مستعد. ده في واحد يقولوا له تعد فصل إعداد خدام 15 ولا 20، لكن ده يعد شعب بحاله؟ دي مهمات ناس ليهم مواهبهم. واحد يبقى قائد 100، واحد يبقى قائد 1000، واحد يبقى قائد شعب، يعد شعب بحاله.
طب اعداد فصل خدام بتاع 15 بياخد له سنة سنتين، طب واعداد شعب باكمله 6 أشهر بس تكون خلصت الشغلانة دي كلها، 6 أشهر بس. ده ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ فرق بين المسيح ويوحنا 6 أشهر في العمر الجسم. يوحنا ابتدى 30 والمسيح ابتدى 30، يبقى بينهم وبين بعض 6 أشهر. لما ابتدى المسيح يوحنا قال له اتفضل كل شيء قد اعد، استلم العروس وخلصت المهمة دي في 6 أشهر قوي. صحيح زي ما بيقول المثل ضربة المعلم بألف، ده يوحنا ده الراجل التمام يعني. ساعة من يوحنا ولا 20 سنة من واحد تاني، ساعة من يوحنا ولا 20 سنة من واحد تاني. مجرد عظة يلقيها بطرس تخلي 3000 واحد يخشوا في الإيمان، مش يتوبوا، ليخشوا في الإيمان، يغيروا من اليهودية إلى المسيحية. هي نفوس قوية بيعمل فيها الروح القدس. طب ما احنا لما نعد الخدام عندنا نلاقيهم بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، صح؟ لكن ايه نوعية يوحنا ونوعية بولس ونوعية بطرس؟ دي شغلانة تاني بقى، دي شغلانة تاني. في 6 أشهر كان أعد الطريق كله أمام المسيح، وكانت آلاف الناس تأتي إليه تتعمد بعمودية التوبة. يعني ايه آلاف الناس تأتي تتعمد معمودية التوبة؟ يعني كل الآلاف دي جاية تعترف بأنها خطاه وبأنهم يحتاجوا لمعمودية للتوبة، جايين يتوبوا. وكانوا يأتون إليه معترفين بخطاياهم، وككاهن كان يتقبل الاعترافات كما كان في العهد القديم. وأعد للرب الشعب في 6 أشهر. يعجبني قول القديس الأنبا أنطونيوس لما زاره القديس مقريوس الكبير، بصله كده وهو بيشتغل وقال له قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين، قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين. كذلك كان يوحنا، وكذلك كان بولس اللي الوالي يقول له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. يعني الحكاية مش عايزة مجهود منك أبدا، لمسة واحدة تلاقيني وقعت تحت رجليك، بقليل الحكاية مستوية جاهزة، بقليل تقنعني. ويا ما في ناس تانيين بكتير وكتير وكتير وما فيش فايدة، لأن ما فيش النوعية. عايزين النوعية الممتلئة من الروح القدس، النوعية الممتلئة من الروح القدس اللي تقول الكلمة والكلمة تقتدر في فعلها، تعد شعب للرب. ده كان يوحنا راجل جد وماشي مع ربنا. ولما يوحنا وجد الألوف الجبارة المحيطة به وبتيجي تتعمد على يديه وبتيجي تتوب على يديه وبتيجي تعترف بخطاياه بخطاياها، لم يرتفع قلبه من الداخل أبدا، لم يرتفع قلبه من الداخل.
بل على العكس، قال لهم يأتي بعدي

0: من هو أقوى مني؟ يأتي بعدي من كان قبلي، الذي لست أنا مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه. إيه ده والعظمة دي كلها؟ ده بيقولوا لك أنت المسيح، قال لهم لا، المسيح لا، أنا لست النور، إنما جئت لأشهد للنور. أنا بعمدكم بمية، لكن الثاني يعمدكم بالروح القدس والنار. هو العريس صاحب العروس، والكنيسة بتاعته مش بتاعتي. وانت وظيفتك ايه؟ انا وظيفتي اقدم العروس للعريس، واقف من بعيد فرحا، مجرد صديق. ولذلك لما جه المسيح وبدأ يستلم الكنيسة وبدأ يوعظ والناس تلموا حواليه، جم تلاميذ يوحنا قالوا له الراجل اللي معاك في الأردن ده الناس اتلمت حواليه، قال لهم هو ده اللي أنا عايزه، ده أنتوا كمان تروحوله. وبعت اتنين من تلاميذه يروحوله، قال لهم ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. أنا ما جيتش علشان أجذب الشعب إلى نفسي، لكن جئت لكي أقود الشعب إلى المسيح. أنا مجرد تراب ورماد، لكن هو ملك الملوك ورب الأرباب. والكلام ده يوحنا بتقوله لينا بس، وأقوله له هو. تقول له ايه؟ جه المسيح يعتمد منه، قال له لا، ده انا اللي اعتمد منك. تعتمد مني؟ طب دي معمودية توبة، تعتمد للتوبة. انا ايضا خاطئ محتاج الى توبة. انا قصاد الناس دول راجل معلم ليهم، لكن امامك انت انا مجرد تلميذ صغير اتعلم منك. أمام هؤلاء الناس أنا كاهن بعمدهم، لكن أمامك أنت أنا خاطئ محتاج أن أعتمد. أمام الناس دول أنا الملاك الذي يهيئ الطريق، وأمامك أنت أنا العبد الذي لا يستحق أن ينحني ويحل سيور حذائك. ادي التواضع، ادي التواضع بتاع يوحنا. كل المظاهر التي توجد خارجه لم ترفع قلبه اطلاقا. وايه الحكايه؟ الحكايه ان المسيح المتواضع الذي اخلى ذاته واخذ شكل العبد كان محتاجا أن يولد من فتاة متواضعة تقول أنا أمة الرب، وكان محتاجا إلى شخص متواضع يمهد الطريق قدامه، وله أم متواضعة تقول من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ده احنا جايين بنبسط طريقا جديدا للتواضع. الكبرياء بتاع الزمان دي راحت. وهكذا وجدنا يوحنا المعمدان يجمع بين الامرين معا، ويبدو كما لو كان بينهما تناقض. يجمع بين القوة الجبارة اللي تقول لهيرودس لا يحل لك، وبين التواضع الجبار اللي يقول لست منحني أن لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور الحذاء. يجمع بين الاثنين إزاي؟ من أجل الرب ينتهر ويوبخ. ومن أجل الرب ينحني ويتضع. هو أمام الناس ملاك، وأمام الله تراب ورماد. أمام الناس معلم، وأمام ربنا تلميذ. أنا محتاج أن أعتمد منك. بعدين المسيح ما قالوش لا أنت مش محتاج لأن الكل يحتاجون إلى الخلاص، قال له اسمح الآن أن نكمل كل بر، يعني ما ردش على الحكاية دي وسبها. وانحنى المسيح أمام يوحنا المعمدان لكي يصب الماء عليه. إيه الجبروت ده؟ جبروت الاتضاع أمام نهر الأردن، اتضاع من المسيح واتضاع من يوحنا المعمدان. اتضاع المسيح نوع واتضاع المعمدان نوع آخر. اتضاع المسيح تنازل من مجده الى مستوى البشر، وتواضع المعمدان هو معرفته لذاته انه تراب ورماد. لذلك تواضع الرب هو التنازل، اما تواضع الانسان فهو معرفة الانسان لحقيقته انه تراب ورماد. هذا هو يوحنا المعمدان الذي تحتفل الكنيسة بعيده في بداية كل سنة من سنوات الشهداء بعد عيد النوروز، على طول نبدأ السنة به، لأنه هو كما كان نبيا بين عهدين قديم وجديد أصبح برضه هو الموجود بين عام قديم وجديد، وهو الصوت اللي جلنا في أول العام يشرح لنا كيف نعد قلوبنا للرب. فلتكن معنا بركة هذا القديس العظيم، آمين.
1: وأنا خطايا ورا ظهري بالجرجر وأروح حاكم أخويا، لما نضف القلب الاول من وسخته ابقى اروح حاكم غيري.

طوات البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ ذال برصي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا

كنت تطلب أن نأتي إليك، ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

الرسالة إلى العبرانيين. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواحا خادمة

مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. الأصحاح الثاني. لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك، وأيضا أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. الأصحاح الثالث. من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته. فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به. وأما المسيح
فكبن على بيته وبيته نحن، ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الاسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني آباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. إذ قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الإسخاط: فمن هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. الأصحاح الرابع: فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك، إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا، لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. وفي هذا أيضا: لن يدخلوا راحتي، فإذ بقي أن قوما يدخلونها، والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان. يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها، لأن كلمة الله حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاف، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف،
لعيني ذلك

الذي معه أمرنا، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. الأصحاح الخامس: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله، كما هارون أيضا، كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق، الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئي المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر، لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أعظم مواليد النساء، الصارخ، عن قصة حياة يوحنا المعمدان.
1: انا فوجئت بيه بيعدي قدام العربيه من غير ما يبص.

0: سلام يا عم حنة، عجباني دماغك جوا اخوي، قاعد تقرا وسايب الدنيا تضرب تقلب.
1: في ايه يا صبري؟
0: ولا حاجة يا عم، كمل اللي تقراه، اللي يشوف ايديه يقول عليك مسقف ولا اخذ دكتوراه.
1: يا سيدي انا لا دكتور ولا مسقف، انا يا دوبك حتى فراش مسواش نكله، وبشتغل في احط شغلانه في الدنيا.
0: عيب يا رادل، هو في احلى من شغلانتك دي؟ على الاقل انت قاعد وسطيهم لا يهش ولا بينشوا، كل واحد واخد له تحصيله بديه جوه التلاجة بتاعت المشرحه.
1: كلمه المشرحه دي هي اللي جايبالي الكافي، كل ما حد يسالني على شغلانتي واقول له اني بشتغل في المشرحه يجري طوال.
0: يعني انت لازم تقول لهم بشتغل في المشرحه.
1: امال اقول لهم ايه؟ بشتغل قنصل في السفاره.
0: يهجتك ايه يا عم حنة؟ قنصل حته واحده؟ قصدي كفايه تقول للناس وانت رافع راسك كده انك شغال في مستشفى الدكتور فؤاد الاستثماري.
1: عندك حق، ما هو كلمه الحق اليومين دول لازم تتزوج، ده عشان نعرف نعيشه يعني.
0: طيب اخوي هسيبك انا دلوقتي. الا بالحق، هو انت بتقرا في ايه؟
1: بقرا في الانجيل. سيبني بقى يا اخي وروح شوف وراك ايه.
0: انجيل حته واحده؟ ماشي يا عم القديس، اسيبك تكمل قرايه واروح انا اشوف مصالحي.
1: يلا روح. باسم الصليب، كان في ايام

0: شوية، احنا كده هنتأخر. بص قدامك وانت ماشي يا سمعان، قصيت فشنا على مهلكة قوي.
1: يا ابني انت لسه شباب، اما احنا فخلاص راحت علينا
0: كده. طيب الحاج رزبقكم على الهيكل وانتوا حصلوا على مهلكم، بس بس حاسب وخلي بالك من الحفرة اللي قدامك.
1: حاسب يا ابني؟
0: اه يا رجلي.
2: الف سلامة عليك.
0: اه رجلي.
2: الف سلامة.
0: اه
2: بس خلاص نشكر الرب مفيش اي حاجة.
0: ابني ابني
2: ما تخافيش يا ست رفقة، سمعان بخير.
1: معلش يا ابونا زكريا، ما انت عارف قد ايه الضنا غالي.
2: عارف عارف يا يهوذا، عارف.
0: يا يهوذا ما يقصدش يا ابونا زكريا. المهم اخبار امنا الاصابات ايه؟
2: نشكر الرب
0: باذن الله، انا هنعدي عليكم ونقعد معاكم شويه، مش كده يا يهوذا؟

0: طبعا طبعا.
1: خلاص انا رجلي خفت، يلا بقى نروح مع ابونا زكريا نحضر رفع البخور.
2: اتفضلوا انتوا، انا بحب امشي براحتي، ما السن بقى.
3: ربنا يديك الصحة يا ابونا زكريا، عن اذنك وما تنساش تصلي من اجلنا.
2: الرب يحافظ عليكوا يا بنتي.
3: عجبك كده يا يهوذا؟
4: ايه بس في ايه؟
3: كان لازم يعني تفكروا، ما كان لهاش لازم حكاية الضنا الغالي دي.
4: يعني انا كان قصدي احرجه، هي طلعت مني غصب عني.
1: يوه، هو احنا نمشي خطوه ونتكلم سنه؟ ما تشيلنا بقى نتاخر.
3: يلا يا ابني، يلا يا نور عيني.

0: اتأخرت ليه يا زكريا؟ أنا قلقت عليك قوي.
1: أنا بخير يا زوجتي يا ليصابات.
0: مالك يا زكريا؟ صوتك متغير، حصل حاجة في الهيكل ضايقتك؟
1: أحوال الهيكل ما تصرش يا ليصابات، الكسل والتراخي أصاب كل الشعب، حتى الكهنة، ما بقى لهمش أي دور إيجابي في قيادة الشعب. خلاص خلاص يا ليصابات، بقينا عاملين زي القادة العميان، شايفين اللي بيحصل من حوالينا لكن بندفن رؤوسنا في التراب، سمعين أصوات الاحتفالات الوثنية أعلى من صوت التضرعات والصلوات، وسدين ودنا وكل واحد بيقول وأنا مالي وأنا مالي، يعني هو أنا اللي حصلح حال الشعب؟
0: معلش يا بونا، أكيد في يوم ربنا هيتحنن علينا ويزيل عنا العار زي ما زال عار السبي على أجدادنا وردهم للمدينة المقدسة بعد عبودية قاسية.
1: السبي اللي جوه قلوبنا أمر بكتير من عذاب السبي اللي دووه أجدادنا في بلاد بابل وفارس.
0: لكل شيء تحت السماء وقت يا بونا. ها طمني، قدمت البخور المرة دي ولا زي كل مرة؟
1: الظاهر يا علي صبات إن الرب غضبان علينا قوي. تخيلي لحد العمر ده ولا مرة تصبني القرعة علشان أبخر قدام الرب على مسبح البخور. الظاهر إنه مكتوب عليا إني أموت من غير ما نول البركة اللي بيتمناها كل كاهن، وهو رمي البخور في المجمرة الذهبية والصلاة قدام المسبح.
0: بإذن إله إسرائيل المرة الجاية هتصيبك القرعة وتاخد البركة العظيمة دي.
1: خايف خايف يا ليصابات، خايف لا يكون ده وهم ولا حلم بعيد ما يتحققش، خايف إنه ما يتحققش زي ما ضاع حلم عمرنا وما أنجبناش.
0: ياه يا بونا، انت لسه بتفكر في الموضوع ده بعد كل السنين دي؟ ده انت عمرك 90 سنة وانا 80، يعني خلاص ما بقاش لينا نصيب ان المسيح يجي من نسلنا.
1: ما فيش امر من العقم في نفس اليهودي، العقم عار وغضب من الرب. صوت إرميا بيرن في وداني لما اتكلم عن عقم كياهو ملك يهوذا وقال له اكتبوا هذا الرجل عقيما، رجلا لا ينجح في أيامه.

0: يا ست اهدي يا ست يا ست يا ست انت مؤمنة والموت علينا حق.
1: ده ابن الوحيد يا ناس، ابن اللي طلعت بيه من الدنيا، الموت يخطفه مني كده في لحظة. يا ريتني كنت انا يعني رعيلي.
0: اهدي كده، ربنا مش هيسيبك يا ستي وهيعزيكي.
1: طب ليه انت الموت يخطفه مني ليه؟ اشمعنى انا بالذات؟ ده انا ارمالة والوقت هو اللي كان

0: اللي موته بالعربية.
1: يا رب ما تكسب يكسر قلبك في واحد من عيالك قادر يا كريم.
2: يا ستي يا ستي ما تدعيش على حد. يا ستي اطلبوا لابنك الرحمة.
1: سيبني

0: وقدر ومفيش اي شبهه جنائيه عشان نقدر نخرج تصريح الدفن وشهاده الوفاه.
1: ابوس جزمتك، ادونا بنزمنه من غير ما اضيع المشرحه ده. تكرم الميت دفنه يا عالم. ابوس جزمتك يا بيه.
0: انت لو ما وطيتيش صوتك انا هخلي الفراشين يطلعوكي بره. طيب اتفضلي انت دلوقتي بكره الصبح تيجي تستلم التقارير وشهاده الوفاه والجثه. يلا يلا مش عايزين دوش على اخر الليل. وانت يا حنة،
2: نعم،
0: اوعى تتحرك من مكانك، اعتبر نفسك لبش ميلادي لغايه بكره الصبح لما اجي انا والدكتوره سالي نخلص موضوع الولد.
1: حاضر. يا دنيا
0: الظاهر مفيش فايده فيك. عبدو صلاح طلعوا ست دي بره.
3: تعال معانا تتين تطلع بره بقى. سيبك ايه، هو ملجا؟ اطلع معانا بره.
2: بالراحه يا صلاح يا ولد، بالراحه. ربنا يحسيك يا ست، ربنا يحسيك يا ست، ربنا يعزيها ويرحم ابنها. انا بقعد بكره الصبح. طيب ما دمت انا نبطشي يبقى اكمل باقي قرايه الانجيل. وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كان

0: يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابونا زكريا؟ يا رب القرعه تصيبك المره دي وتنور بركه رفع البخور على المسبح، او يبقى شعاع نور ينور حياتنا الضلمه دي.
1: القرعه اليوم على فرقه ابيه، الفرقه التامنه من الفرق الاربعه والعشرين. نصلي جميعا ليختار الرب الكاهن اللي هيبخر اليوم امام مذبح الرب.
2: يا رب الكاهن اللي يرفع البخور،
3: يا رب اختار
2: تقول تقبل مني صلاتي يا رب. سيدي يضع ايديه
1: القرعه وقعت على ابونا زكريا، فليدخل زكريا الكاهن الى القدس ويصحب معه اللاويين والمجامر والبخور، واللي يردد الشعب الصلوات والتوسلات حتى يصعد البخور الى عرش الله، ولينتظر الجميع حتى يخرج الكاهن ويبارك الشعب بعد تقديم البخور.
4: امي، هو ابونا زكريا بيعمل ايه دلوقتي؟ بيقدم البخور قدام المذبح، وشمعنا البخور يعني؟ ده رمز للصلوات اللي بنرفعها قدام الهنا عشان يتحنن علينا. اسكت بقى وصلي.
5: اصلي؟ اصلي اقول ايه؟
4: اطلب من الهنا انه يحافظ عليك ويهديك.
5: ايه يهديني هي يا امي؟
4: اسكت لا يطردوك برا الهيكل.
6: سبحوا بسروج الهتاف كل نسمة فلتسبح اسم الرب.
5: يا امي في ايه تاني يا سمعان؟ هم سكتوا ليه؟ الصلاة خلصت يعني؟ هنروح؟ اصلا تعبت بقى.
4: لما ابونا زكريا يلف بالمقبرة وناخد بركة البخور هنروح على طول.
3: يا رب تحنن علي يا رب بذرية ترفع عني العار. ايه ده؟ ايه النور العظيم ده؟
7: لا تخف يا زكريا.
3: انت مين؟
7: انا جبرائيل. لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء، والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا.
3: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة.

0: في أيامها.
1: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته.
2: أبونا زكريا ما خرجش ليه؟ هو فعلا تأخر جوه، زمانه طلع دلوقتي.
1: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.
3: يا إلهي، ما عسى أن تكون هذه التحية.
1: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
3: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟
1: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
3: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. سلام يا إليصابات، مبارك الرب نظر إليك ورفع عارك.
4: الجنين بيتحرك. يا إلهي، مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني، ارتقب الجنين بالتهاب في بطني، كأنه يتحدث بصوت لا نسمعه للإله الساكن في بطني. يا والدة الإله، أشعر به في أحشائي يتحرك ويتكلم، كأنه يقول:
5: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم،
6: هو ذا يوحنا أعظم مواليد النساء.
5: سيدي المالئ السماء، كيف يسعك بطن العذراء؟
6: إنها سماء ثانية.
5: يا سيد، كيف ارتضيت أن تترك عرشك لتنزل إلينا؟
6: لأرفعكم إلي.
7: ألو، أيوة سعادة الباشا، الحمد لله. مش عارف أقولك إيه يا باشا، لكن واجبك الطبيب يمنعني إني أخبي عليك. بصراحة نتيجة التحاليل بتاعة الأنسجة ما تطمنش، هي حالة شاذة نتيجة لوجود جين متنحي قاتل في العيلة بتاعتكم، ظهر للأسف في ابنك، وده سبب ضمور مع فشل تام لكل وظائف الكلى، لا في الاتنين. الطب لحد دلوقتي عاجز على علاج الحالة دي.
8: دكتور فؤاد، بالنسبة للمريض الغرفة 203.
7: ثواني يا باشا، اتفضل يا دكتورة سالة، عودي لحد ما خلص المكالمة دي.
8: أنا أسف، مخدتش بالي إنك بتكلم في الموبايل.
7: أيوة سعادة الباشا، أنا معاك طبعا طبعا، الزرع كويس، بس المهم إنك تلاقي شخص أنسجته تتوافق مع ابنك، وياريت يكون نفس السن. على العموم أنا بقالي 15 يوم بعمل تحاليل لكل اللي جولي، حوالي 50 واحد. طبعا الكل طمعان في العرض اللي نشرته حضرتك، أي حد يحلم بالمئتين ألف جنيه، ربنا كبير، وانا اول ما حوصل النتيجة حبلغ عليك. مع السلامة.
8: ايه لسه ما لقيتش حد؟
7: ما هو على ايدك يا سالي، ولا واحد من اللي جم الانسجة بتاعته متوافقة معاه.
8: هي فعلا الحالة بتاعته شاذة جدا، لكن اكيد اكيد هنلاقي حد، ده كل يوم بيجوا عدد كتير طمعانين في 200 الف جنيه.
7: المهم اننا نلاقي الشخص المطلوب في الوقت المناسب، لان كل يوم بيعدي بيخلي الحالة بتسوء اكتر. المهم عملت ايه في تشريح الجثه بتاعت الولد اللي جه في حادثه العربيه؟
8: التقارير بتاعت التشريح اهي، واضح ان العربيه اللي خبطته كانت ماشيه بسرعه كبيره، لانه في تهتكات كتير قوي في اجزاء كتير من الجسم، وتهشم كامل في ضلع الجنب الايمن، ونزيف داخلي
9: نيجاتيف.
8: ايوه دي فصيله الدم بتاعته.
9: نفس فصيله الدم اللي
8: ايوه صحيح،

0: انا ازاي ما خدتش بالي من الموضوع ده؟
1: ده غير ان سنهم تقريبا
0: يعني احتمال كبير تكون الانسجة. بس يا دكتور الولد هيندفن بكرة ومش هنلحق نعمل التحاليل اللازمة.
1: شد حالة الطوارئ في المستشفى كلها، التحاليل لازم تتعمل دلوقتي حالا وفي اسرع وقت.
0: دكتور انت عارف الساعة كام دلوقتي؟
1: انت عارفة احنا هناخد كام لو زرعنا الكلية دي لابن المسؤول ده؟
0: معنى كده لو انسجة الولد المتوفي تلات مناسبة
1: هناخد الكليتين من الجثة ونزرعه.
0: معقول يا دكتور من غير ما نستشير اهل المتوفي؟
1: سالي ما تعقدهاش يا ماما، الراجل المهم ده مستعد يدفع في العملية 200,000 جنيه للمتبرع بكلية واحدة، فما بالك لو كانوا كليتين. العالم كله يا سالي يا بنتي حط اعضاء الانسان في مزاد كبير، واللي معاه يقدر يشتري اي جزء هو عاوزه، واحنا كاطباء لازم نعرف مين اللي معاه ونبيع له اللي هو عاوزه.
0: ممكن اعرف انت بتضحك ليه يا دكتور؟
1: اه تسمعي عن مكان اسمه وكالة البلح.

0: لسه 2 الصبح والوقت مش عايز يعدي ليه؟
1: ايه يا عم حنة، انا سامع صوتك وانت بتتاوب من اخر المستشفى. بقولك ايه، اوعى تروح عليك نملة الميتين يهربوا من المشرحة.
0: حياتك يا صبري، ممكن تجيب لي كوباية شاي تقيلة من الاوفيس؟
1: يا مزاجك يا اخي. حاضر يا عم، كمل انت قراية واحنا نخدمه عليكم.
0: معلش، ما انت عارف اني مقدرش اسيب مكاني.
1: ماشي يا عم، خليها علينا المرة دي.
0: شكرا يا صبري، عقبال الشاي ميادي نكمل قراية انجيل لوقا باسم الصليب. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها، وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقربائها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها، وفي اليوم 8 جاءوا ليختنوا الصبي.
2: يا ابونا الحق، عاوزين يسموا الواد يوحنا، واحنا بنقول زكريا على اسمك انت. بقى ايه رايك؟
3: هو انت دايما كده، ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا يهوذا؟ بذمتك الراجل هيرد عليك ازاي؟
2: صحيح، الحق ابونا بيشاور بايديه. عاوز ايه يا ابونا زكريا؟
4: ده بيطلب لوحه وقلم. اللوحه والقلم يا ابونا،
3: تعالوا نقرب منه ونشوف هيكتب ايه.
5: قدرنا كلنا حواليك يا ابونا، اكتب بقى الاسم اللي تختاره.
6: يوحنا.
4: يا زكريا.
6: يوحنا.
3: ايه ده؟
6: يوحنا. يوحنا ولدي.
3: ابني.
7: ادوني الولد. هاتولي يوحنا.
4: اتفضل يا ابونا، على مهلك.
7: هادي، تعال يا يوحنا. مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
8: نبوات ملاخي يا والد.
7: تعال يا يوحنا، تعال جنبي يا ابني، اسمع ملاخي النبي بيقول ايه. ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي.
8: يعني إيه يهيئ يا ولد؟
7: بص يا يوحنا، ممكن حد يمشي في الضلمة؟
8: لا.
7: ليه؟
8: مش هيبقى شايف.
7: وعشان يشوف يعمل إيه؟
8: لازم يولع نار علشان تنور له الطريق.
7: طيب.

0: لو مش عارف الطريق فين
1: ياخد حد معاه يعرفه الطريق.
0: من 400 سنة يا ابني مفيش نبي ظهر علشان يعرف الشعب الطريق فين ويشيل شعلة النار عشان ينور الطريق فالناس ما تتوهش عن الله.
1: يعني الأنبياء هم اللي بيهيئوا الطريق؟
0: أيوة يا يوحنا.
1: أنا عاوز أبقى نبي يا والدي.
0: وحتعمل إيه لو بقيت نبي؟
1: همسك نار في إيديا وهيئ الطريق للناس.
0: النار لوحدها مش كفاية يا يوحنا.
1: أمال إيه كمان؟
0: تعرف الناس مين هو الله، تغسل قلوبهم بالمية، فلما القلوب تنضف من قاذورات العالم هتبقى مستعدة لقبول الله.
1: يعني المية مع النار تهيئ الطريق؟
0: أيوة يا يوحنا يا حبيبي.
1: مش المية بتطفي النار؟
0: مش كل النار اللي بتنطفي يا يوحنا. نار روح الله القدوس عمرها ما تنطفي.
1: عرفت يا والدي، نار روح الله عمرها ما تنطفي.
2: بتقول ايه؟ المجوس الخونة يضحكوا عليا ويهربوا من طريق داني؟ اعمل ايه دلوقتي بس؟ اتصرف ازاي؟
3: ايه ده يا مولاي عشان نعرف نتصرف؟
2: اهدى ازاي وانا شايف الملك هيضيع مني بولاد المسيح ده؟ مفيش غير حل واحد، اقتلوا الاطفال كلهم، كل طفل من سن 2 سنين اوائل، املوا البلد كلها بدماء الاطفال، ما يهمكش 30,000 50,000 100,000 اقتلهم كلهم، عايز الدم في كل بيت يجري.
4: الملك بيقتل
5: الاطفال،
4: الحق يا
5: ابو يوحنا
4: قبل ما
5: يقتلوه، الحق يا ابو
0: زكريا
4: الكبير على هنا.
5: هنعمل ايه يا
0: ابو زكريا؟ هات يا عيسى، هات الولد، انا اخدته من على المسبح وهرجعه للمسبح، وملاك الرب اللي بشرني بولادته قادر انه ينقذه من ايد السفاح هيرودس، انا هرجعه المسبح تاني، هرجعه المسبح تاني،
6: هرجعوا المسبح تاني. قيل بقى يا نبي القائل صوت سمع في الرامة، نواح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. فلما مات هيرودس إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم اليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.
7: حنة
6: دكتور فؤاد،
7: أنا عاوزك في موضوع، تعال ندخل جوه عشان ما حدش يسمعنا.
6: جوه فين؟
7: في المشرحة طبعا. تعرف يا حنة، أنا بقالي أكتر من 30 سنة في مجال الطب، لكن بحس برهبة وأنا جوه المكان ده.
6: أمال عندك حاجة يا دكتور؟ إهنية ولا مؤاخذة، تحس إن الإنسان بعد ما كان بيملى الدنيا بصوت لسانه ويناقش ويتخانق ويحلف ويكذب والدنيا كلها تسمع صوته، في الآخر لسانه بينعقد ويدلدل جوه حنكه وما يتسمع له صوته وهو نايم جوه تلج المشرحة.
7: الحي يبقى من الميت؟ سيبنا بقى من كلام الأموات وخلينا في الأحياء. ها قولي، نفسك في إيه لسه محققتوش في حياتك يا حنة؟
6: يا دكتور أنا بصراحة مش طالب من الستر، ونفسي أشوف بنتي عروسة متهنية في بيت العدل.
7: ويا ترى حوشت كام عشان تضمن مستقبل بنتك؟
6: منين يا دكتور؟ البيت السندية في الثانوية العامة، ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح، الدروس والمذاكرة.
7: ايه رأيك في 3,000 جنيه؟ هو مبلغ مش كبير قوي، لكن هي نوايا تستدزير؟
6: 3,000 جنيه؟ طب ليه يا دكتور؟
7: عشان تقلد النايمين جوه التلاجة دي.
6: اقلدهم؟ اقلدهم في ايه؟
7: لسانك.

0: دلدل جوه حنكك وما يسمع لهوش صوت.
1: هنغرس يعني؟
0: مظبوط.
1: لا مؤاخذة يا دكتور، أنا مش فاهم حاجة.
0: فاكر الواد اللي جه في حادثة العربية؟
1: أيوة فاكر.
0: هناخد كلاويه الاتنين.
1: تاخدوا كلاويه؟ ليه؟
0: أبدا، ابن راجل مهم قوي، يعني محتاج لهم عشان يعيش، وزي ما قلت لك الحي أمام الميت. ما هو الميت كده ولا كده هيندفي، ومش هيخسر حاجة لو اندفن بالكلاويه أو من غيره.
1: طب وأهله عارفين؟
0: لو عارفين يبقى ايه لازمة التلات تلاف جنيه؟
1: يعني عاوزنا نخرس وصوتي ينحاش وما اقولش لحد.
0: وانا اوعدك انهم مش هيبقوا اخر تلات تلاف جنيه، كل عملية من دول هتاخد فيهم عقلك.
1: هنتاجر بجوشس الميتين يا دكتور.
0: التاجر الناصح يشتغل في التجارة اللي تملى جيوبه بالفلوس يا حبيبي.
1: المال اصل كل الشرور.
0: لا لا لا، انا كده ازعل. انا سايبك طول الليل تقرا في الانجيل عشان تسلي نفسك وما تنعش، لكن تتفلسف لا.
1: مقصودش يا دكتور يعني.
0: شيل التلات نقط بتوع الشين اللي في كلمه الشرور، هتشوف الدنيا بعين تانيه. يلا قولها من غير التلات نقط.
1: المال
0: ايوه
1: اصل كل،
0: من غير التلات نقط
1: السرور.
0: عفارم عليك. يلا وراي على المكتب تاخد العربون، ولما تيجي ام الميت تستلم الجثه الصبح هتعمل ايه؟
1: هدلدل لساني جوه حنكي وما يتسمع ليش صوت.
0: برافو عليك. ادي 500 جنيه. يلا حنا والباقي ان شاء الله بعد العمليه.
1: انا اذنكم.
2: بابي انت بتتعب نفسك قوي في الشغل، وده مش كويس على صحتك.
0: قلتلك 100 مره بابي دي في البيت، انما هنا الدكتور فؤاد.
2: اسف يا دكتور، بس انت مش شايف ان عينيك تعبانه قوي؟ وبعدين شكلك مش هيبقى حلو خالص الاسبوع اللي جاي.
0: الاسبوع الجاي؟ هو في ايه الاسبوع الجاي؟
2: اعمل نفسك ناسي بقى.
0: لا لا بجد مش فاكر.
2: عيد ميلادك يا دكتور، انا بقى السنه دي عازمه لك البلد كلها.
0: انت لسه فاكره؟ هو اللي في سني اللي بيفكروا في عيد ميلاد يا دكتوره؟
2: ومالهم بقى اللي في سنك يا سي بابي؟ عشان شويه الشعر الابيض دول؟ طب دي الحالة الاقتصادية بتاعت البلد خلت سن الجواز لحد بعد 50 يا دكتور.
0: المهم تروح دلوقتي معمل الباثولوجي وتستعجلي النتائج، وعايز التقارير على مكتبي قبل ما يطلع النهار.

0: غصب عني يا رب. نعمل ايه؟ 500 جنيه عشان انخرس. محتاج يا رب، الدنيا ضاقت علي، دروس البيت وعلى جمها. اهل 500 جنيه دول مش هيروحوا البيت، نوديهم للدارس بتاعها ونشوف. انت عالم بقى يا رب. هو الانجيل فين؟ ايوه، هو انا كنت وقفت لحد فين؟ اهلي. وكانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا، فجاء الى جميع الكورة المحيطة بالاردن، وكان يوحنا يلبس من وبر الابل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا برميلا.
1: أنت المسيح ابن المبارك؟
2: أنا لست المسيح.
1: تبقى إلي أمك من الأموات.
2: لست إلي.
1: تبقى نبي.
2: لست نبيا.
1: أمال أنت مين؟ رؤساء الكهنة والمجمع المقدس أرسلونا علشان نعرف حقيقتك. تقدر تقول إيه عن نفسك؟
2: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله.
1: كلام جميل. لو أنت لست المسيح فلماذا تعمد؟
2: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ.
3: احنا جايين نعترف لك بخطايانا يا رجل الله،
1: وعايزين نتعمد على ايدك يا يوحنا.
4: انا عايز اتعمد انا وولادي يا رجل الله.
1: يا جهلة، مين قال ان احنا محتاجين للاعمال؟ احنا شعب الله المختار، شعب طاهر نقي من نفسه. افتكروا انكم اولاد لابراهيم، وابراهيم قادر يشفع لكم، يبقى ايه فايدة الاعمال؟
2: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ تصنعوا أثمارا طليق بالتوبة، ولا تقولون في أنفسكم لن أبراهيم أبدا، لن يقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار.
3: إيه رأيك في الكلام ده يا سيدي؟ واضح إن مليان بنعمة الله، وشعبنا في الفترة دي محتاج صوت يصرخ بالحق في الوقت اللي انخرست فيه كل الألسن عن الظلم، الظلم الموجود في عهد هيرودس أنتيباس.
5: يعني هو جايبه من بره؟ ده والد هيرودس كبير كان أبشع من كده. كفاية مذبحة قتل أطفال بتلحم اللي وصل عددهم 144,000 طفل. على رأي يوحنا الأفاعي ما تولدش غير حياة.
6: اهلا بالجميله هيروديا.
7: اقفل الباب بسرعه قبل ما حد يشوفنا.
6: حاضر. اقعدي بقى يا مولاتي وخدي نفسك.
7: انا تعبت من الاختفاء كل ليله عشان نتقابل في السر يا هيرودس.
6: وانا اعمل ايه بس؟ القلب وما يريد بقى. لو انت مش مرات اخويا فيلبس
7: كنت هتعمل ايه يا مولاي؟
6: ودي عايزه كلام. كنت هتجوزك طبعا، وكنت هعمل لك حفلة زفاف العالم كله يتكلم عنه، لكن للأسف مش كل الأحلام ممكن تتحقق.
7: طيب املالك يا صنعت شنا قوي.
6: أمرك يا فاتنتي. كاسك يا هيروديا.
7: في صحتك يا هيرودس.
6: في صحة أجمل امرأة في العالم.
7: بجد يا مولاي ولا بتنافقني؟ اكملنا مرات اخوك في لوبوس.
6: اقسم انك ما تفضليش في قصره ليله تاني بعد النهارده. انا هاخدك ونرجع على اليهوديه الليله دي، وتروح شريعه اليهود للجحيم.
1: محمد وأرجوك إنك تقبلني واحد من تلاميذ.
2: فلتتب أولا يا بني ولتعتمد، لأنه قد اقترب ملكوت الله.
8: وأنا يا رجل الله أنا عندي أموال كثيرة وخايف لأموالي تقف عائق قدام طريق الملكوت. تنصحني تنصحني بإيه بقى يا رجل الله؟
2: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا.
9: يا رجل الله أعمل إيه؟ أنا شغلتي عشان والناس بتكرهني وبيحرضوا أطفالهم يسبوني بأحقر الشتائم.
2: لا تستوفي أكثر مما فرض.
1: وإحنا يا رجل الله جنود في قلعة مكاور المقيم فيها مولانا هيرودس، لا معانا أموال ولا بناخد العشور، انصحنا بإيه؟
2: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد واكتفوا بعلائفكم. يا شعب الله توبوا من أفعال الظلمة، ابكوا على خطاياكم وانهضوا من رقاد الم...
1: يا ترى يوحنا سكت ليه مرة واحدة كده؟ ده أنا كل يوم باجي واسمعه عمره ما قطع كلامه زي النهاردة.
10: بص وراك وانت تعرف هو سكت ليه.
1: بس أنا مش شايف حاجة، الناس حوالينا من كل ناحية. قصدك الشاب اللي جاي من بعيد؟ مين ده؟
10: يسوع النصري.
1: يوحنا ما نزلش عينه من عليه من وقت ما ظهر وسط الناس. شايف بيبتسم ازاي؟ تعرف تعرف دي اول مره اشوف فيها يوحنا بيبتسم.
2: حمل الله

0: الذي يرفع خطايا العالم، هذا الذي قلت عنه يأتي بعد رجلا قد صار قدامي لأنه كان قبل وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت وعمت من ماء افسح له الطريق يا شعب الله. إنه حمر الله، أنا لم أكن أعرفه، ولكن الذي أرسلني لأعمت الماء ذاك قال لي إن الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هذا هو الذي يعمد بالروح القدس، هذا هو حمل الله، هذا هو ابن الله.
1: عمدني يا يوحنا.
2: لا يا سيدي، أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي.
1: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر.
2: يا سيدي، أنا أسمع صوت الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وها الروح القدس نازلة من السماء مثل حمامة وآتي عليه.
0: توبوا لأنه اقترب منكم ملكوت الله.
3: يا معلمنا يوحنا.
4: أهلا أهلا بتلاميذ.
3: يا معلم، في مسألة ما ينفعش إننا نهملها أو نسكت عنها.
4: أنا شايف إن جواتكم خوف.
5: ما هو لازم كل واحد يلتزم حد وما يتعدهوش، ما ينفعش كده.
4: في إيه بس؟ فهموني إيه اللي حصل.
3: يسوع.
5: يسوع ده اللي كان معاك في نهر الأردن وإنت بنفسك شهدت له.
3: واضح إنك كنت مصرف في تمجيده أكتر من اللازم ومفرط في شهادتك. المعلم الجديد بدأ يحل محلك.
5: أيوة يا معلم، ودلوقتي لسه شايفينه هو وتلاميذه بيعمدوا.
3: بإشارة واحدة منك احنا ممكن نوقفهم عند حدهم.
5: يا معلم، انت أهل للخدمة وموضع احترام الكل، حتى الفريسيين والناموسيين، حتى الكهنة،
3: ده حتى هيرودس الملك بيجلك ويقدرك. أما يسوع فمش معروف عنه حاجة.
5: بصراحة يا معلمنا، دي مأساة وانهيار لكل اللي عملته في الشهور اللي فاتت. احنا يعز علينا قوي نشوف شمس عظمتك اللي أنارت الطريق بتغرب على ايدين يسوع وتلاميذه.
3: ساكت ليه يا معلم؟ قول حاجة، تأمرنا بإيه؟
6: يا أحبائي، الإنسان لا يقدر أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي له من السماء. أنتم أنفسكم شهدتم أني قلت إني لست المسيح، لكني أنا مرسل أمامه لأهيئ الطريق له. إن له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. اليوم يا أحبائي فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص.
7: مولاتي الجميلة بتعمل إيه؟
8: بتنعم برؤية الزهور الجميلة، مع أنك وصفت كتير القلعة بتاعتك، لكنها على الحقيقة أجمل 100 مرة من وصفي.
7: صحيح، يعني عجبتك القلعة يا مولاتي؟
8: ياه، المنظر من هنا ساحر، وخصوصا اننا على قمة الجبال.
7: انا بقى عامل لك مفاجأة كبيرة قوي النهاردة.
8: الحق ده كل يوم بتعمل لي مفاجأة بتساعدني.
7: عارفة مين هيزورنا في القصر النهاردة؟
8: مين؟
7: يوحنا المعمدان. اوعي تقوليلي انك ما سمعتيش عنه، ده الناس بتجيله من اخر الدنيا علشان تسمع كلامه.
8: بقى بدل ما نستعد لحفلة عيد ميلادك يا مولاي، هتقعدنا نسمع نبي يكلمنا عن كلام معقد وما نفهمش نص كلامه.
7: انا متاكد انك هتغير رايك عنه بعد ما تسمعيه.
0: قال الله في وصاياه لشعب بني اسرائيل وعلى لوحي الحجاره لا تزني، وقال في الشريعه عوره امراه اخيك لا تكشف، وايضا قال اذا اخذ رجل امراه اخيه فذلك نجاسه. قد كشف عورة أخيه ويكونان عقيمان. فإذا كان الرب تكلم هذا على الشعب

0: نواجذ القادة أن يكونوا نماذج طاهرة لعامة الشعب، فما بالكم لو وصل الفساد إلى داخل القصر.
1: الراجل ده يقصد مين بكلام؟
2: تقصد مين يا يوحنا بالكلام ده؟
0: أقصد من أخذ امرأة أخيه وهو حي، وقد حرم الله في الشريعة هذا. أقصدك أنت يا مولاي وهذه الزانية هيرودس.
3: سامع يا هيرودس، أنت سكت له وهو بيلقبني بالزانية؟
2: إلزم حدودك يا يوحنا.
0: إلزم أنت يا هيرودس حدود شريعة الله. لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك وهو حي.
2: اسكت.
0: فقدسوا وكفوا عن خطيئتكم.
2: اسكت.
0: كفوا عن الفساد، وإلا قطعكم الله من أمامك.
2: يوحنا،
0: لا يحق لك أيها الملك، انزع الحرام من بيتك.
3: اقطع لسانه يا هيرودس، اخرس صوته.
0: توبي عن خطيئتك أيتها الزانية، توبي وارجعي إلى زوجك.
2: يا حراس، خذوا النبي ده وحطوه في سجن القلعة. خذوه من قدامي.
0: لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك وهو حي. لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك وهو حي.
2: اسكت.
4: احنا تلاميذ يوحنا وعايزين نزور.
5: الزياره ممنوعه بامر مولاي هيرودس.
6: احنا مش هنقعد كتير، بس هنطمن عليه ونمشي على طول.
5: لا ممنوع.
4: ما تنشفش دماغك، خد القطعتين دول عشانك.
5: ايه ده، قطعتين بس؟ يبقى برضه ممنوع.
6: يا باين عليه طماع قوي. طب بص، انا ما مع...

0: سلام يا معلم.
1: اهلا، انتم دخلتم ازاي؟
2: ابدا، احنا ادينا الحرس رشوة.
1: الرشوة ليست مقبولة امام الله.
0: ما احنا كان لازم نشوفك يا معلم.
1: المهم قولولي، اخبار السيد المسيح ايه؟
2: كالمعتاد، يعلم ويشفي الامراض، وجمع في حضنه بعض الاطفال وباركهم،
0: وجلس على الجبل وتحدث عن الراحة والسلام والبركة
1: ها؟ وايه غير كل ده؟
2: لمست امرأة طرف هدومه فتشافت في الحي.
1: كويس، وعمل ايه تاني؟
0: كان في شوية عميان كده هوت، فحط ايده عليهم وشفاهم.
2: بس يا معلم، مفيش حاجة من اللي انت قلت عليها اتحققت. ما استخدمش الرفش لينقي الحضن، والنار ليحرق التبن.
0: احنا عارفين ان المسيح هو اللي هينتقم من الخطية، هو اللي هيدين الكل، لكن احنا اللي شفناه مجرد واحد رقيق الطباع.
2: ازاي يا معلم هيخلص من الرومان بالطيبة دي؟
1: روحوا سألوه، هل هو المسيح ام اذا كنا ننتظر غيره؟ ها، قال لكم ايه؟
2: اتكلم عنك كل هدوء ووداعة اللي عمره ما شفتها في البشر،
0: وقال اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يتطهرون والصم يسمعون
2: والموت يقومون والمساكين يبشرون.
0: وطوبى لمن لا يعثر فيه.
1: طوبى لمن لا يعثر فيه.

0: البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس بركاته علينا أمين. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة.
1: التاجر الناصح بيشتغل في التجارة اللي تملى جيوبه بالفلوس يا حبيبي.
2: كمل يا عم حنة، كمل قراية البولس.
0: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء،
1: وأنا أوعدك أنهم مش هيبقوا آخر 3000 جنيه، كل عملية من دول هتاخد فيهم عرق.
2: عم حنة، البولس.
0: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية مضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال المال أصل كل
1: قولها من غير الثلاث نقط.
2: كمل يا عم حنة.
0: مش قادر أكمل.
3: هو في إيه؟ أول مرة حاجة زي دي تحصل في القداس.
4: الراجل مشي قبل ما يكمل البولس.
5: عم حنة ساب المنجلية ومشي. بص ده خرع الدنيا قبل القداس ما يخلص.
6: وماله خارج من الكنيسة بيجري زي المجنون كده ليه؟
2: لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نعمة الله الآب فلتكن معكم يا آبائي وإخوتي. آمين.
3: أمي مالك سايبة الحفلة وقاعدة كده ليه لوحدك في الشرفة؟
7: أنا مش طايقة أبص في وش هيروس، ولا طايقة المعازيم، ولا صوت الموسيقى خالص. أنا هطق يا سلوم.
3: يوحنا المعمدان
7: يشتمني، يلقبني بالزانية، وهيرودس اكتفي بسجنة. اتنجاه كذا مرة انه يقتله ويخرج صوته، يقول لي ده نبي الله وانا خايف اقتله. لا تقوم ثورة في البلد، ما تقوم ثورة ولا تولع. حتى انا من يومها مش قادر انام يا سلوم يا بنتي. صوته بيرن في وداني، حتى في احلامي بلاقيه واقف يصرخ عاوز انام بقى، نفسي انام.
3: اهدي يا امي، وانا احلف لك بكل معابد الالهة اني هخلصك من يوحنا ده وهقطع لك لسانك عشان ما يزعجكيش. بس تعالي ادخلي معايا الحفل وهتشوفي بنتك هتعمل ايه. تعالي يا امي، تعالي ندخل.
8: اشكركم يا اصدقائي، اشكركم.
9: أتمنى
8: إنك تموت.
7: هينه سكر من كتر الشرب.
3: الخمر ليه فوائد كتيرة يا أمي.
8: أنا أتمنى إن سلومي بنت رضيا ترقص.
7: موبايل ارجع لعقلك، بنتي مش هترقص قدام الرجال.
8: لا يا رضيا جميلتي، ما ترفضيش طلبي حفلة عيد ميلادي حتى يبقى فلشان خالص.
3: ولو نفذت رغبتك يا مولاي ورقصت، ايه المقابل؟
8: المقابل اطلبي كل احلام بيه حتى نص ولادي.
3: أي شيء أحلم بيه؟
8: أي شيء.
3: أقسم يا مولاي.
8: أقسم. تعالى يا ابني سندني عشان أقوم أقسم. سلومي يلي هترقصي قدامي ان انا عم تراسي هديك اي حاجه تطلبيها.
3: طوع امرك يا مولاي.
8: بس سلومي هترقص اكراما ليا على عروض الناس في عيد

0: أنا يشرفني حضورك في بيتي المتواضعة يا باشا.
1: ده أقل واجب يا فؤاد، أنت أنقذت حياة ابني.
2: إيه يا جماعة، هو إحنا مش هنطفي الشمعة ولا إيه؟
3: آه دي الساعة بقت 12، ده العصافير بقت بتسوسو.
4: أوكي أوكي، اتفضل يا جماعة يلا نطفي الشمعة. يلا يا بابي، أظن هنا بقى أقدر أقول لك يا بابي برافو.

0: اتفضل يا جماعة، البو فيك.
1: مش ممكن يا سالون، مش ممكن. رائع، تعال تعال يا قرب جنب، اقعد هنا. انا همنحك مكافئتك.
2: مكافئتي؟
1: انا اقسمت قدام كل الاشراف دول اني هديكي كل تطلبيه، وانا هيرودس يعني لازم انفذ وعد. اموري يسلومي، اطلبي ايه؟
2: مكافئتي؟ عايزاها على طبق من
1: الفضة. عايزاها على طبق من الفضة. طيب بس قوليلي، عايز ايه على طبق من الفضة؟ جوهرة؟
2: اللي عايزاه اغلى من 100 جوهر.
1: لا سلوم، انا مش بحب الغموض. عايزه ايه على طبق الفضه؟
2: راس يوحنا المعمدي.
3: تحمسك الالهه.
1: بس بره
3: تحرسك الآلهة يا بنتي يا حبيبتي.
1: لا يا سلومي، لا ما تطلبيش الدم أرجوكي، بلاش تسمعي كلام أمك.
2: راس يوحنا، أنت أقسمت يا هيرودس.
1: أيوة أقسمت، لكن أستخلفك يا سلوم. أطلبي أي طلب تاني، لكن بلاش الباب تاني عشان خاطري. ده نبي، ولو قتلناه هتحل علينا اللعنه طول حياتنا. ارجوك يا سلومي.
2: هيرودس، انت اقسمت انك تنفذ طلبي، وعيب ان الرؤساء يرجعوا في كلامهم
3: حتى لو كان سيف مرفوع على رقبته.
1: اسكتي انت سلومي، بلاش اسمعي كلام امك.
3: وماله كلامي يا هيرودس؟ انت نسيت انك كنت بتسهر الليالي عشان تسمع مني كلمة واحدة.
2: ايه يا مولاي، هنستنى للكل في التردد ده؟
1: حاضر يا حراس، اقطعوا راس يوحنا المعمدان وهاتوا هالسلومي على طبق فضة.

0: متشكر قوي. شكرا شكرا ليكم.
1: كل سنة وانت طيب يا دكتور.
0: حنا ايه اللي جابك في فيلتي من غير اذني؟
1: جاي اهنيك بعيد ميلادك، ولا انت مش حاسبني بني ادم زي البهوات دول؟
2: ده
3: ماله بيتكلم عن دكتور فؤاد كده ليه؟
2: ايه اللي عزم قلنا دكتور فؤاد ده؟
3: هي الفيلا في عيد الميلاد.
2: سوري سوري سوري قوي يا جماعه، انا اسفه جدا. اتفضلوا دلوقتي البوفيه جاهز، حد يولع النور بسرعه.
1: ما حدش يتحرك من مكانه قبل ما تسمعوني.
0: انت اتجننت يا بني ادم؟ انا هعرف اتصرف معاك. عبدو سيد طلع الراجل ده بره.
1: اكتهي يا دكتور فؤاد، عايز تطردني من بيتك؟ معلش انا هخرج، بس بعد ما اقدم هديتي ليك.
2: هديه ايه يا شحات انت؟ اتفضل اطلع بره.
1: مقبوله منك يا دكتوره، لكن مش همشي قبل ما اقدم هديتي.
0: اتفضل وخلصنا.
1: هديتي يا دكتور فؤاد هي دول.
0: ايه
1: فاكرهم؟

0: 3000 جنيه
1: انت
0: تمن دلدلة لسان جوا حنكي وانخرس. الدكتور فؤاد يا كبارات البلد اداني 3000 جنيه عشان انخرس واعمى عن اللي بيعمله في المستشفى بتاعته. دكتور فؤاد بيقطع في جثث الميتين وياخد كلاويهم من غير ما اهلهم يعرفوا. ومين عارف جايز بكره يقطع بالصحيين عشان خاطر الفلوس. انا النهارده وقدامكم كلكم بعترف اني كنت غلطان لما قبلت ان اكتم صوتي جواي واكتم كلمه الحج وانخرس. يوحنا المعمدان زمان قطعوا راسه لانه صرخ بالحج قدام الملوك ومهموش. وانا النهارده لساني مش هينخرس يا دكتور فؤاد. لا انا هصرخ وهفضل اصرخ واقول لك لا يحل لك يا دكتور، لا يحل لك يا دكتور.
2: انت فاكر نفسك ايه، نبي ولا بطل؟ انت مجرد حشره، حشره مكانها تحت جزمتي. سامعني، انا هفحصك عشان تبقى تعرف ازاي تتطاوع على اسيادك.
0: برضك لا يحل لك انك تسرق ولا تتاجر في اعضاء الخلق حيين ولا ميتين. لا يحل لك يا دكتور فؤاد.
3: ايه ده؟ القصه دي حد يوقفه؟
2: قتلته ليه يا باشا؟ انا كان ممكن اتصرف معاه من غير دم.
3: وانت هتستنى لحد ما يفضحنا في كل حته؟ انت عارف مركزي كويس، ما كانش ممكن اسمح لحقير زي ده ان هو ينهي مستقبلنا، كان لازم يموت.
0: تقتلوني تقتلوني عشان ما اقولش الحق، حتى لو مت دمي هيشهد عليكم، دمي هيشهد عليكم زي ما راس يوحنا اتكلمت بعد ما اتقطعت. لا يحل لك،
4: لا يحل لك ان تتخذ امرأة اخيك زوجة لك، لا يحل لك، لا
0: يحل لك يا دكتور، لا يحل لك.
5: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا اللازين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم، وأقول لكم أفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. لإني أقول لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله.

بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان إلى ظهر كلها أمين. أنا الكلمة اللي حقولها كلها عبارة عن ذات أبونا بشوي كامل. كل كلام أبونا بشوي كامل يعني مجمعه سواء من كتب أو عظات عشان أفكركم بالأيام الحلوة بتاع الزمان. فأنا مش جايب حاجة من عندي غير بعض القصص البسيطة اللي ممكن تتقال في السكة يعني، لكن هو الموضوع المطلوب الكلام عنه النهاردة هو طريق القداسة، ومتحدد بجزء من كتاب ذبيحة إيماننا لأبونا بشوي كامل. فقداسة في فكر أبونا بشوي هي معايشة القدوس نفسه، نعيش مع القدوس في كل سيرة وفي كل خطوة. وقال القداسة ليست حكراً على فئة معينة من الأباء البطاركة أو الأساقفة أو الكهنة أو الرهبان، وده الحقيقة. يمكن زمان لما أنا كنت خادم في ابتدائي كنا بنعلم غلط، وده اعتراف بقى صريح يعني. كنا نبتدي المدرسة، أحد كان فيه راهب كان فيه بطرك، كان فيه راهب كان فيه بطرك. ولكن طبعاً لما كبرنا وتعلمنا أكتر وعرفنا ذهننا تفتح، فعرفنا من أبونا بشوي أن الوصية هي اللي تحدد قداسة الإنسان. وصية تحدد قداسة الإنسان، من يحبني أحفظ وصاياي. فالقداسة في معيشة الوصية، أو الوصية تعيش جوه الإنسان. ولأن أبونا بشوي إنجيل معاش، فالوصية كانت عايشة فيه، وإحنا لمسنا الكلام ده كلنا. وفي أمثال لأبونا بشوي ناس قديسين كتير عاشوا الوصية، والوصية عاشت جوه. من هم القديسين في فكرة أبونا بشوي؟ دول ناس عاشوا زينا في ضعفاتنا. يقول كان إلي إنسانا لم يكن إلي ملاكا، كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، إنسان لكن عاش الوصية. فالقديسين دول ناس عاشوا الوصية ونفذوها، والوصية اتجسدت فيهم، فتلاقي حياتهم كلها مرتبطة، علاقتهم مع ربنا واضحة. النهاردة مثلا لو واحد نرفزك ممكن تتنرفز وتخرج بره حدودك، ولكن الوصية اللي كنا نشوفها في أمور كثيرة إن هي تتقلب إلى آيات مقدسة في الكتاب المقدس. مثلا كان مش نشتم فنبارك، بس مين فينا بيعمل كده؟ لكن في ناس عاشوها، في ناس عاشوها وفي ناس طبقوها، وشفنا الوصية معاشة في أجيال كثيرة كانت محيطة بينا أيام زمان. أعتقد أنا بس عشان الأيام دي أنا مش عايش في وسطيكم، فمش عارف حاجة يعني، لكن أنا بتكلم على أيام أبونا بشوي يعني، والجيل بتاع أبونا بشوي. فأبونا بشوي بيقول إحنا كلنا مدعوين نصير قديسين، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أيضا أنتم قديسين في كل إيه؟ في كل سيرة. وزمان كان أبونا شوية يعني، افتكرت حاجة دلوقتي، كان يعلمنا الصلاة دايما، اسم يسوع بصفة مستديمة، الصلاة دايما، ويعلمنا الصلوات السبعة لازم تتصلى كلها، الصلوات الإجبية تتصلى، وكان يمهد لنا الطريق ويبسطه لنا ويحببنا في الصلاة جدا. طبعا النهاردة الأوضاع بتختلف في مجالات مختلفة، يا دوبك يعني لو واحد خادم النهاردة صلى باكر يبقى كويس أوي يعني، وصلى النوم يبقى كويس، لكن الحاجات دي ما كانتش موجودة. وكان فكره باستمرار نطلع جيل مقدس حقيقي. ويمكن أنتوا سمعتوا كتير وشفتوا كتير، ويمكن الأجيال الكبيرة الناس الكبار اللي فيكم عاشوا وشافوا الأجواء دي،
فكان قد ايه اهتم بالامور دي جدا ابونا خلال الاعترافات، وكان يركز جدا عن الخطيه دي موجهه لشخص يسوع، موجهه للمسيح شخصيا، واحنا زعلنا ربنا مننا، يلا بينا نصالح ربنا. يعني الصوره النهارده يمكن اختلفت كتير، ولكن نفسنا انا كنت بتكلم دلوقتي معاكم برجع تعاليم ابونا بشوي اللي قاله لنا قبل كده، وعظاته وكلماته وكل اقواله بنطرحها معاكم عشان نرجع الايام الحلوه دي تاني اللي انتوا بتعيشوها دي بهذه المناسبه. يعني مين هم القديسين؟ القديسين في فكرة ابونا بشوي يقول القديسين دول هم عاشوا الانجيل في محبه واخلاص. القديسين دولت عاشوا الانجيل في محبه واخلاص، احبوا الانجيل جدا واخلصوا الانجيل، وكانت الوصيه على رقبتهم. اتذكر من ضمن عظات ابونا بشوي ان مره كان بيحكي عن قصه واحده جارتها كانت مخصماها وكانت مزعلاها، وراحت لابونا بشوي تشتكي. يعني لا طب لو قلت لك عشان خاطر المسيح تصلحيها؟ قلت له يا ابونا، قال لا طب اقول لك عشان خاطر المسيح، المسيح ملوش خاطر عندنا، عشان خاطر المسيح. قلت له خلاص يا ابونا اقول لك ايه، حاضر يا ابونا، عشان خاطر المسيح هروح ابص على راسه. فكان بيعلمنا ويتابع التنفيذ. النهارده تعالى اقول الكلام ده لحد يقول لك طيب يسيبك ويمشي. لكن كان بيتابع ومن اجل خاطر المسيح، فالمسيح غالي قوي.

لك اللي ديسيد دول هم الجزء الحي، الجزء الحي والقلب النابض بتاع الكنيسة. احنا عايشين كنيستنا كنيسة ديسيد، الجزء الحي في الكنيسة هم الديسيد، والقلب النابض هم الديسيد بتوع الكنيسة، وهم الإنجيل المعاش والعامل. ويقول لك حامل أيقونات يشهد بذلك. تعال نعمل لفة معبودة بشوي كامل بقى دلوقتي على بعض تأملاته. بيقول لك حامل أيقونات يشهد بسير الديسين. عايز تشوف أيقونة عدم الخوف والانتصار، روح لأيقونة القديس بنجرجس، وقف تحتي وقول له أنا بخاف، وبخاف من بعدين يقتلون الجسد، لازلت بخاف. ممكن تسندني بصلواتك، ممكن تخليني صورة مصغرة منك، يبقى أنت رحت القديس بنجرجس أخذت منه النقطة دي. وقول له علمني ما خافش بالذين يقتلون الجسد، عشان أنا لسه بخاف. يقول لك عايز تشوف وصية المعاشة للعطاء والرحمة على الفقراء، روح أقف جنب أيقونة الأب أبراهام. ده مثال حي للعطاء الحي والإيمان الحي في العطاء، والعطاء برجاء، والعطاء بإيمان، والعطاء من الإعواز. وقف جنبه وقول له علمني العطاء. يقول لك عايز تتعلم الطهارة، روح أقف جنب أيقونة القديسة دميانا. وقال له أنا عايز أتعلم الطهارة والعفة، أنا مش عفيف، عيني مش عفيفة، وقلبي مش طاهر، ونفسي أكون إنسان حكيم زيك. أما رجعت باباكي وخصمتي من أجل الإيمان. والنقطة دي أنا عايز أعلق عليها لمدة دقيقة واحدة، يعني إن إحنا لما يعني حد كان زمان من ولاد ربنا يسيب الإيمان، كان الأهل يجروا عليه. طبعاً إحنا كلنا بنجري عليه، ما أقصدش النقطة دي يعني، ولكن القديسة دميانة قطعت باباها، لا أبويا ولا عرفك، إذا ما رجعتش على اللي أنت فيه أنا ما عرفكش. فاللي بيزيد قوة صلابة هذه الموضوعات إن الأب والأم بياخدوا موقف شديد، ويبتدوا من وراء هذا الموقف الشديد قدام الناس، قدام أولادهم بموقف شديد، لكن من وراهم الصلوات والدعوة والمطانيات والأصوات والصهرات والحاجات دي من وراهم. لكن الضعف اللي احنا بنظهره قدام أولادنا بيخليهم يتمادوا في الطريق اللي هم ماشيين غلط فيه يعني. لكن الست دي ما عملتش كده. وايضا عايز تشوف وصيه السهر المعاشه، روح جنب الانبا بشوي الراجل الصالح، قول له انا اعلن ان هم بيغلب عليا، بقول ابانا الذي ونام، ما بجهدش بالصلاه، بيغلب عليا النوم، نفسي اتعلم السهر، نفسي اتعلم ان انا اوقف جسدي يصلي. ممكن تشفع فيا القديس انبا بشوي. بيقول لك عايز تعرف وصية التوبة المعاشة، روح القديس موسى الأسود وتعلم منه ازاي تاب وازاي يدور على ربنا. وانا احكي لكم قصة دلوقتي عشان في واحد زمان كنت اعرفه له سبب الوقت يعني، كان عليه ما ابونا بشوي يعني، ابونا بشوي اللي جابه لربنا، جابه من عمق الخطية، من عمق الفساد جابه لربنا. وهو قبل لما ابتدى يعرف ربنا يعني، كل شويه يقول له ايه، انا زي الاب موسى الاسود، انا زي الاب موسى الاسود، ماشي بملد كنيسه كلام، انا زي موسى الاسود في السبع اوائل السبعينات الكلام ده، لحد ما ظهر القديس موسى الاسود صحيح يعني صار، قال له يا عم فلان انا كنت مجرم وقطع طريق وقتل قتله ونصاب وعملت ما تعملش، بس ما وصلتش الصوره اللي انت فيها دي، انا ما وصلتش الدرجه اللي انت بدت، انت عديتني خالص، بطل بقى تقول انا زي الاب موسى الاسود، ده انا كنت احسن منك شويه. وكانت دي مصدر لتوبه عميقه لهذا الرجل، ماشي عمال يزيع يزيع يزيع يزيع في هذا الاسلوب لحد ما ظهر له فعلا وبكته على. فعايز اقول فعلا وفي امور كثيره بس مش وقتها دلوقتي، قديس موسى الاسود فعلا بيتوب ناس كثيرة في المهجر ودمنا، بيتوب ناس بيتوب.

وناس بتتوب فعلا وما بيسيبش حد. فاللي فينا عايز يتوب توبة حقيقية فعلا يمسك فيه حقيقي حيمسك فيه. أيضا اللي عايز يشوف وصية الصلاة بلجاجة يروح يقف جنب أيقونة القديسة مونيكا والدة القديس أوغسطينوس، قعدت تبكي وتصلي كم سنة فاكرين كم؟ 20 سنة. والحقيقة رجاء لينا كلنا، يا مولادنا بيبعدوا وبيبعدوا كتير قوي، لكن ده رجاء حي، مهما بعدوا بيرجعوا، صدقوني بيرجعوا. لكن احنا بيجي وقت نكسن على الصلاة ونقول بأن أبونا كتير بنصلي وبنعمل قداسات كتيرة وبنصوم، برضه أبونا الولد مش عايز يرجع، أهو ألحد هيرجع مهما بعد. الدموع ترجع، الصلاة ترجع، ركب منحنية ترجع. القديسة مونيكا وأصبح القديس أوغسطينوس من عظماء الكنيسة. عايز تتعلم الصمت روح القديس أرسالس معلم أولاد الملوك، تكلمت كثيرا فندمت أما عن الصمت لأن بقت أبونا يوسوس أنطوني وقال لك فليصمت، أما هذا الزمان زمان رديء يصمت العاقل في ذلك الزمان، فأنا أحب إحنا في زمان رديء حقيقي. عايز يشوف أيقونة تانية جميلة عن انحراف بعض المسيحيين عن طريق الطهارة، روح أقف جنب قديسة مريم المصرية، كانت عايشة مع ربنا وبعد سابت ربنا، روح جنب القديسة بائسة، ما كانت برضه عايشة مع ربنا وسابت وانحرفت بس رجعوا تاني ربنا. ناس كتيرة بتنحرف وترجع تاني. عايز تعرف مثلا وصية مثلا محبة مع غير المسيحيين بتعمل ايه؟ روح شوف إريانوس ولي أنصنة، بلاش ده، تعال نشوف القديس بخمس أب الشرك. بيقول لك في 2 إخوات كانوا بيتعاركوا مسيحيين، ده قصة أبونا بشوي، ده أنا جايب كل الحاجات من أبونا بشوي، كل الكلام ده مش جايبه من عندي، حتى القصص دي من أبونا بشوي. 2 إخوات بيتعاركوا على المحبة. يعني ايه يتعاركوا على المحبة؟ بيقول لك ديت بتعاركوا، راحوا للقاضي حاكم، الأخ الأكبر والأخ الأصغر، الأخ الأكبر كان فيه ميراث، فالأخ الأكبر يقول أنا عايز أخويا الأصغر ياخد أكتر مني عشان هو محتاج يكون نفسه، والأخ الأكبر يقول أخويا الأخ الأصغر يقول أخويا الأكبر مني عنده مسؤوليات ياخد الأكتر مني عشان عنده مسؤوليات أكتر. فديت بتعاركوا عن المحبة. فبخوميوس ده كان وثني فبيسأل هم بيتعاركوا عليه، قال له دول مسيحيين وبيتعاركوا على المحبة اللي ما بينهم، قال حاجة غريبة، ده أول مرة أسمع الحاجة زي دي. وابتدى الموضوع المسأل به شوية. ومرة تانية القديس بخوميوس كان داخل إسنة وكان الوثني ضابط وثني، وكان الأقباط السيدات الأقباط يعملوا أكل للناس زولت، يودوا صواني الأكل وحلل الأكل. فبيسأل إيه دول؟ قال لك المسيحيين دولت إلههم علمهم يحبوا الناس. قال طب ده احنا جايين عشان نحاربهم وناخدهم ونغتصبهم ونغتصب بلادهم. قال لك إلههم علمهم يحبوا الأعداء. قال لك بس هم خطوتين، أنا لو رجعت بالحرب منتصر أنا أصير مسيحيا. فالمحبة فعل المحبة مع غير المسيحيين تجيب نتائج غير عادية، انتوا عارفين الكلام ده مش هحكيلكم عليه. لكن احنا ساعات الحقيقة يعني بنتراجع بظهرنا لورا بسرعة ونقول يا ابونا ما فيش فايدة، ما انا عملت وسويت. كمل يا حبيبي، كمل كمل ورمي البذرة، مش لازم انت تاخد الصبرة، اللي وراك ياخدها ومش اللي وراك ياخدها لما ياخد مسيح ياخدها بعدين. ارمي خبزك على وجه المياه، افعل محبة مع الآخرين من أجل المسيح للمجد، اعمل وصية، قدم وصية المحبة واتفرج بعد كده المحبة تعمل ايه. ياما غيرت ناس، ياما غيرت ناس، وياما دعت ناس كثيرة للمسيح المحبة.
أنا مش عايز أتكلم عن النقطة دي بتاعت محبة اليومين دول.

خلينا في المحبة بتاع الزمان، خلينا ربنا يرجع لنا المحبة بتاع الزمان. هي موجودة طبعا يا جماعة، هي موجودة جوانا، دي ثمرة من عطية الروح القدس ساكنة فينا كلنا، محتاج شوية نبش بس جوه. وواحد فينا كل واحد ينبش على المحبة اللي جواه، محبة جوه مش ما راحتش بعيد عننا. المحتاجين كل واحد فينا يدي ايده بالمحبة لأخوه، يدي ايده للمحبة للناس اللي هم ضد المسيح أيضا. وياما المحبة رجعت ولسه بترجع ناس كثيرة. أيضا أحبائي، عايز تشوف أيقونة جهاد في التوبة النفس الأخير، روح القديس الأنبا يعقوب تاب المجاهد. قديس يعقوب ده كان قديس حلو، خرج شياطين، وصل درجة عالية جدا من القداسة. قعد ينجله فكر، تهاون في هذا الفكر وفوت فكر، كبر وابتدى يشتغل جوه، والثعلب الصغير كبر الثعلب وابتدى يخش في الخطية واشتهى، زنى، قتل، هرب. نيجي بقى للناحية التانية على القديس موسى الأسود، جاله فكر لم يتهاون فيه، جري على أب اعترافه، راح لأب اعترافه مرة واحدة، مش فاكر 11 أو 13 مرة مش فاكر، راح لأب اعترافه في اليوم الواحد كم مرة؟ نفرض بس 11 مرة. لو أنا وإنت منه هنعمل كده؟ لا، هنجمع وروح لأب اعترافنا في الآخر. لا، إنسان واعي صح، الفكر ما يستناش. الفكر إذا دخل فيا أنا وإنت استخبى، لأنه ماكر، لأنه تحلب، استخبى ودور عليه بعد كده، ما استخبى تعرفش تجيبه، وقاعدين يتعبك ويبوظ حاجات داخلية جواك وانت مش عارف البوظات ده جاي منين. أفكار اللي عمالة تيجي وبتعدي وما بنتوبش عنها، لازم الفكرة وما يجي يتوب فورا على الفكر ده بسرعة، توب عنه واطرده. لو ما طردتوش هيطرد مني النعمة. أما موسى الأسود كان مصحصح وعاش، لكن الأنبا يعقوب المجاب ما خدش باله، راح عليه وضاع، ولكن قدم توبة وربنا قبل توبته. مش كده أحبائي؟ كنت ما كنت أتكلم في وعظة الجمعة اللي فاتت بقول لكم إن التوبة عايزة نار حرارة داخلية من جوه. التوبة إذا كنتش تعل عنها فورا تتحول إلى معلومة، تروح تعترف على الدب اعترافك، بتدي له معلومات قديمة، سوري ولا تمثل شيء. فين التوبة؟ مش موجود. حتى تلاقي متأسف الكلام، يعني الاعتراف يطلع بارد منك، مفيش روح، اعتراف بلا روح، معلومة ضميرك تعبك فبتتكلم، لكن فين روح التوبة اللي طلع بالقلب بدموع؟ لازم يكون في الحال، فورية في الحال. كان أبونا بشوي علمنا حاجة، اللي فيكم بقى عين الأيام دي يفتكر الكلام اللي هقوله دلوقتي، كان يقول لك بتعالى لي أي واحد فيكم يجي تلاقوني واقف وسط الناس مالكش دعوة بالناس، تعالى في ودني وقول لي أنا خطيت كذا كذا كذا وخلاص، تعالى في ودني قول لي، عودنا على كده. كنا يجي في وسط الناس، واقف وسط الناس، أبونا أنا خطيت، جالي فكر الشرير، جالي كذا كذا كذا، الله يحلك، خلاص خلصنا من الفكر، خلصنا من الاعتراف. علمنا اللي احنا نيجي بسرعة ما نغيبش في الاعترافات، وياما أخذنا دروس في الحاجات دي منه كتير. يعني أيضا أحبائي بالنسبة لموضوع الكبرياء اللي بيجينا كتير، كان علمنا المطانيات المستمرة، أبونا مطانياته مستمرة، يقول بيدي قوانين كتير، كان في المطانيات وكان يدي قوانين كتيرة في الصوم انقطاعي، كان عنده طبعا وعي وإدراك عالي جدا، عنده حكمة فائقة، اتعلمنا منه كتير. طبعا أنا عشان الوقت بقى نلف معاك بسرعة كده، يقول لك عايز تشوف
التوبة الحقيقية تفوت على شوية أيقونات. تروح لأيقونة داود النبي، دموع التوبة الحقيقية، بللت دموع بفراشي، فراشي بدموعي. تروح على أيقونة المرأة الخاطية بيت سمعان. تروح على سيودورا اللي كانت متزوجة في اسكندرية والفكر دخل في ذهنها وأهملت الفكر. الفكر لما أنا أهمله يضيعني، يضيعني تمام، يستخبى الأول جوه بعد يطلع لي في لحظات ضعف يجيبني على الأرض. وتابت وبقت حلوة بعد كده. أيضا أحبائي، عايز تشوف احتمال الظلم روح للست العذراء، ظلمت كتير، تقال عليها كلام كتير. روح للقديسة مريدة الرهبة، روح لأبو مقار. عايز تشوف أطفال قديسين يقول لك روح لأبانوب، روح للقديسة شورى، قديس شورى طفل صبي. روح للقديس اللي هو بيجيب الحاجات الضايعة اسمه ايه؟ بونس. سمعت كلام على أبوان بونس كتير، بس أنا القديس ما أقدرش أتكلم عنه يضيعني بعدين، يعني أني نفحنا أني نلم نفسنا أحسن. يقول لما يكون عايز فلوس يضيع الحاجة من الناس، كلام ده بصح يعني؟ عشان تتشفع بيه وتندر فلوس روح دافعها. أيضا عايز تشوف الرجاء في المسيح لآخر لحظة في حياتك، قال لك روح لشمشون الجبار آخر لحظة، روح للص اليمين، روح للينجينوس قائد المئة. حكي لكم قصة حلوة. دلوقتي واحدة ببنات الكنيسة هنا كانت أنكرة الإيمان، وأنا بشوي تعب فيها جدا جدا، أبونا تدرس للوقة ونمتة، وجيت أنا آخر على العقود. يعني كان في محاولات يعني، لكن هي غيرت وعاشت بعيد عن المسيح خالص، وتحاول معها مرات كثيرة قوي قوي وما بلا نتيجة يعني. وبعدين لحد ما سافرت أمريكا سامع أن هي لسه، وأنا في أمريكا سمعت أنها تلاحت يعني، أزعلت طبعا، حزنت يعني قوي. فمامتها قعدت تبكي عليها بكى مر جدا، لحد في يوم من الأيام ربنا حب يريح الأم، وشافتها في حلم جميل في رؤية لابسة فستان أبيض، فلك على رأسها ما فيش ولا إكليل على رأسها. قلت لها يا ماما أنا في السماء مش في النار، بس أنا ما يعني أنا ما خدش ولا إكليل، ولا بشكر ربنا اللي دخلني السماء، لأن قبل ما أموت بالشهور أنا تبت وقعدت أعتذر ربنا جامد على اللي أنا عملته فيه، وربنا قبل تبت يا ماما. أنا هنا مش شايفة حاجة خالص، شايفة نور لكن لا شايفة مسيح ولا شايفة قديسين، وعلى رأسي أي إكليل، لكن أنا بشكر ربنا اللي أنا هنا. ودي بتؤكد طبعا أن كل واحد بياخد مكانه بحسب تعبه، نجما يمتاز عن نجم في المجد، واللي بتزرعه تحصده فوق وهو. أختم الوعظة ببعض كلمات من أبونا شوي، وقصة في الآخر برضو أحكيها لكم. قال قديسين هم الإنجيل بتاعنا، كنيسة التي بلا قديسين تبقى كنيسة مش عايشة الإنجيل، كنيسة غنية بالتوبة بأعمال المحبة الجبارة، محبة ها الجبارة، قديسين آيات حية معاشة في الكنيسة. واللي خلى كل قديس بقديس هي آية بالكتاب المقدس. قديسين كانوا أغنياء بكلمة الإنجيل، وأغنوا الكنيسة كلها من كلمة الإنجيل، والكنيسة تغنت بيهم. أنا كل ده ما بليكوا كلامه أنا بشي فكركوا فيه، ده مش كلامه أنا بشي. الوصية عايزة طاعة،
لما ربنا قال لأبونا إبراهيم امشي ورايا ما قالوش على فين، قال له حاضر. ما قالوش على فين، ها؟ قال له ايه؟ قال له حاضر. فربنا عايز في وصيته تقول له حاضر. وقال احنا لازلنا تحت الضعف، هناك شياطين كتيرة بيحاربونا، لازلنا في الجسد وعرضة للسقوط، ممكن نقع ونقوم تاني ونغسل ثيابنا في دم الخروف ويبقى لنا الثياب البيض في السماء فوق. ايضا من كلمات ابونا بشوي، عمرك دخلت الكنيسه لقيت المسيح قافل حضنه؟ عمرك دخلت تتناول المسيح قال لك مش هناولك؟ فحضن المسيح مفتوح على طول، طول ايامنا على الارض. انا احكي قصه اختم بيها، كنت حكيتها يوم الجمعه اللي فاتت في العظه، بس هي مناسبه للموضوع النهارده، ما المسيح فاتح حضنه. مره كنت وانا في امريكا من حوالي يمكن 10 سنين كده، جه واحد من الشبان، انا بناول، جه واحد من الشبان اعرفه يعني، بس ساكن على بعد ساعه من عندنا يعني. قال انا عايز اتناول. قلت له ما تتناول. قال لي بس انا مش بعترف. قلت له طيب هناولك برضو. قال لي ومش هعترف. قلت له حبيبي انا ما طلبتش منك تعترف دلوقتي، مش وقته. قال له المناوله موجوده اتناول. قال لي ولا اؤمن بالاعتراف. قلت له حبيبي دلوقتي مش وقت مناقشه، انا لا طلبت منك تعترف ولا تؤمن وما تؤمنش، انت عايز تتناول؟ قال لي اه. قلت له طب اتناول. قال لي طب اقرأ لي تحليل. قريت له التحليل واتناول. لا شوف اللي حصل بعد كده بعد. خلصت الناس في الكنيسة ورجعت جوه الهيكل، قال على التولية بتاعتي، لقيته قاعد على الأرض عمال يبكي بكا شديد جدا. قلت له يا ابني مالك، انت مش اتناولت واتبسطت؟ قال لي اه. قلت له عيط ليه؟ قال لي اصل افتكرتك مش هتناولني. قلت له يا حبيبي وانا اللي بناولك؟ انا اللي بناولك؟ انت عندك ايمان انا بناولك؟ قال لي انا عارف بس انا قلت المسيح مش هيناولني. تقول المسيح فتح لك حضن وناولك. قال لي طب عايز اعترف. انا بقول القصه دي ليه؟ لان المسيح للمجد زي ربنا بشيء معلمنا عمره ما يقول لحد ما تتناولش، وبيناول مهما كنت انا خطيتي وخطيتك بيناولنا. وبعد ما نحس بحب وحنان ربنا وانا غير مستحق للتناول، بحس ان انا عايز اعترف وعايز اطلع اللي جوايا واقول له ربي انا بعترف بضعفاتي قدامك، لإلهنا المجد دائم الابد. آمين.

حدث في ايام حكم القضاة انه صار جوع في الارض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه، واسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، واسما ابنيه محلون وكليون، افرطيون من بيت لحم يهوذا. فاتوا الى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناه، فاخذا لهما امرأتين مؤابيتين، اسم احداهما عرفة واسم الاخرى رعوف، واقاما هناك نحو 10 سنين. ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لانها سمعت في بلاد مؤاب ان الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهودا. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة الى بيت امها، وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب ان تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعنا اصواتهن وبكين. فقالت لها: اننا نرجع معك الى شعبك. فقالت نعمي: ارجع يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في احشاء بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا؟ ارجع يا بنتي واذهبا، لاني قد شخت عن ان اكون لرجل، وان قلت لي رجاء ايضا باني اصير هذه الليلة لرجل والد بنين ايضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من اجلهم عن ان تكونا لرجل؟ لا يا بنتي، فاني مغمومة جدا من اجلكما، لان يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا اصواتهن وبكينا ايضا. فقبلت عرفة حماتها، واما رعوث فلصقت به. فقالت: هوذا قد رجعت سلفتك الى شعبها والهتها، ارجعي انت وراء سلفتك. فقالت رعوث: لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي والهك الهي، حيثما مت اموت وهناك اندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت انها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام اليه، فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم ان المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا: اهذه نعمي؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، لان القدير قد امرني جدا، اني ذهبت ممتلئة وارجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمي والرب قد اذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. الاصحاح الثاني. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة أليمالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني اذهب الى الحقل والتقط سنابلة وراء من اجد نعمة في عيني. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك. واذا ببوعز قد جاء من بيت لحم، وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب.
فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت. فقال بوعز لرعوف: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. عيناك على الحقل الذي يحصدون، واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك، وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك، وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز: عند وقت الأكل تقدمي إلى هاهنا، وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين، فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنه، ثم قامت لتلتقط. فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وانسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. فالتقطت في الحقل إلى المساء، وخبطت ما التقطته، فكان نحو إيفة شعير، فحملته ودخلت المدينة، فرأت حماتها ما التقطته، وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت: اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو من الرب، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا: لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمي لرعوث كنتها: إنه حسن يا بنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حماتها. الأصحاح الثالث. وقالت لها نعمي حماتها: يا بنتي، ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يذري بيدر الشعير الليلة، فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيضة، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي، وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها: كل ما قلت أصنع. فنزلت إلى البيضة وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها، فأكل بوعز وشرب.

الغيبة وطاب قلبه ودخل ليضطجع في طرف العرمة، فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضطجع. وكان عند انتصاف الليل ان الرجل اضطرب والتفت واذا بامرأة مضطجعة عند رجليه، فقال من انت؟ فقالت انا رعوث امتك.

أفعل لك؟ لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. والآن صحيح أني ولي، ولكن يوجد ولي أقرب مني، بيتي الليلة ويكون في الصباح، أنه إن قضى لك حق الولي فحسن ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي فأنا أقضي لك. حي هو الرب، اضطجعي إلى الصباح. فاضطجعت عند رجليه إلى الصباح، ثم قامت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، وقال لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيضة. ثم قال هات الرداء الذي عليك وأمسكيه، فأمسكته فاكتال ستة من الشعير ووضعها عليها، ثم دخل المدينة. فجاءت إلى حماتها فقالت من أنت يا بنتي؟ فأخبرتها بكل ما فعل لها الرب، وقالت هذه الستة من الشعير أعطاني، لأنه قال لا تجيئي فارغة إلى حماتك. فقالت اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر، لأن الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم. الأصحاح الرابع. فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر. فقال مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس. ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا، فجلسوا. ثم قال للولي إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا أليمال. فقلت إني أخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعب، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال إني أفك. فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك، وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب انتم شهود اليوم اني قد اشتريت كل مال الي مالك وكل مال كليون ومحلون من يد نعمي، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لاقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين اخوته ومن باب مكانه، انتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة الى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت اسرائيل. فاصنع ببأس في افراط وكن ذسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها

فصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعون اسمه عبيد، هو ابو يسى ابي داود. وهذه مواليد فارس: فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنبتدي ندرس مع بعض رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. الرسالة دي واحدة من 14 رسالة كتبها بولس الرسول خلال فترة يمكن أقل من 20 سنة في نهاية حياة بولس الرسول، وتمثل تقريبا يعني من ثلث النص العهد الجديد. يعني العهد الجديد 27 سفر، 14 سفر منهم كتبهم بولس الرسول، الأربع أناجيل وبعدين سفر الأعمال وبعدين 14 رسالة لبولس وبعدين 7 رسائل لغير بولس بنسميها رسائل الكاثوليكون أو رسائل الجامعة وبعدين أخيرا سفر الرؤيا. فبولس الرسول يعتبر كاتب نص أسفار العهد الجديد، 100 إصحاح على 14 رسالة تمثل جزء كبير من العهد الجديد. احنا متعودين قبل ما ندخل على الرسالة ونقرأ نقدم للرسالة، لأن مقدمات الرسائل بتساعد الواحد يفهم محتوى الرسالة. فمعلش المرة دي احتملونا، هناخد وقتنا شوية في تقديم رسالة أفسس. المقدمة دي زي ما بقول لكم لو الواحد استوعبها وهو بيقرأ الرسالة هيلاقي حاجات كتيرة سهلة، أو ما كانتش سهلة بعد المقدمة ممكن تبقى سهلة. الأول نستعرض حياة بولس الرسول بسرعة. بولس الرسول ما كانش من التلاميذ الـ12 ولا من الـ70 رسول، لأن في ناس يعني عشان بنقول بولس الرسول ساعات يكون يعني معلوماتها مش قوية فتفتكر إنه واحد من الـ12 تلميذ أو الـ70 رسول. لا، بولس الرسول دعي رسولا حسب شهادة الكتاب المقدس لي، إنما دخل على الخدمة والرسولية متأخر عن التلاميذ. يعني ما كانش معاشر لربنا يسوع له المجد وقت وجوده على الأرض، صحيح كان عايش لكن هو ما كانش من التلاميذ. بولس الرسول شخصية فريدة جدا، له اسم تاني شاول أو شاول الطرسوسي، لأنه مولود أساسا في بلد اسمها طرسوس، وطرسوس بلد راقية كانت فيها ناس أغنياء كتير، فأبوه كان راجل غني وعشان كده عارف يوصل انه ياخد الجنسية الرومانية. فبولس اتولد عنده جنسية رومانية، ودي ادت له صلاحيات كثيرة خلال تنقلاته أثناء البشارة ونفعته في حاجات كثيرة، حتى في إعدامه قتل بالسيف كشخص روماني مش بالصليب كشخص يهودي. عشان أبوه كان إقطاعي أو كان غني شوية، بعته يدرس في بلاد اليهود، لأن كان أبوه يهودي متدين، فبعته يدرس على غمالائيل معلم اليهود في الوقت ده. كان الهيكل اليهودي بيبقى فيه زي عمود كده أو أعمدة، وكل تحت كل عمود فيه معلم أو شيخ بيجمعوا حواليه الشباب المتدين يعلمهم مبادئ الدين. فبولس الرسول كشاب هو نفسه لما حكى في رسالته كورنثوس الثانية قال أنا كنت سبقت كل أقراني، يعني أنا كنت متميز وكان شاطر قوي في دراسته الدينية، وكان مرشح أنه يبقى يعني غمالائيل الثاني من كتر العبقرية اللي كان يتميز بيها والتدين، حتى أنه وصل أنه بقى متعصب. فبرضه عاوزكم تميزوا بين كونه عنده جنسية رومانية، دي جنسية دي حاجة مدنية، وبين أنه يهودي الدين من الأصل، هو يهودي الديانة ده من ميلاده زي ما هو واخد جنسية رومانية برضو من صغره. الحاجة الثالثة اللي كانت تميز بولس الرسول انه كان مثقف ثقافة يونانية عالية، يعني غير الجانب الديني والجانب المدني بتاعه، هو كان دارس يوناني ودارس فلسفة، والبعض بيقول انه راح أتينا في صغره وتعلم برضو الفلسفة والعلم اليوناني، لأن في الوقت ده اليونان كانت تمثل منارة العلم، يعني روما كانت تمثل القوة والسيطرة إنما اليونان كانت تمثل الفلسفة والعلم.
حتى ان اللغه اليونانيه كانت لغه الجيل ده كله، بالرغم ان العالم محتل من الدوله الرومانيه، يعني روما تحتل العالم، لكن اللغه اللي يتكلموا بها الناس من بلد لبلد اللغه العالميه هي اللغه اليونانيه. ده كان سببه ان الاسكندر المقدوني او الاسكندر الاكبر في القرن الرابع قبل الميلاد زحف على العالم كله واهتم بنشر الفكر اليوناني، وبعدين انهارت الامبراطورية اليونانية ودخلت عليها الامبراطورية الرومانية، ما قدرتش تزيح

الثقافة اليونانية إنما قدرت تسيطر على بلاد العالم. فحتى بلاد فلسطين أو بلاد اليهود كان الاستعمار فيها روماني، عشان كده كان في بيلاطس، بيلاطس ده والي روماني من قبل قيصر، لكن كان كتير من اليهود يعرفوا يتكلموا يوناني لأن دي اللغة اللي يعني يعرفوا يتداولوا بيها التجارة وأي نوع من البزنس والنشاط. إذا معلمنا بولس الرسول كان يتميز بالثلاث حاجات دول قبل كده ما يدخل على معرفته بربنا يسوع، كان في الأصل روماني الجنسية، يهودي الديانة، يوناني الثقافة. طبعا ربنا يسوع له المجد كان مرتب كل حاجة عشان يبقى إناء مختار لأنه وراه رسالة مهمة أوي. بولس الرسول لغاية صعود ربنا يسوع كان بيسمع عن المسيح من بعيد، وأول معرفتنا به في سفر أعمال الرسل إنه شاب يهودي متعصب متدين متغاظ جدا من النصارى أو متغاظ جدا من المسيحيين، إزاي يقولوا على يسوع الناصري إنه إله، ومعتبر إن ده دي طائفة أو بدعة أو دين ضد موسى، فكان يعني مرقد لهم كده الغيظ والغل وعاوز ينتقم منهم. فرؤساء الكهنة استغلوا حماسه وشبابه وغيرته الشديدة، لأنه قال كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي من جميع أقراني في جنسي، كان غيور جدا على الدين. استغلوها بقى فإنهم يعني سخنوه على كل الجماعة اللي بيتنصروا دول من اليهود. فأول علاقتنا بشاول الطرسوسي أو معرفتنا به يوم ما كان واقف وقت استشهاد استفانوس، وهنا تبان شخصية هذا الشاب إنه موافق على قتل استفانوس، بالرغم إن استفانوس كان شاب يهودي متدين زيه، وبعض المفسرين بيعتقدوا إنه كانوا يعرفوا بعض كويس. فكأن شاول الطرسوسي كان مستغرب جدا إزاي استفانوس اللي كان منافس لي في الديانة اليهودية بيموت على اسم يسوع المسيح، فكان واقف شاهد على قتله إنما ما رفعش حجر وضرب، يعني هو ما رجمش بإيديه. هل ده برضو وازع ديني جواه إنه ما كانش بيأذي بإيده؟ لكن هو قال في اعترافاته في الآخر أنا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، هو قال كده عن نفسه لتلميذه تيموساوس، قال له أنا ابني كنت مفتري، لكن لم يذكر أنه كان بإيديه يعني بيموت حد، لكن قال أنا كنت بعذبهم بإفراط على المسيحيين. استغلوا رؤساء الكهنة بحماسه الشديد ده في أنه يتتبع الجماعة المسيحيين اللي هربوا من أورشليم، كل دول كانوا يهود في الأصل، وراحوا ناحية دمشق، وكانوا بيسموهم جماعة الطريق أو أتباع الطريق، يبدو أنها مرتبطة بالكلمة اللي قالها ربنا يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، فكانوا يسموا المسيحيين الأوائل بتوع الطريق، فكان عليه يمسك في الجماعة بتوع الطريق دول يا إما يعذبهم عشان ينكروا المسيح، يا إما يزبيهم أو يأسرهم ويجيبهم أورشليم يتسجنوا، يعني يفتري عليهم بأي شكل. وهو رايح ومعاه الرسائل التوصية دي لدمشق، حصل اللقاء المشهور المسجل في أعمال 9 بين المسيح له المجد وبين شاول الطرسوسي، وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس، من أنت يا رب؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده، وبعدين ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وبدأت الحكاية. فشاول الطرسوسي كان في ميزة جميلة قوي برضه اعترف بها، قال أنا عشت بضمير صالح، يعني هو كان كل اللي بيعمله كان إرضاء لربنا، هو ما كانش فاهم، كانوا مفهمينه أنه كده بيرضي ربنا، لكن هو ما كانش له المصالح بتاعت رؤساء الكهنة ولا الأطماع، ولا كان شاب متدين صادق في تدينه، إنما بيقول فعلت هذا في جهل، ما كنتش عارف الصح، قالوا لي دول ضد ربنا كنت بعذبهم، قالوا لي يسوع الناصري يدعي الألوهة فأنا كنت بكره هذا الاسم بجدف عليه. لكن لما شاف المسيح في مجده، وهو طبعا كشخص يهودي دارس عهد قديم عارف يعني إيه ربنا يظهر للإنسان ويتهيأ له في اللحظة دي أنه هيموت،